فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها، خمرة الحب

فتى كم من شهيد مات قمرا بالهوى. أنا قاضي العشق.

إذاعة الشباب.

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. توا الاربع ودقيقتين نقعدوا مع بعضنا لمده ساعه كامله باش نحكيو تكنولوجيا وعلوم وكل الاخبار وكل جديد متاع الكفاءات العلميه التونسيه نحكيو عليها في هذه المساحه التنشيطيه كريزي ساينس كل نهار خميس من الاربعة للخمسة متاع العشيه. في برنامجنا اليوم زوز فقرات او زوز استضافات. الاستضافه الاولى سعيد جدا انه باش تكون معنا بعد بضع دقائق الباحثه بمعهد باستور الاستاذه ايناس البيني بمناسبه تعيينها امينه قاره امينه اقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعيه الافريقيه لعلوم الأعصاب. الأستاذة البيني تنتمي إلى مخبر السموم والجزيئات الحيوية العلاجية والتشخيصية. العنوان هذا ما يخوفكمش، تو نحكيو عليه بأكثر تفصيل ونفهموه الموضوع هذايا وناخذوا على المسألة هذه نرجع عليه بأكثر تفاصيل. هي تركز في الأبحاث نتاعها على آليات الشيخوخة والأمراض العصبية وخاصة المرض المعروف الباركنسون، إلى جانب سبل الحماية العصبية واستكشاف الإمكانات العلاجية للجزيئات الحيوية المستخلصة من السموم الحيوانية. هذه هي ضيفتنا اليوم اللي كانت محل حديث كل وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة، وبطبيعة الحال أفضل وسيلة إعلام تكون حاضرة فيها للحديث على هذا التعيين هي إذاعة الشباب. بطبيعة الحال كل الكفاءات أول مكان يتوجه له هي إذاعة الشباب. مرحبا بكم مستمعينا في الجزء الثاني من لقانا اليوم باش نحكي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. باش يكون معنا الموزع والملحن والمنتج الموسيقي شادي عمر، باش نحكي على مراحل تصميم أو إنتاج الأغاني عبر الذكاء الاصطناعي. الأغاني هذه اللي اجتاحت كل وسائل الإعلام وكل منصات التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم في كريزي ساينس اليوم. الإخراج التقني تأمنوا كوثر البجاوي، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو إذاعة شباب حسن الطاهري فريق الديجيتال. تنعطيكم أسماءهم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. نذكر مره اخرى انه ضيفتي وسعيد جدا باستقبالها الاستاذه الباحثه ايناس البيني اللي تم تعيينها مؤخرا في منصب الامينه الاقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعيه الافريقيه لعلوم الاعصاب، وهي من معهد باستور. شنحوالك دكتور؟
1: عايشك،
0: مرحبا بك، نورتنا.
1: نشكرك على الاستضافه. اكيد معناها
0: اقرب شوي للميكرو.
1: انا هذه اول مره في الاذاعه.
0: سعداء جدا انك موجوده بحذانا في دعاه الشباب.
1: الحقيقه انت وقت اللي سالتني تنجم تجي بحذانا فرحت، خاطر اول مره وعلاش ليه معناها نجي بحذاكم ونكتشف استوديو هذايا محليه وندخل اول مره المبنى الاذاعه الاذاعه التونسيه. مش ما عادش تلبزه هو. يعيشك، ميرسي على الاستضافه اونكور، ونحب نشكر المستمعين الكل بتاع راديو جون. وكاو هذا هو،
0: ونبداو حديثنا ونبداو حوارنا. هو التتويجات او التعيينات نتاع الكفاءات التونسيه هي في الحقيقه بالنسبه لنا احنا في كريزي ساينس فرصه انه الباحثين والكفاءات العلميه نستدعاهم باش الناس تعرفهم اكثر، نقربوا اكثر، المسيره نتاعهم اكثر. انا نحب نبدا معاك، معناتها وتنجيهم بعد مساله التعيين كامينه اقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعيه الافريقيه، تنحكيوا عليها النقطه هذه. لكن الباحثه ايناس البيني، الباركور نتاعها، المسيره الدراسيه، ارجع بيا بضع سنوات من المدرسة العمومية، الاختيار على علم الأعصاب، كيف جاء الشغف عندك، شكون في العائلة، معناتها نحبوا العالم نتاع ايناس البيني،
1: نكتشفوا العالم،
0: نكتشفوه.
1: اي اكيد. انا منتوج 100% تونسي. تعليمي الابتدائي والثانوي والجامعي في تونس. قريت في مدرسة أبو القاسم الشابي بالقاسرين الابتدائي، وقريت الثانوي في المعهد الثانوي في القاسرين زيدا. خذيت الباك عام 2000، ومن بعد مشيت المستير، قريت عملت ميتريز اون سيونس بيولوجيك في مستير، ومن بعد عملت ماستر في مستير، ومن بعد الدكتوراه في كلية العلوم بتونس. الحقيقة أنا من أول ما بديت نقرأ في الثانوي وأنا وليت مغرومة بالبيولوجيا، يعني قبل كنا نقرأ سيونس ناتوريل، مغرومة به، نحب نكتشف العالم هذايا. ومن بعد كيف تخصصت معناها في العلوم البيولوجية في مستير، الحقيقة تلاقيت تكوين متميز. كانت معناها الجامعة هذيك كانت جامعة جديدة، المعهد الأعلى للبيوتكنولوجيا بالمنستير، وكان معناها زاد الشغف بالبيولوجيا زاد كبر. بعد عملت الماستير نتاعي، بعد مشيت عملت الدكتوراه في تونس، زدت حبيت اكثر المجال هذايا، وبديت نحلم بروحي اللي انا نكون باحثه. معناها كان قبل حلمي اني نقري في الجامعه، اما بعد وليت تغرمت اكثر بالابحاث. كملت الدكتوراه نتاعي في 2015، ووقتها احنا معناها ما كانش عندنا حتى مجال، يا اما نخرجوا لبرا باش نجموا نكملوا دراسات ما بعد الدكتوراه، والا نحضروا رواحنا باش نعديوا لوكونكور ناسيونال دو ريكروتمون دي ميتر اسيستون. وانا اخترت هذاك بحكم عائلتي وبنيتي ما نجمش معناها نبعد عليهم. عديت الكونكور، الكونكور نذكر كانت في 2016، كان بوست واحد محلول. واحنا عدينا 16 واحد، انا خديت البوست. والحمد لله معناها ما كان سهل، ما كان سهل، على خاطر بالحق معناها منافسة كبيرة، واحنا عندنا كفاءات كبيرة معناها في تونس في المجال اللي انا عديت فيه الكونكور، اللي هو كان الفيزيولوجيا الحيوانية. ودخلت المعهد باستور. معهد باستور كيف نقولوا احنا ابحاث في تونس نقولوا معهد باستور، الحقيقه معناها معهد باستور اللي هو ينتمي لوزاره الصحه، وزاره التعليم العالي، وينتمي زاد للريزو دي زانستيتو باستور في العالم الكل. معناها من اكثر المؤسسات العلميه والبحثيه اللي هو واحد ينجم يلقى روحه فيها وينجم يخدم ونجم يبدا. وقت اللي دخلت معهد باستور اكتشفت عالم اخر. معناها انا في البلاصه هذيك لازمني نقدم، لازمني نخدم في حاجه جديده اللي العبيد مش خادمه عليها. هذيك هو انا كان الشغف نتاعي. اخترت نورو سيونس، نوغوسيونس ما كانش عندي معناها تقول انت على خاطر عندي اسباب شخصيه ولا حاجه اللي انا اخترت لا خاطر هو كنت نحب برشا نفهم المخ شنو اللي فيه. وبالحق معناها احنا ريت الامراض اللي تمس المخ من اصعب الامراض. انا نقول نجم نقبل اي مرض في بدني الا مرض في مخي على خاطر ريت الخلايا بتاع المخ اللي نفقدوها ما عادش نجمو نعوضوها ولازمنا نحافظوا على مخاخنا بالحق معناها على خاطر ريت مع الامراض هذو من بعد ريت التجربه نتاعي ما هي تجربه كبيره معناها 9 سنين نجم نقول لك اللي احنا بالحق لازمنا نحافظوا على قدراتنا العقليه وعلى مخنا وعلى الوظائف تاع مخنا.
0: باش مانيش باش نقطع لك حبل التفكير نتاعك كما فضل. نحب نسال خلايا المخ كيفاش يفقدوها
1: نجموا نفقدوها والله شوف هما اول حاجه بون ثم الاسباب الوراثيه كيف ما كنت توا نحكي مع زميلتك معناها اللي هو النجم يكون الامراض مثلا كيف مرض باركنسون ولا الزهايمر نجم تكون اسباب وراثيه اسباب جينيه واسباب اخرى اللي هي مربوطه بالانفيرونمون معناها ريت احنا ماكلتنا البوليسيون اللي نعيشوا فيها ستريس اللي احنا عايشين فيه كل يوم اللي احنا ما نحافظوش على صحتنا ما نعملوش سبور ما ناكلوش ماكله معناها صحيه هذا الكل ينجم ياثر على وظيفه الخلايا اللي في المخ والخلايا هي حاجه حساسه معناها تنجم تاثر بهذوما كلهم وتنجم تموت والخليه اللي تموت ما عادش نجم نعوضوها. شفت انا مثلا في ابحاثي توا ما عادش نحكي على علاج خاطر الامراض هذه ما فيهاش علاج معناها باش نكون انا صادقه معاكم ما فماش علاج للامراض هذوما. احنا نحاولوا ان نوجدوا علاج اكيد خاطر ما فماش ياس مع العلم. اما نحاولوا نحافظوا على الخلايا هذوما حتى كان هو الكل كاتب من عند ربي حتى كان ربي اصابنا بمرض من النوع هذايا نحاولوا ان نحافظوا على الخلايا اللي مازالوا في المخ. كيف ما قلت لك معناها راهو احنا ربي عطانا تونس اللي هي فيها الشمس، عندنا هواء نظيف، عندنا البحر، عندنا ماكلتنا صحيه، نحاولوا نستفادوا ماهيش حاجات غاليه، معناها حاجات بسيطه اني نخرج نعمل مارش، عندنا بلايص وين نجموا نتحركوا باش نجموا، انا تو كيف نحكي اوكي على صحه الدماغ مي زاده حتى على صحه البدن الكل، فهمت؟ باش ما نتعرضوش نوع هذا من الامراض.
0: نعم. نحب باقي تو وصلتنا لمعهد باستور. نحب المستمعين انا كل ما يكون فما كفاءه علميه وباحث نحب يدخلنا للمخبر نتاعو. انت في مخبر السموم والجزيئات الحيويه العلاجيه والتشخيصيه بمعهد باستور، شو يعملوا الباحثين في هذا المخبر؟
1: هو المخبر هذايا تاسس 1987. احنا متكونين نجم نقول لك 90% نساء في المخبر هذا. على شنو نخدمه؟ نخدمه على أمراض اللي هي الأمراض اللي الأساس متاعها يكون جاي من الالتهابات، كيف أمراض الشيخوخة، أمراض الباركنسون، الألزايمر، كيف الكانسير، كيف الأمراض المربوطة بال معناها توسكي كاردياك، انسيفيزونس كاردياك. واحنا شنو نعملوا؟ احنا الحمد لله معناها اللي نخدموا على جزيئات موجودين في سموم الأفاعي والعقارب. المختبر هذايا وقت اللي تأسس عام 1987 كان الأساس نتاعو أنه يخرج جزيئات من السموم ويحاول يجربهم على أمراض معينة. أنا وقت اللي دخلت المخبر هذا في 2017 معناها زملائي الكل يخدموا كان على الأمراض السرطانية على أمراض القلب. وقت اللي دخلت أنا قلت لهم أنا نحب نخدم على أمراض الشيخوخة. وعلاش ليه نجرب الجزيئات اللي هما عندكم على امراض الشيخوخه؟ وكان هذايا معناها موضوع مشروع بحث اللي هو ممول من جامعه في سويسرا اللي هي تسمى او بي اف ال ايكول بوليتكنيك فيديغال دو لوزان ضمن مبادره اسمها مبادره افريقيا لتشجيع الباحثين الشبان. المبادره هذه شاركوا فيها 182 باحث قبلوا كان 5 باحثين من افريقيا منهم انا المراه الوحيده، انا التونسيه الوحيده، وانا زاد الباحثه الوحيده اللي تخدم في علم البيولوجيا. وكان معناها المبلغ الموجه للابحاث كان مبلغ الحقيقه مهم برشا. بهو نجمت انا توا ناسس مختبر اللي هو متخصص في علوم الاعصاب. معناها انا شفت الرحله، دخلت الباستور 2017 كاستاذه مساعده، بديت نخدم بشوي بشوي مع زملائي، خديت جزيئات بديت نجرب فيهم على على الامراض هذو. بطبيعه احنا نخدموا على دي موديل اكسبيريمونتو، ما نخدموش عند الانسان، احنا نخدموا عند في الخلايا ولا نخدموا عند فئران التجارب، ما نخدموش عند الانسان. فهمت؟ دونك بديت بهكي. كان بعد عملت حاجه اسمها ابيليتاسيون يونيفرسيتير اللي هي قبلت تسمى دكتوراه ديتا، ومن بعد خديت الجراد نتاعي ميتر دو كونفيرونس، واسست المختبر نتاعي اللي هو مختص في علوم الاعصاب. وكاو مازلت الرحله متواصله.
0: باهي دكتوره، تو انت في بدايه الحديث نتاعك لمحت او اشرت انه الامراض الشيخوخه ما عندهاش علاج. باهي، شنو ما الاسئله العلميه اللي تبحثوا على اجابات لها في المختبر نتاعكم؟
1: انا مثلا انا نخدم اكثر على لا مالادي دو باركنسون، مرض الباركنسون. مرض الباركنسون منين يجي؟ مرض الباركنسون ثم بروتيين اسمه الفا سينوكلين. البروتيين هذا موجود عندنا احنا الكل، موجود بطريقه طبيعيه، وعنده دور مهم في نقل المعلومات في مكان معين موجود في الدماغ اللي هو لو ستريتوم، لا سوبستانس نوار، اللي تعاوننا ان نتنقلوا، ان نحركوا يدينا، ان على الحركه، على المشي. السبستانس هذايا اللي اسمها الفا سينوكلين عند العباد اليوم مرضوا بالباركنسون ما نعرفوش علاش تبدل في شكلها وتتغير وتكون جزيئات ما اكبر اللي هما يبداو موجودين في وسط الخلايا. الخلية وقت اللي تشوف حاجة اللي هي اترانجيغ عليها وما تعرفهاش تموت. انا توا على شنو نخدم؟ كيفاش النجم جو ليميت لا بروباغاسيون تاع الموليكول هذيا اللي هي مالفورمي، اللي هي خايبة، باش ما تتعديش من خلية إلى أخرى. كيفاش نعمل؟ ثم أجزاء موجودة على الخلية اللي هما سون دي ريسبتور، سون دي كانو إيونيك. شنو نعمل؟ نستعمل جزيئات من السموم بوغ بلوكي لي كانو هذوكم، على خاطر اكتشفت اللي الالفا سينوكليين هذايا البروتيين هذايا اللي يولي خايب عند المرضى بتاع الباركنسون تتنقل من خلايا الى اخرى باستعمال هاك لي ريسبتور هذوكم اللي كانوا ايونيك. انا شنو نعمل؟ جو لي بلوك، نستعمل جزيئات نتاع السموم جو بلوك اللي كانوا هذوكم باش ما تتعداش البروتيين الخايب، يتعدى من خلايا الى اخرى. انا توريت في ابحاثي حتى لتوا، معناها اللي هو اللي نحكي لك عليه توا اللي هو ممول من جامعه لوزان، وتوا هو ممول في جزء منه من مؤسسه اللي هي خاصه باش نكملوا نخدموا على لقينا ان برودوي، معناها اون موليكول اللي هي عندها اني في اكسترا اوردينير، اللي قاعدين توا نخدموا باش نجموا نمشيو للفاز كلينيك ونجموا نبيعوا دواء ان شاء الله يا ربي يخرج باسم تونس، والخدمه الكل تتخدم في تونس. ومعناها كيف ما قلت لك احنا بدينا بشويه بشويه، نجمنا ناخذوا التمويل، قدمنا وصلنا لنتائج معينه، من بعد خدينا توا تمويل جديد من مؤسسه خاصه باش نجموا نكملوا ابحاثنا. وعلاش ليه في ظرف 4-5 سنين يكون عندنا دواء اللي هو يعالج مرض الباركنسون ويبطئ من البروغريسيون نتاعو باش نحسنوا معناها لا في تاع لا في كوتيديان دي باسيون.
0: واضح. نذكر انه ضيفتي اليوم هي الاستاذه ايناس البيني، الامينه الاقليميه لشمال افريقيا ضمن الجمعيه الافريقيه لعلوم الاعصاب، وهي من معهد باستور، وهي عندها 45 مقال في نشريه علميه محترمه، وهذا رقم بالنسبه للناس اللي تبع شويه البحث العلمي، رقم محترم ورقم كبير. سؤالي ليك توا استاذه ايناس البيني، قلت لي انه تم اختيار مشروعك معناتها المشاركه نتاعك معناتها في الجامعه اللي في سويسرا من ضمن كنت الوحيده في افريقيا. اليوم تقييمك للبحث العلمي في تونس مقارنه ببقيه البلدان في افريقيا؟
1: هو احنا الحقيقة ما عنديش الأرقام، أما

0: بانك ونحط فيهم هاك لي زارتيكل هذوكم الكل ايوا من بعد هاك البابي هذاك الارتيكل هذاك باش يقراوه الطلبه نتاعي باش يقراوه عباد باحثين اخرين في العالم ايوا من بعد ماني باش تقف كان في الاوراق اما هو احسن حاجه في تونس
1: لازم نمشيو من النتائج المخبريه
0: للتثمين
1: للتثمين
0: للتثمين احنا في تونس توا الحقيقه وزاره التعليم العالي قاعده تشجع على التثمين الابحاث وثم لا ام بي ار لاجونس ناسيونال دو لا بروموسيون دو لا ريشيرش قاعده تخدم معنيها باش تثمن الابحاث في تونس اما الحقيقه ماهوش كافي على خاطر ريت انت هي الوزاره قاعده تمول في مشاريع البحث نتاعنا اما زاده ماهوش كافي وما نجموش نطلبوا من الوزاره اكثر من اللي هي تعطينا فيه اما لازمنا نجيبوا تمويلات من الخارج ثم برامج اللي هي تمول مشاريع البحث هذوكم يعاونونا اللي احنا نقدمه اما الوزاره تنجم تعاوننا اكثر في التثمين والتثمين ما ينجمش يكون كان بشراكه ما بين الخاص والعام
1: واضح
0: وانا معناها نتمنى في نهار اللي هو ريت كل باحث تونسي شاب والا معناها متقدم في العمر والا في الروتريت يكون عنده شان ويكون عنده دور في تثمين الابحاث في تونس.
1: مهم جدا وهذا اللي عمل مشترك لازم الناس الكل تتعاون عليه وكما قلت معناتها لازم ابواب الشراكات تزيد تتحل اكثر حتى نشوفوا التميز نتاع الكفاءات التونسية.
0: سامحني نعطيك معلومه انا أي. انا قبل ما نجي للبرنامج قعدت نشوف في البلدان في العالم اللي الاقتصاد نتاعهم قائم على البحث العلمي. يبقى اكتشفت اللي سويسرا دنمارك امريكا هذوما بلدان اقتصادهم قام على البحث العلمي ثم بلاد منهم يظهر لي الدنمارك ما عنديش المعلومه صحيحه اما الاقتصاد الكل قام على دواء اكتشفوه المرض يظهر لي مرض السكري معناها احنا كان بنستثمروا في البحث العلمي في تونس بالحق نجموا نطوروا الاقتصاد بتاع البلاد انا بيرسونيلمون نحلم اللي تونس تكون قطب افريقي للبحث العلمي
1: ان شاء الله
0: في كل المجالات ما نحكيش كان على المجال الصحي اما في كل المجالات وعندنا راهو الكفاءات واحنا شنو اللي عندنا الادمغه وعندنا نخدموا الحقيقه نامنوا بالعمل التوانسه خاطر هاك تشوفوا من التوانسه يبدعوا وقت يخرج من تونس يبدا في تونس يحاول انه يبدا اكيد مش ساهل في تونس اما نجموا نبدعوا عندنا العمل عندنا ثقافه العمل وعقليه العمل عندنا العقل عندنا التكوين على خاطر احنا بالحق معناها راهو ما تلقينا تكوين في الابتدائي ولا الثانوي ولا الجامعي بالحق مهم معناها انا نحكي على جيل الثمانينات معناها انا مولوده في لي زاني 80 اللي بالحق معناها الحمد لله اني تلقيت تكوين من النوع هذاك معناها نجموا نوصلوا علاش ليه كيف ما قلت لك نحلم انه يكون اللي تونس تكون قطب افريقي في البحث العالمي
1: ان شاء الله قعد لي كان دقيقتين نحب
0: في ساعة
1: جاوبني على سؤال ما هو دور الأمينة الإقليمية لشمال إفريقيا ضمن الجمعية الإفريقية لعلوم الأعصاب وشنو التوانسة ينجموا يربحوا من المنصب اللي تعينت أنت فيه
0: هذا هو هي الجمعية الإفريقية لعلوم الأعصاب هي جمعية معناها سون رول أكثر حاجة هي تعريف بالليزاكتيفيتي دو ريشيرش في النورو سيونس دون لافريك هو الانتخابات مازالوا كيف تعملوا في 2000 اخر 2025 ضمن مؤتمر علمي اللي في المؤتمر هذا زاد تلقيت جائزه جيمس كيماني للبحث العلمي
1: مبروك اللي هي اول شويه ما
0: اللي هو زاد اول مره تجي لتونس الجائزه هذه كيف زاد المنصب هذا اول مره يجي لتونس انا الدور نتاعي توا هو التعريف بابحاث باحثين التوانسه في مجال علوم الاعصاب في افريقيا هذيك اول دور احنا زاد من المهام نتاعنا في الجمعيه هذيا اللي احنا نجموا اون اورغانيز معناها دي كونغري دون لا سبيسياليتي معناها في النورو سيونس دي وركشوب اللي احنا نحاول نشجعوا الشباب اكثر انهم يحاولوا انهم يختاروا المجال هذايا يخدموا فيه معناها هي الدور ما هو سهل احنا تو بدينا نخدمه من شهر جانفي بدينا نخدمه ونحضروا على ان ايفينمون اللي باش نعملوه ان شاء الله في 2027 اللي باش يكون في لافريك دو سود واكيد اكيد باش يكونوا توانسه موجودين باحثين توانسه موجودين

0: انا باش نحاول من مكاني اني نحاول نقدم اني نحاول نعرف بالبحث العلمي في المجال هذايا في تونس، وان شاء الله ان شاء الله ربي معنا الكل وكاو.
1: كل التوفيق ليك الدكتوره ايناس البيني، الامينه الاقليميه لشمال افريقيا في الجمعيه الافريقيه لعلوم الاعصاب. من خلال الاستضافه تعرفتوا على مسيره واحده من الكفاءات العلميه التونسيه المتميزه. شكرا ليك على حضورك، شرفتني ونورتني.
0: يعيشك، ميرسي بوكو، يفضلك، ميرسي.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم في لقائنا في كريزي ساينس. نمشي توا مباشره الى القاهره، وسعيد جدا انه نستضيف اليوم الفنان والملحن والموزع والمنتج الموسيقي شادي عمر، واحد من الاسماء المتميزه في المجال الموسيقي في مصر. في الحقيقه ميزه الفنان المتميز شادي عمر انه في الفترة الاخيرة توجه الى صناعة محتوى تسهل على الناس، على مستعملي الذكاء الاصطناعي، انهم ينجوا تجاربهم او محاولاتهم في استعمال تطبيقات الموسيقى وانتاج الاغاني في الذكاء الاصطناعي. ناخذ اكثر تفاصيل على المسألة هذه والتوجه في تشجيع الناس على انها تقدم اغاني او تجارب او محاولات. طبعا هي باش تبقى التجارب نتاع هوات في النهاية، لكن خليني نمشي مباشرة نستقبل ضيفنا الآن الفنان شادي عمر. أهلا وسهلا بك، شكرا على قبول الحضور معنا اليوم في إذاعة الشباب التونسية.
1: يا حبيب قلبي والله ده شرف ليا، احنا ناجحين بيكو باشا، انتو الشعب من الشعوب اللي بتعرف تسمع مزيكا، وشعوب من أوائل الشعوب اللي صنعت الموسيقى، والشعب التونسي طبعا معروف جدا انه شعب سميع اولا واخيرا، يعني فاحنا لو ناجحين فبنسبه كبيره بيكم اساسا.
0: يعيشك يعيشك استاذ شادي. خليني نرجع شويه نذكر مستمعي اذاعه الشباب بواحد من الانغام بتاعك، تفضل كوثر.
1: مثل الايه؟

0: اهلا وسهلا بك من جديد استاذ شادي.
1: حبيب قلبي، اهلا بيك يا حبيب
0: ده.
1: قلبي.
0: هذه واحده من اغاني البدايات، طبعا هذه ما عندها حتى علاقه بالذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نسمع توا المستمعي الاذاعه واحده من التجارب اللي عملتها انت مؤخرا، ونحب تعليقك عليها والهدف من هذا المقطع اللي باش نسمعوه توا.

0: ايوه استاذ شادي.
1: ايه يا حبيب قلبي.
0: تو دخلنا في مجال انتاج الاغاني بالذكاء الاصطناعي. هذا المقطع هل هو اغنيه تحب باش تكملها انت ولا كانت شو الهدف من انتاج هذا المقطع الغنائي؟ تجربه تحب
1: والله بص انا دلوقتي طبعا انت عارف ان ظهور الاي اي بالذات في عالم الموسيقى وعالم السينما وكده, خلينا في عالم الموسيقى ده اللي يخصني. عالم الموسيقى دلوقتي الاي اي لما ظهر اتحارب كتير جدا في الاول من الصناع, وكان لانه هو حرفيا واللي انا شايفه واللي انا لمسته عن كثب من خلال التعامل مع كبار اسماء صناع الموسيقى في العالم العربي كله, والكواليس بتاعت الموضوع حقيقة ان هو بيهدد شغلهم تهديد مباشر, لان الذكاء الصناعي النهاردة بيقوم على احتمالية, يعني انا النهاردة مثلا لما اجي لحن اغنية غصب عني ذاكرتي ممكن تقترح اغنية سمعتها من 10 سنين, فبالتالي هعمل لحن شبه لحن انا عملته او حد غناه تاني من 10 سنين, فهعمل لك هيجي يقول لك ده سرقه من اغنيه كذا. لا, هو محدش بيسرق من حد حاجه, بس هي العقل الانسان الباطن بيحتفظ بالنغمات لفترات طويله جدا, وممكن اكون اللحن بيجي في ذهني وانا مش فاكر ان ده لحن اغنيه انا سمعتها, ممكن سمعتها مره واحده من 15 سنه, بس اللي بيعلق في الذاكره هي النغمه مش اسم العمل.
0: نعم.
1: الذكاء الصناعي النهارده بخصوص الالحان, انا ممكن اعمل جزء من لحن وما بقاش عارف اكمله, فلما بحطه على الذكاء الصناعي اولا اول حاجه بيعملها ان هو بياخد اللحن في مجرى بعيد تمام البعد عن اي حاجه اتعملت من بدايه الخليقه, فبالتالي نسبه ان هو يكون سارق لحن او عامل لحن شبه شيء نسبه ضعيفه جدا جدا جدا. زائد ان الموسيقى اللي هو بيعملها, طبعا هو مش مبدع زي الانسان, بس المزيكا اللي هو بيعملها, انا ليه مع الموضوع ده, لان اولا بيستعمل خامات, عشان النهاردة موزع معروف او موزع موسيقى او بروديوسر يعمل لك نفس الهارموني ونفس المزيكا دي هياخد منك مبالغ طائلة جدا, وطبعا اغلب الناس الموهوبة واغلب المطربين اللي هم مش مع شركات او شاب لسه بادئ حياته ما معهوش النهارده 15-20 ألف دولار يوزع بيهم اغنيه ويخش بيهم استوديو, فالحل الامثل والاوقع والاكثر كوميرشال ونتائجه مضمونه. والنهارده زي ما احنا شفنا ان الالبومات اللي نازله حديثا لنجوم كبار جدا هم قالوا ان هم استعملوا في الاي اي وبكثره, يعني الاي اي مش هنقول بديل للانسان, بس الاي اي اداه موسيقيه خلاص بقى امر واقع نستخدمها في انتاج الاغاني وبشكل عادي, وما فيش حقوق ولا في اي حاجه خالص, هو مجرد ما اقترح ليك اغنيه او لحن او موسيقى فهي 100% بتاعتك وبتنزل على المنصات عادي ومحدش ليه عندك حاجة
0: فيه. ولكن شادي عمر معناتها المشكل مش مشكل في التلحين أو الكلمات فقط, يوميا نلقاو عشرات الأغاني باللهجة المصرية التونسية المغربية وغيره معمولة بالذكاء الاصطناعي, يعني ما فماش مغني, معناتها الذكاء الاصطناعي هو اللي يغني.
1: ما هقول لك, في ناس اللي ممكن يكون ده خطأ, انا ضد ان هو حد يخلي الاي اي يغني, لان هو الذكاء الصناعي النطق فيه ما بيبقاش سليم 100%, زائد ان هو انا ضد الحاجة الوحيدة اللي انا ضدها, يعني ان هو الناس الموزعين او الناس اللي هو عرفوا يستعملوه ان هو بيعمل اغاني بيخلي الاي اي يغنيها وينزلها ومع ذلك بتنجح وبتطلع ترند كمان. بس انا صراحه انا ضد الموضوع ده, انا ضد ان انا اعمل لحن او موسيقى بالاي اي بس خلي شخص هو اللي يغني, يعني اخلي انسان هو اللي موهوب او عايز يوصل او عايز ينجح هو اللي يغني, انما موضوع ان انا اعمل اغنيه بصوت الاي اي كده. الاغنيه اللي حضرتك نزلتها وزعتها اللي هي قولوله دي, دي انا عملتها على, يعني اولا هي كان على سبيل الكوميديا, زائد ان او البهزر يعني مع زمايلي, زائد ان هي بس كان فيها شيء من الاستعراض، ان انا بكلمه واحده بس ممكن اعمل اغنيه، قولوا له قولوا له، يعني ما فيش كلمه تانية. وطبعا ده فيها شيء من الاسقاط على الاغاني اللي بتتعمل جديده الخاليه من الكلمات والمعاني وكده.
0: نعم، يعني اللي نفهم من كلامك انه بالنسبه للشادي عمر عادي انه الذكاء الاصطناعي يكون اداه مساعده في انتاج الموسيقى، يعني ممكن نستعمله في الالحان، ممكن كذلك في الشعر في الكلمات، نعم ام لا؟
1: لا، الشعر لا، الكلام لا، انا ما بعرفش يكتب، وعمر الشعر ما الشاعر هي الشعر هي المهنه الوحيده اللي لا يمكن الذكاء الاصطناعي ياخد مكانها، لان الشاعر ده بيبقى تجربة هو عاشها، وعمر الذكاء الصناعي ما هيوصل لمرحلة التعبير زيه زي الإنسان بالظبط. الحان التوزيع الموسيقي الهندسة الصوتية اوكي، العزف بالآلات اوكي، كل حاجة فيما عدا اللي هو الكتابة والشعر والتلحين برضو خلي بالك. بس انا بفضل دايما ان يبقى فيه كلام وكلام يتلحن، واللحن هو اللي يتوزع بالاي اي، انما اخلي الاي اي يلحن لي او يكتب لي يعني شويه انا مش مع الموضوع قوي يعني بنسبه كبيره، خصوصا الكلمات، لانه كلامه مش مبني على تجربه او مش مبني على موقف او مش مبني على شعور انساني، يعني مش هيجي يعني موضوع الكلمات ده. الاي اي ده معلش مهما اتطور عمره في جزئيه التعبير بالكلام عمره ما يبقى زي الانسان ابدا.
0: نعم، انت اوضحت نقطة انه الاغاني بالذكاء الاصطناعي ما فيهاش مسألة حقوق الملكية الفكرية، هذا كلام شادي عمر. نعم،
1: هقول لحضرتك انا النهاردة عندي وكان اثباتا للقصة دي، لان انا في ناس كتير جدا هاجموا الموضوع ده من البداية وقال لك كان مجرد اشاعات علشان يخوفوا النجوم الكبار من ان هم يشتغلوا بالاي اي، او عشان الجماعة الموزعين كده كانوا متضايقين في الاول من الموضوع، فطلعت اشاعة ان هو الحقوق ومش الحقوق. الحقوق يا سيد الفاضل بترجع لحاجة من الاثنين، عشان يبقى في حقوق ملكية فكرية او حقوق طبع ونشر او ايا كان، لازم اكون انا عملت عمل ونزلته على منصات، والمنصات دي بتقرأ العمل ده، وبالتالي لما حد بياخد او بيستعمل العمل ده بيظهر له ان في حقوق. انا النهاردة معلش مع احترامي ليك، اما اغنية زي قولولو قولولو اللحن ده بالكلام ده بالتوزيع ده، هل ممكن يجي في بال حد تاني ان هو يعمله؟ اكيد لا. يعني فكرة بتاعتي. فالنهاردة انا بيطلع لي نتيجة للحن اللي انا عامله، وبالكلام ده بيحط لي موسيقى مناسبة لهذا اللحن. فبالتالي هيبقى فيها حقوق ازاي؟ يعني حقوق هيجيبها منين؟ ما الحقوق دي اللي هي الكوبي رايتس دي بتبقى معتمدة على ان العمل ده اوريدي اتصنف وبقى له حقوق، انما هو ده عمل معمول من خوارزميات فيها جميع اشكال الموسيقى، بيجيب من هنا على هنا على هنا ويعمل لك خلطة رقمية بتعمل لك، ده هيجيب حقوق منين؟ وبعدين غير كده كمان انا عندي على سواء بقى المنصات الاستماعات الاغاني على سبيل المثال انغامي وسبوتيفاي، المنصات يعني المعروفة دي كلها عندي، واليوتيوب برضو عندي لا يقل عليها اكتر من 75 عمل من 3-4 سنين معمولين بالاي اي، وبيجي عليهم ارباح ولا حد قال حاجة ولا حد اتكلم فيها، بلس ان في البومات مع احترامي الشديد للنجوم كبار جدا في العالم العربي النهاردة نزلت في هذا السيزون من الصيف مستعمل فيها الاي اي واغانيهم على جميع المنصات، ولا في حقوق ولا في
0: أي البعض حاجة. منهم البعض منهم يقول يعترف انه استعمل الاي اي، معناتها شادي عمر البعض منهم.
1: بص يا حبيبي، اولا خلينا متفقين يا عزيز الفاضل على نقطة مهمة جدا في موضوع الاي اي في الاغاني او بخصوص النجوم الكبار او البروديوسرز الموزعين.
0: ايه،
1: جميع برامج التوزيع الموسيقي اللي بيستعملها الموزعين الموسيقيين وجميع برامج هندسة الصوت في جميع أنحاء العالم بكل أنواعها وأشكالها بقت بالاي اي، يعني البرنامج اللي الموزع بيوزع بيه بعيدا عن برامج بقى سونو والبرامج اللي هي دي، البرنامج نفسه اللي بتحط فيه التراكات بتاعت التوزيع هي البرامج دي اصلا بقت بالاي اي، يعني هو بقى اجباري مش اختياري يعني.
0: واضح فهمنا.
1: ما ما ما, ما اه
0: وصلت الفكره. السؤالي ما ما نرجع شويه لصناعه المحتوى، الفيديوهات اللي تنشرها حول صناعه الموسيقى باستعمال الذكاء الاصطناعي، انت من جهه استاذ شادي عمر من جهه تقول ما تشجع الناس وتوريهم كيفيه استعمال انتاج الالحان والاغاني باستعمال سونو، وفي مرحله ثانيه نلقاوك في معناتها فيديوهات اخرين كما في مباراه كره القدم تطلع كرت الأحمر كما تقولوا أنتم، تقول لا راهو تستعمل الأغاني من الذكاء الاصطناعي لكن تبقى هو في النهاية احنا هذاك اختصاصنا وهذاك مجالنا معناتها، وراهو إنتاج الأغاني بالذكاء الاصطناعي فيه مجهود وفيه تعب. معناتها
1: ما أقول لك أفهمها لك بالراحة. النهاردة الاي اي اما الاي اي في الاول اول ما ظهر وبداية محتوايا في الاول خالص كان على اساس ان انا بعرف الناس ايه ان الاي اي ده بيعمل ايه. فمع فترة من فترات لما تعرفوا بقى كل الناس بتستعمله بقى الناس بتستعمله بطريقة خاطئة مزعجة جدا، اللي هو ازاي النهاردة انت شاعر ومفروض مهمتك الوحيدة في هذا الكوكب ان انت تكتب كلمات، فبدأوا يعرضوا علي انا شخصيا شاعر يبعت يقول لي هبعت لك اغنية كلامي ولحني وتوزيعي.
0: فاهم
1: حلو. هو بيعمل ايه؟ بيخش يكتب الكلام هوبا كرييت اي نتيجة في اي بطيخ. طبعا الذكاء الاصطناعي ده يا عزيزي الفاضل بيفهم الشخص اللي قاعد بيستعمله ده شخص عنده اكسبيريونس زي ما انتوا بتقولوا ولا لا.
0: ايه.
1: فالنهارده هو بيبقى فاهم انت عندك خبره ولا اماتور يعني مستخدم عادي. فلما بيفهم على حسب طريقه استعمالك، يعني انت لما بتخش على سونو تقوم كاتب له كلمتين وداس كرييت، هو على طول فاهم ان انت شخص هاوي لا علاقة ليك بالمزيكا، فبيديك نتائج بيرجعوا بقى يصدعونا احنا بيه. امتى بقى المرحلة الجديدة بقى من الاي اي؟ لما عملوا ابديت للبرنامج نفسه. فالبرنامج نفسه عمل ابديت، الابديت ده الناس المستخدمين العاديين ما يعرفوش يستعملوه. اللي يفهم بقى الموضوع ايه؟ الناس اللي هم اللي عندهم اكسبيرينس. انا اللي هو انا مع استعمال الاي اي بس انا ضد بالاستعماله بالطريقه الخاطئه، يعني استعمله صح، اتعلمه مظبوط، اعمل سيرش مظبوط، اعرف ازاي تكتب البرومبت مظبوط، ازاي تختار الالات، سرعه الاغنيه، ايقاع الاغنيه، الشكل العام للتوزيع، طبقه المغني، دي كلها تفاصيل لازم تتحط علشان كده الاي اي هيفهم ان انت فاهم، فهيديك نتيجه يعني سوبر زي ما بيقولوا 100% perfect يعني. فاهم قصدي؟
0: واضح.
1: بس انما في بقى حاجات مزعجة جدا، بسمع صريخ ونواح قال وكأن يعني الاغنية دي كانت اغنية واحدة بتصوت على واحد ميت.
0: طيب شكرا لك. هكا وصلنا لنهاية البرنامج في كريزي ساينس. شادي عمر الفنان المتميز جينا صوته من القاهرة مباشرة، شكرا لك على حضورك وحديثنا معك كان على انتاج الاغاني باستعمال الذكاء الاصطناعي. شكرا ونورتنا استاذ شادي عمر، شكرا لك، الى اللقاء. احنا هكا مستمعينا وصلنا لنهاية برنامج كريزي ساينس. اجمل تحيات كوثر البجاوي في الاخراج التقني وحسن الطاهري من امام ميكروفون استوديو صالح جغام ونجيب الخطام. نعطيكم موعد في ماتينال الأحد نهار الأحد إن شاء الله بداية من 6:30 تاع الصباح. إلى اللقاء.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب
1: كريشندو.

0: كريشندو مع جيهان التركي.
1: السلام، مرحبا بكم في موعد جديد من كريشندو من توا حتى للخمسة. باش نحكيو على كومباك اليوم، كومباك محمد شرنوبي بعد 7 سنين غياب على الألبومات. هو في الأثناء في 3 سنين اللي يعني في 3 سنين الأولانيين من 7 سنين كان فما دي سينجل محمد شرنوبي، لكن 4 سنين غياب يمكن ظهر فيهم كممثل لكن ما ظهرش فيهم كفنان. نحكيه على جديد محمد شرنوبي بعد الليل اللي هو ألبوم جديد اللي تترح عنده 5 أيام. جديد محمد شرنوبي نحكيه على جديد عاسي الحلاني في كريشندو اليوم، كريشندو اللي ترافقكم فيه في الإعداد والتقديم جيهان التركي، سليم القصيبي في الهندسة الصوتية. هذا شنو باش نحكيه في إجمالا بالنسبة ما يخص كريشندو، زادة استضافة المديرة مهرجان الزهرة في الجزء الأخير من الحصة. نحكيه على مهرجان الزهرة، على حفلات مهرجان الزهرة، على عودة مهرجان الزهرة للمسرح المخصص ليه بعد 8 سنوات غياب من الفضاء اللي كان فيه. هذا كله في كريشندو بعد شوية.

0: مش حبيبي بس انغام الاربعة و13 دقيقة على موجات اذاعة الشباب. متنواصل معكم رحلة في كريشندو. قلت لكم عودة محمد الشرنوبي بألبوم جديد، ألبوم بعد الليل. بعد الليل اللي بعد غياب 7 سنوات على الألبومات، يرجع محمد الشرنوبي بغنيته بألبومه بعد الليل، والأغنية المصورة الأولانية من الألبوم غنية 5 اللي رينا فيها تغير ملحوظ سواء في الشكل اللي قدمه الشرنوبي أعماله في السابق، يعني سواء على مستوى اللوك بما أنه حتى من الشعر الشرنوبي ولا أشقر، حتى على مستوى طريقة اللبسة، حتى على مستوى الرقص في الكليب، هذا كله اللي تغير في شرنوبي. يعني كان تشوفوا كليبات شرنوبي القديمة وتشوفوا كليب 5 اللي طريقة اللبس، الرقص، الغناء، كلها متغيرة لدرجة أنه يعني كي ناس استغربوا خاطر مستنسين بالكلاسيك بالنسبة للشرنوبي، قال أنه يعني عمرو دياب مثلا كي تروح ألبوم ما تيجي عادي عليك، يعني ما تيجي أنه توليت وقت اطرح ما تيجي أعدي عليك. الناس الكل قالوا كيفاش تغير وكل شيء، لكن قال اللي هو راضي عليه قدمه، اللي هو يحترم نفسه فيه، أنه التغيير هذا ما يعنيش أنه تخلى على الغناء ولا أنه هو ما يعرفش يغني. معروف على محمد الشرنوبي أنه صوت وصوت عنده قيمة ومعروف على كل محمد الشرنوبي حرص وهو يطرح ألبوم بعد الليل أنه عمل مقدمة موسيقية. المقدمة الموسيقية هذه تدوم 50 ثانية، حكى فيها على سنوات الغياب.
1: لو كامباك الحياة كلها ممكن تتلخبط في لحظة والدنيا تقلب ضلمة، بس زي ما الضلمة ممكن تعمي ممكن برضو تخليك تشوف أحسن، وأنا اخترت أشوف. رحلة 4 سنين بدور فيها على نفسي والمزيكا اللي بجد عايز أعملها. ذاكرت وجربت وهديت وبنيت واشتغلت على نفسي كل يوم عشان أطلع نسخة بجد شبهي، نسخة مختلفة خالص عن اللي عرفته قبل كده، مفيهاش قواعد، والنسخة دي مفيش حاجة هتوقفها.
2: بعد الليل والنجوم والهموم تيجي فيا
0: بعد الليل. كانت هذه المقدمة اللي اختار يقدمها محمد الشرنوبي للألبوم، خاصة بعد غياب سنوات وخاصة بعد التغيير الجوهري اللي حصل على محمد الشرنوبي، خاصة في أغنية 5 اللي باش نسمعوها كأول أغنية من الألبوم بعد نسمعه بعد الليل.

الليل شرنوبي اكيد مش نسمع منه برشا اغنيات على موجات اذاعه الشباب بما انه الالبوم عنده 5 ايام من اللي تطرح في الاسواق. كذلك الفنان عاصي الحلاني يمكن ما تابعش طريقه طرح الالبومات لكنه كل شهرين فما حاجه جديده بعد ما قدم الهوارة بثنائي مع ابنه إلا أنه عاصي الحلاني نسمعوه في جديده اللي هو سلم على الكل.

والكفوري ما في غيره. وقبلها كنا نسمعوا في اليسا وجديد، اليسا وجديد والكفوري لعبه الايام وما في غيره. زوز غنيات اللي جعنا بيهم بعد موجز اخبار الاربعه ونص على موجاتنا موجات

إذاعة الشباب زاد مسير معكم رحلة حتى للخمسة في كريشندو. بعد شوية بتكون معنا على تليفون مديرة مهرجان الزهرة، نحكي على باقي السهرات في مهرجان الزهرة. أما قبل نخليكم مع برافو عليك.

0: برافو عليك، كان هنا عبد العزيز لويس وبدري الشعيبي وحنين حسين. كما قلت لكم في الجزء الأخير من كريشندو اليوم مش نحكيه على مهرجان الزهرة، مهرجان الزهرة الدولي اللي بش يقترب من نهاية سهراته. ومعنا عواطف بحرون مديرة مهرجان الزهرة. مرحبا بيك العواطف.
1: مرحبا بيك وبكل مستمعين إذاعة وطنية.
0: إذاعة الشباب احنا.
1: إذاعة الشباب عفوا إذاعة
0: احنا ننتميو للمؤسسة الأم اللي هي الإذاعة التونسية، لكل مؤسسة الإذاعة التونسية. شكرا لك العواطف. قالي اليوم سهرة مع نجمة من نجمات الأغنية التونسية الدكتور صف حمداني.
1: فعلا الليلة سهرة طربية بامتياز مع المطربة دوسف حمداني في مسرح الهواء الطلق بالزهراء. تعرف انت انه يعني من المطربات القليلات اللي يعني لهم صوت خاص واختيارات موسيقية
0: وحضور متميز،
1: وحضور متميز وطربية. يعني من معناتها ان شاء الله السهره ان شاء الله باش تكون طلبيه بامتياز ومتميزه مع درساف الحمداني،
0: وعندها سهوله زيد درساف في الاغاني الكلاسيكيه، انه سواء الطربي يعني الطربي الاصيل العربي ولا التونسي وكذلك حتى الغربي، يعني هي تتنقل بسهوله وبسلاسه بين لي دو ريبرتوار من غير حتى قلق بالنسبه لدرساف، وهذا ميزه بالنسبه لدرساف زيد تميزها. فيعني الجمهور اللي عنده موعد مع فنانة تونسية بالحق من أرق ومن أحلى الفنانات التونسية من فنانات جيلها، يعني
1: بالفعل ومن أحسن المطربات اللي حتى يختارون في الغناء في المسلسلات الناجحة التونسية كما يوميات امرأة غنات بصفة رومانسية واللي لاقى نجاح كبير في عند جمهورها الكبير اللي يحبها.
0: نهالي قربنا على انتهاء المهرجان عواطف.
1: فعلا مازلت لنا سهرتين، ليله سهره درساف حمداني، ثلاثه سهرات، ليله سهره مع درساف حمداني. ان شاء الله غدوه عندنا مسرحيه كريم، مسرحيته زيزا كريم الغربي.
0: الجمهور اللي يحب يضحك، اللي يحب يتفرج.
1: مسرحيه
0: نعم
1: ناجحه، ناجحه وراقيه رواج.
0: اللي يحب يبدل هو المسرحيه يعني فيزا كريم الغربي اللي يحب يبدل المود، يحب يخرج من المود، يحب يضحك، يحب يتفرهد هو والعائله.
1: فعنده جمهوره،
0: عنده جمهوره كريم الغربي.
1: وان شاء الله الاختتام باش يكون مع المطربه زاد المتميزه النجمه لبنى نعمان وضيفتها ان شاء الله باش تكون معنا ملك عويج ابنه الفنانه امينه فاخت. بالاختتام خاطر هي بنت الزهراء وحبت، كانت في البرمجه الحقيقه كانت في الافتتاح، لكن نظرا لعندها تسجيلات وعندها ظروف اختارت انها قالت تكون مع المطربه لبنى نعمان
0: في الاختتام.
1: كيف اللي من المطربات المتميزات اللي غنات في مسلسل كيما الخطيفه، يعني غنات مسلسل يعني لها صوت ولها جمهور هذا لبنى نعمان وبنت الزهرة.
0: أكيد أكيد أكيد، يعني هي نشأتها في الزهرة مولكة، أكيد أنه مهرجان الزهرة يعني بالنسبة لها عنده مكانة كبيرة في قلبها مولكة، فهذاك علاش تحرص أنها تكون موجودة.
1: أنا أمها بدأ غنيت في الزهرة وطلعت على
0: أمينة فاخت
1: طبعا في مسرح الهواء الطلق بالزهرة منذ فوق 30 سنة.
0: عواطف يعني اليوم كان مادام اقتربنا من نهاية المهرجان، انتم راضيين اليوم كإدارة بعد عودتكم خاصة للمسرح؟ يعني أكيد أنه العودة للمسرح زاد غيرت الأكيد غيرت برشا حاجات بالنسبة لكم، خاصة على مستوى الجمهور اللي 8 سنين كان غايب على المسرح متاعه.
1: بالنسبة للعودة، عودة المسرح إلى جمهوره وعودة الجمهور الضاحية الجنوبية وأهالي الزهراء إلى المسرح بعد 7 سنوات من الغياب، اخترنا لها هالسنة شعار عودة الروح الثقافية، يعني الحياة الثقافية اللي تعود معناتها لمدينة الزهراء وبالتالي الحياة الاقتصادية والعلاقات الأسرية
0: والحركية اللي يخلقها
1: الحركية اللي شهدتها هذه الفترة الحقيقة معناتها اللي أنا فرحانة به إنه جميع الأهالي معناتها يقعد يقول لي الحمد لله رجع المسرح ورجع الروح لنا نحن والحركية للبلاد.
0: يعني حاجة باهية حاجة باهية وإن شاء الله
1: إيجابية
0: إن شاء الله بقية المدارج يعني يقع ترميمها في القريب العاجل وهكايا عام الجاي يكون المسرح مستعد أنه يستقبل جماهير الزهرة في كل الفضاء.
1: فعلا ان شاء الله السنة معناتها احنا عندنا طاقه استيعاب 800 مقعد فقط مكان يعني يستقبل الزوار. ان شاء الله العام الجاي يكون اكثر معناتها متوسع حتى يكون يضم معناتها جميع اهالي الزهره والضاحيه الجنوبيه المتعطشين لهذا للفن للموسيقى للمسرح للسينما للفنون بصفه عامه في هذا الفضاء فضاء الزهره الفضاء الذاكره اللي هو يعود الى من السبعينات ومن الثمانينات اللي هو كان ناشط وكان مهرجان دولي احتضن مع كبار الفنانين كما العرب ولا توينسا.
0: انا شخصيا غطيت فيه سهره الفنان صبر الرباعي.
1: فعلا صبر الرباعي رباعي كاظم الساهر نجاه صغيره كذلك الشاب مامي يعني كل شاب خالد يعني كل انماط الاذواق الموسيقيه
0: كانت موجوده
1: على ركح مسرح الهواء الطلق بالزهراء.
0: شكرا لك عواطف فحرون مديرة مهرجان الزهرة، بالتوفيق لك وكل الفريق العامل معك، نلتقي إن شاء الله في مصافحة أخرى. شكرا لك.
1: وهذه دعوة مش نستدعى أهالي الزهرة أنهم يحضروا يشجعونا ويحضروا
0: ويكونوا موجودين في بقية العروض
1: خاصة الليلة مع درساف الحبداني ومع لبنى نعمان ومع بقية العروض.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: ذكركم الليلة في مهرجان الزهرة، موعدكم مع الفنانة درساف حمداني. Oh.

مجددا شباب احنا هكا وصلنا لنهاية حلقتنا معكم في كريشندو. بعد شوية ارجي ميوزك من بعد لما تصيف مع مالك اترابيتي في ربط مع الإذاعة الوطنية مباشرة. احنا هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم في كريشندو. كانت معكم في العديد وتقديم جيهان تركي سليم القصيبي في الهندسة الصوتية. امتعوا اجمل واحلى الاوقات على موجات اذاعة الشباب. باي باي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: RG Music. RG Music. What we gonna do right here is go back, way back, back into time.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، قد يظن بعض الناس أن محبة الخير للآخرين تعني أن نوافقهم في كل ما يفعلون، وأن نمتنع عن النصيحة حتى لا نغضبهم، وهذا فهم غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أعظم ما تحبه لنفسك أن يدلك غيرك على الخير إذا أخطأ. فإذا رأيت صديقك يسير في طريق يؤذيه، فلا تقل أنا أحبه فسأسكت، بل قل أنا أحبه ولذلك سأنصحه. ولكن كيف ننصحه؟ هنا تظهر الأخلاق. فالنصيحة ليست إهانة، والتصحيح ليس تشهيرا، والاختلاف ليس عداوة. قد أقول لك: أنت أخطأت وأنا أريد لك الخير، ولكن أقولها بأسلوب يحفظ كرامتك. أما أن أنتظر خطأك لأحرجك أمام الناس، فهذا ليس من محبة الخير. ولذلك فمن أدق معاني الحديث أن تريد لأخيك الخير الذي يصلحه، لا ما يرضيه لحظة ويفسده مستقبلا. الأب الذي يمنع ابنه من شيء يؤذيه ليس عدوا له، والمربي الذي يصحح خطأ طالبه ليس كارها له، والصديق الذي يقول لصديقه توقف فهذا لا يليق بك قد يكون أصدق الناس محبة له. إن المحبة الحقيقية لا تجامل على حساب الحق، ولكن في المقابل لا يجوز أن نجعل النصيحة ذريعة للتعالي والتشفي وإثبات الذات. فقبل أن تنصح غيرك، اسأل نفسك: هل أريد إصلاحه أم أريد أن أثبت أني أفضل منه؟ هنا يتدخل الحديث مرة أخرى، لأنك إذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فستحب له الهداية والسداد والنجاح والصلاح. ولا شك أن من أكبر مظاهر هذه المحبة أن ننتقل من حب الخير للفرد إلى حب الخير للمجتمع، وهذا ما سنبينه في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران يازنزري ينظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية. تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وقد تمت دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل وفق ما نشر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. بداية من منتصف نهار أو نهار اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري وليتم الإعلان عن نتائجها في 4 سبتمبر المقبل. التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم 13 أوت الجاري. اليوم اختتام فعالية شهر الكفاءات التونسية بالخارج في دورة انطلقت يوم 15 جويلية الماضي بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. وفي العالم الدفاع المدني في جنوب لبنان أفاد بسقوط 6 قتلى في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار فجر اليوم. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من 10 للنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 للـ9:30.
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
20: نعيشوا معك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
23: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمعوا تونسي
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
23: عدل موجتك وصيف معانا.
24: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
26: إذاعة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم السبت 15 أوت 2026، نرافقكم في الماتينال ويكند من توا حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل في كل مكان وين ما اختاروا يتابعونا ويسمعونا. إن شاء الله نهاركم مبروك. الحقيقة لاحظت من الصباح بكري إنه الناس الكل قامت الصباح بكري باش تقضي قضياتها، كاين التوقيت اللي شفته كاينه توقيت العشرة في سير الأيام. تبارك الله اللي في الرياضة على بكري قبل ما تطلع الشمس، اللي يقضي في قضيته القضية كلها على بكري، نشاط وحيوية مسبح بكري. إذا علاش نسلم عليكم ونهديكم كل الأغاني، مرحبا بيكم. طبعا شوية نزيدوا ناخذوا فكرة على أحوال الطقس، وإحنا بطبيعتنا فهمنا أنه الأيامات هذه كلها ديما سخونة، صحيح ماهيش سخانة كلها قوية هذيك اللي جاتنا قبل، لكن كمام هذاك هو جو الصيف. اليوم ماتينا الويك كانت مع برشا فقرات، مع برشا أخبار، مع برشا أغاني، تلقوهم معنا يرافقكم اليوم محمد عنطول وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم.

0: مجد الرومي سمعنا في خدنا حبيبي وما زلت برشا غاني تلقاهم معنا. صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم معنا في الماتين على الويكاند على موجاتنا إذاعة الشباب في نهاير كيما اليوم 5 أوت. في سنوات تعدات أكيد صارت برشا أحداث، نرجع للأحداث هذه بعض الأحداث هذه في فقرة كيما اليوم مع رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: كيما اليوم
3: صباح الخير، اليوم السبت 15 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1894 الفرنسي دي كوبرتان يطلب عقد مؤتمر في باريس والغاية منه تجديد فكرة الألعاب الأولمبية اللي كانت تتقام في أثينا بالتحديد في الأولمب. المؤتمر حضروه 79 مندوبي مثلوا 12 دولة وتحدد موعد أول دورة أولمبية حديثة من 5 ل 15 أبريل 1896 في أثينا. واليوم أكثر من قرن ولات وجهة الأبطال من كل العالم والدول تتزاحم على تنظيمه. 1902 يتم افتتاح المؤتمر الدولي الخاص بوضع حد لتجارة الرقيق، أما مش الكل البيذبرك، والمؤتمر هذا يعتبر ميز عنصري مضاعف لأنه يعتبر البيذ أرقى من بقية الملونين وتواصلت معاناة البشرات السمراء، أما مدام حال على خاطر ليؤمن بحقوقه ويناضل على خاطرها يفكها ولو كره الكارهون. في لمان
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال ويكاند.

عبد الحليم حافظ اسمعنا في الهوى هوايا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت عبد الحليم حافظ. برشا اغاني تلقاوها معنا اكيد بين التونسي والشرقي والغربي، كل المزيكا كل الانماط الموسيقيه تلقاوها معنا. صباح الخير، صباح النور. خليني نعطيكم فكره وليه على احوال الطقس. صحيح لانه طقس درجات الحراره مرتفعه، لكن يبدو انه فما تقلبات جويه اليوم بعد الظهر تقريبا في المناطق الوسط وحتى من الوسط إلى الشمال والمناطق الساحلية. تكون فما خلايا رعدية مع أمطار تكون متوسطة، سواء كانت لي يعني مناطق الساحلية أو أيضا تكون قوية بالنسبة للكاف وسليانة والقيروان القصرين سيدي بوزيد. تقريبا بشكون فما أمطار قوية. نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي مع درجات حرارة مرتفعة كالعادة. بعد شوية زادت تقاو معنا فقرة ناتورا. في كل مرة نحكيو على واحدة من المحميات الطبيعية اللي تزين بلادنا واللي احنا يلزمنا نحافظوا عليها كالعادة. برشا فقرات كالعادة تلقاهم معنا ضيوفنا زادا نتعرفوا عليهم بعد شوية تباعنا. اليوم مش نعملوا سفرة سهلة هكا وخفيفة، مش نمشيوا للقيروان وبداية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. مرحبا بكم.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوتك.

مرحبا بكم معنا على موجهتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكند. ديما تعودنا في الوقت هذا نمشيو مع فقرة ناتورا. ناتورا في فقرة ناتورا اليوم باش نمشيو للشمال الغربي وباش نحكيو على واحدة من المحميات الطبيعية المهمة جدا اللي عنا في بلادنا، محمية عين الزانة، وهي محمية طبيعية أنشئت سنة 1993 تغطي تقريبا 47 هكتار وهي موجودة في ولاية جندوبة. وأهم ما يميزها، أهم حاجة تميزها هي شجرة بلوط الأفراس، هذه الشجرة المهددة بالانقراض، ولا شجرة هذه نوع من نباتي يعني من جنس السنديان ومن فصيلة يعني البلوطية هذه اللي يفهم مش معناها بالضبط معناها، واللي أكيد مختص في علم النباتات هو اللي يعرف بالضبط أهميتها الطبيعية وأهميتها يعني في النظام البيئي الغابي. لكن احنا ديما نقولوا كي تبدا فما واحدة يعني من الأشجار كيما هكايا ومهدة بالانقراض، ماذا بينا ديما نحافظوا عليها ونحافظوا على كل غاباتنا اكيد، خصوصا توا مع ارتفاع درجات الحرارة ديما الحذر ثم الحذر ونحافظوا على هالثروة الطبيعية هذه. محمية عين الزانة اللي كيما قلنا موجودة في جبال معتمدية عين الدراهم، وهي تتميز بغاباتها الكثيفة وتنوعها البيئي الفريد، موجودة في قلب جبال عين في قلب جبال يعني خمير بحذا عين الدراهم، وهي تضم غابات طبيعية غنية بأشجار الزان والفرنان والسنديان، وتتميز بطقس بارد جبلي وضباب كثيف، وأيضا الغابة هذه فيها مياه عذبة وينابيع طبيعية، وتقريبا من أهم المحميات الطبيعية لحماية الحياة البرية والنظام البيئي الغابي الموجود فيها. أيضا للي يحب الاستكشاف ويحب الصور، هذه من أجمل ما تنجم تشوف يعني من خضار ومن أشجار ومن يعني مزيانة برشا، الحقيقة مزيانة برشا. موجودة أيضا بحثيها شجرة الزان المقلوبة، هذه الزان المقلوب هذه شجرة ناتجة عن تفاعل طبيعي بين الزان والفرنان، وهذه من نلقاوها كان في المنطقة هذه. من أهم ومن أجمل المحميات الطبيعية اللي عنا في بلادنا محمية عين الزانة، هذه بالنسبة لي ناتورا في كل مرة نعمل جولة في المحميات الطبيعية اللي عنا في بلادنا ولا الحدائق الوطنية، من أجمل ما عنا الحقيقة، عنا بالحق في كل ولاية عنا محمية طبيعية مزيانة برشا. ودي ما نذكر أن المحمية الطبيعية دي جات باش تحمي النوع النباتي اللي موجود فيها وأيضا الحيواني اللي موجود فيها، على خاطر ديما نخافوا عليهم من الانقراض،

0: نهار جديد وخطوة القدام، نحكيو في المفيد ونسمعو الأنغام.
1: الماتينال جو.

0: What's the point?
1: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت والحد من 6 ل 9 ونص
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: صيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
10: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
9: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: ونعيشوا معاك الحكاية.
12: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
9: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
13: تسمعوا التونس
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
9: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
15: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد أولى جلسته الافتتاحية الاثنين المقبل. واليوم اختتام شهر الكفاءات التونسية بالخارج في دورة سعت إلى تعزيز الروابط بين أبناء الجالية التونسية ومشاريع التنمية الوطنية. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسيم العرفاوي وهذه تفاصيلها. نظر مجلس وزاري مضيق أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة. مجدي المشرقي.
2: قدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدة الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية ودمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. وتناولت التدخلات أيضا الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. وتم تطرق ضمن عرض الإجراءات إلى رقمنة الخدمات المدرسية لا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتأجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. وشملت الإجراءات تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية ودعم الحياة المدرسية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين.
1: تمام تعيين أعضاء بالهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وقد تمت دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين المقبل وفق ما نشر أمس بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية. تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى غاية 14 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 4 سبتمبر المقبل. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراس.
3: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل لموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. صعنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: هذا وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا تختتم اليوم فعالية شهرية الكفاءات التونسية بالخارج في دورة انطلقت يوم 15 من جويلية الماضي بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. التظاهرة نظمتها جمعية خريجي المدارس العليا من خلال سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تجمع الكفاءات التونسية بالخارج في فضاءات للحوار والتفكير المشترك، بما يسهم في توظيف خبرات أبناء الجالية التونسية في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسار التنمية. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. أولى هذه التظاهرات تنطلق غدا من شاطئ جمرت. المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس والتربية على البيئة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي.
0: الحملات هذية يكون في جمرت نهار 16 أوت، الحملة الأولى نهار 23 أوت في نابل ونهار 26 أوت في سوسة. هدف تنظيف الشواطئ التونسية لسنة 2026. لاحظنا أنه تم رفع 6000 متر مكعب من الفضلات بمعدل 8 متر مكعب يوميا. الكميات الهذية الكبيرة للنفايات بالشواطئ، قلنا خلينا نعمل حملات تعزيز الوعي البيئي لدى المصطفين ورواد الشواطئ وتشجيعهم على تبني سلوكيات مسؤولة تجاه النفايات البيئة الساحلية، مع التركيز على أن نظافة الشاطئ لا تتحقق فقط من خلال عملية تنظيف، وإنما تبدأ أساسا من الوقاية من النفايات وتغيير السلوك اليومي. الحملات هذه حملات تحسيسية تنظيف للشواطئ العمومية زادة، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين والمصطفين بالطبيعة وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمساهمة في حماية البيئة الساحلية.
1: في أخبار العالم، أفاد دفاع المدني في جنوب لبنان بسقوط 7 قتلى في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على بلدة أنصار فجر اليوم. وأفادت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية بقصف جيش الاحتلال الليلة الماضية عدة بلدة في جنوب لبنان. وجه الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أمس انتقادات حادة إلى السلطة اللبنانية، متهما إياها باستهداف المقاومة بدلا من مواجهة إسرائيل وعدم التزامها بالاتفاقات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وأن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. وأوضح عرقجي أن المحادثات المنفصلة مع سلطنة عمان ركزت على تحديد مسار بحري عبر مضيق هرمز، في حين سيتعين على الولايات المتحدة تلبية الشروط اللازمة لاستئناف حركة الشحن عبر هذا الممر المائي وفق قوله. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: مجلس وزاري مضيق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد أولى جلساته الافتتاحية الاثنين المقبل. واليوم اختتام شهر الكفاءات التونسية بالخارج في دورة سعت إلى تعزيز الروابط بين أبناء الجالية التونسية ومشاريع التنمية الوطنية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير. إذاعة شباب.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم من جديد معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند. في الوقت هذايا نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم كيفاش باش يكون معنا؟ بلال يحيوي، صباح الخير.
2: صباح النور ذكريات، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مسمي إذاعة الشباب.
1: عندنا أسبوع في بالنا اللي تقلبات الجوية اليوم العشية باش تكون في بعض المناطق، أكيد باش ناخذوا تفاصيل معاك على هل تقلبات الجوية هذه وهل باش تتواصل الأسبوع الجاي وإلا لا.
2: صحيح، معناتها نحن كنا معناتها في مداخلات سابقه حكينا ان ثم تقلبات جويه اللي تتمثل معناتها في نشاط للخلايا الرعديه اللي باش يكون موجود. هو البارح تقريبا معناتها تمركز شويه خاصه في المنطقه الغربيه ومحليه في جهه صفاقس، من ناحيه الكميات ما كانتش كميات كبيره، وصلت اكثر 8 ملم في عقارب ولايه صفاقس. اليوم اللي هو النشاط نتاعها اللي باش يكون اهميته اكثر معناتها من ناحيه معناتها اول حاجه الكميات تاع الامطار والغزاره نتاعها، وايضا معناتها العوامل الجويه اللي باش تكون معناتها مع الخلايا الرعديه هذه من ناحيه الرياح اللي تتقوى توصل لحدود معناتها 8 كم في الساعه بشكل ثبات اثناء ظهور خلايا رعديه. ويمشي تمركز بالضبط، تتمركز الحقيقه في المناطق الغربيه للشمال الوسط بالتحديد، خاصه في الكيف وسليانه القصرين وكذلك سيدي بوزيد، ثم تتجه شرقا وبعد ما توصل الى جهه الساحل وتعطي حتى كميات محليه هامه واحيانا غزيره، انت تتراوح بين 20 الى حدود 40 ملم، وتصل تصل محلين الى حدود حتى 60 ملم، تتجاوز حتى محلين 60 ملم. هذه من ناحيه كميه الامطار لهذا لل 24 ساعه القادمه. كيف ما نساوش اللي ثم امكانيه كذلك لتساقط البرد باماكن محدوده اثناء ظهور الخلايا الرعديه. اليوم نكملوا الريح من القطاع الشرقي، اليوم شكون ضعيفه لما تتلى سرعتها وتتقوى كما قلنا اثناء ظهور الخلايا الرعديه. عامه البحر ما تخصل في الفتره الصباحيه باش يكون قليل الاضطراب، اما كي تتقوى الريح باش يولي معناتها نسبيا مضطرب، ودرجه الحراره بهذا اليوم تبقى فيه استقرار مقارنه بيوم امس، ومش تروح القصوى بين 30 و 35 درجه عفوا بالمناطق الساحليه والمرتفعات، وب 36 الى حدود 40 درجه بقيه الجهه، تصل الى 42 درجه بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. تقلبات الجويه ونشاط الخلايا الرعديه كذلك متواصل خلال اليوم غد الاحد وكذلك بدايه الاسبوع يوم الاثنين، لكن معناتها باش يكون معناتها بكيفيه اقل او باهميه اقل ان شاء الله، خاصه غدوه باش يكون بالمناطق الغربيه للشمال الوسط، ثم ايضا تتجه معناتها محليا الى الجهات الشرقيه مع هبوب رياح من القطاع الشرقي اللي بتكون قوية شوية خاصة قرب السواحل وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. درجة الحرارة غدوة تشهد ارتفاع طفيف معناتها مقارنة بهذا اليوم، خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون ب 32 إلى حدود 37 درجة، وتبقى في نفس المعادلات ببقية الجهات ب 37 إلى حدود 41 درجة مع ظهور الشيلي محليا. نهار الاثنين تكون معناتها الخلايا الرعدية نشاطها في فترة ما بعد الظهر بتمركز أكثر خاصة بالوسط الغربي والجنوب الغربي بالتحديد، خاصة في القصرين قفصة سيدي وزيد وبعد تشمل محليا معناتها بقية الجهات، لكن كما نشاطها باش تكون معناتها اهميته زاد اقل من هذا اليوم. اليوم هو اكثر معناتها اكثر نهار في معناتها اهميه معناتها نشاط الخلايا الرعديه اليوم. وان شاء الله معناتها يوم الثلاثاء نعود من جديد للاستقرار في حاله الطقس، باش يكون معناتها سماء صافيه الى قليل سحب على اغلب مناطق البلاد يوم الثلاثاء، مع انخفاض ان شاء الله باش يكون في درجه الحراره.
1: يعطيك صحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذية. كما قلنا الطقس باش يكون يعني ممطر مع خلايا رعدية وأمطار قوية في مناطق الغربية، ومن بعد تمشي إلى المناطق الشرقية، وهل يعني التقلبات الجوية هذية تقعد إلى يوم الاثنين وبعد يرجع الاستقرار. أكيد تنجموا تستمتعوا أكيد بالبحر وما ما تبقى، خلينا نقول من الكونجي خاطر نعرفوا اكثر الناس ديما تاخذوا كونجي هكا في اوت، ما تخافوش راهو الامطار مع درجه حراره مرتفعه، دونك نردوا بينا سورتو كي تبدا امطار قويه في وقت وجيز، دونك ديما نبعدوا على الويديان ونبعدوا على كل معناه ما يسبب الخطر للانسان، دونك نردوا بينا وان شاء الله اكيد لاباس للناس الكل. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا اذاعه شباب، موصلين معاكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. هاي الموسيقى التونسية جاية، بش نسمعوا لطفي بوشناق وبعد شوية زادة عدنان شواشي.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
3: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
5: نون ستوب.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك
6: واغوت واغوت.
7: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في الوقت هذايا. تلقاو معنا ديما فقرة واغوت. مرحبا بك شيماء.
8: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
7: مرحبا بكم. دونك بوان غود ديما مع شيماء الهمامي خبيره في السيارات ديما تلقاوها معنا في الفقره هذه. في كل مره نحكيو معاك شيماء على ما يهم السيارات كيفاش نجمو نحافظوا عليهم كيفاش نجمو يعني هو في المحافظه هو نطولوا لها في عمرها نحافظوا على سلامتنا احنا. مهم جدا انه ديما نتفقدوا السيارات نتاعنا في كل وقت سواء كان عندك سفره والا حتى زاده في سير الايام كل يوم فما حاجات لازمنا نتبعوهم باش هكاكا تكون الامور على العال بالنسبه لينا احنا وبالنسبه زادة لسيارات. اليوم شنو اخترت موضوع شيماء؟
8: اكيد كلامك صحيح ذكريات. الموضوع اليوم هو باش يكون يخص البومبا ايسونس مضخه الايسونس بالذات مش ديزل. لكن باش ننبه على حاجه بما انه فما برشا مناطق قاعده يتغير الطقس وعنا أمطار إن شاء الله تكون لباس وإن شاء الله تكون بخير وفما زادة مناطق فيها التبروري دونك ناخذوا حذرنا. راهو الكهرباء تجم تضر خاصة الطولة حتى أكثر من البلار. الطولة تجم نقاوها يعني بلايس هذيك تفطرنا للتصليح دونك نحاولوا نحطوها على بغي بلاصة مخبية وكاو جست تنبيه باش ننتبهوا البلايس اذا كان تصير فيها المشاكل التبروري والا الحاجات هذيا.
7: هو مهم جدا كما قلت انت شيماء خاطر اليوم تقريبا فما تقلبات جويه وامطار قويه في المناطق الغربيه ومع امكانيه زادة تساقط التبروري كما قلت نحطوا كان عندنا مكان نجموا معناها نخبيو فيه شويه الكهرباء ولا احنا بتبعتنا وقت السياقه كان صارت الحكايه هذيا اكيد
8: نردوا بالنا بالضبط. هي كي تبدا راهو التبرور يبدا جويد ماهيش مشكله كيما يبدا لا قدر الله كبير شوي يعني خاصه في الطوله يخلي اثر كبير فهمتني. دونك ننتبهوا ونحاولوا نحميوا رواحنا ونحميوا السياره باش ما نقعدوش نصرف عليها من بعد ذيك علاش. بالنسبه لموضوع اليوم هو البومبا ايسونس خاطر بصراحه احنا راهو كل مره نكتشف اللي الحاجات اللي بالنسبه لنا احنا بدي هي نكتشف اللي سائق السياره ولا مولا السياره ولا مولات السياره ما تعرفهاش اللي هو البومبا ايسونس. علاش ما نمشيوش ريزيرف يعني ما نخليوش عطيك شلين يتيح النيفو نتاع ليسونس باش نعاود نمشي نعبي وديما في العشرة ليه يعني هكا نزيدو بشويه نعرف ظروف وكل شيء لكن راهو اللي باش نستحفظ عليه في ليسونس باش نقاوه من بعد مشاكل اكثر ونصرفوا اكثر. باه البومبا ليسونس علاش يلزمها تقعد ديما معبيه معناته فيها نيفو على الاقل في الشطر اقل حاجه هو الربع. علاش؟ على خاطر البومبا هذيك شنو المهم انه مش المهم انه البومب تقعدش تجبد حاشاك في اللوطه في الوسخ خاطر ديما راهو مهما يكون في الوقت يتلمدوا لي ريزيدو اللوطه في وسط الريزيرفوار. لكن الاهم من هذا البومب هذه الكتريك وفيها من داخل بوبين معناته تسخن راهي ديما تدور قد ما الكهرباء تخدم قد ما الكهرباء تدور. والحقيقة أنا لقيت زميل يحكي في الموضوع والله تذكرته يعني اللي هو حاجة ناس يلزمها تعملها. راهي البومب هذيك شنو اللي باش يبردها مادام البومب والكتريك راهي باش تدور ديما دونك تسخن دونك شنو اللي بردها هو ليسونس يعني ليسونس بيدو هو اللي بردها يلزمها تقعد ديما تعوم لداخل فوسط ليسونس باش تقعد تبرد ما تسخنش في ساعة فهمتوني دونك وخاصة توا في السخانة هذية دونك يلزم نحطوا الريزيرفوار ماذا بينا في الربع أقل حاجة ونحسبوا الربع هذاك هو الريزيرف وديما نزيدوا عليه هذيك هي الحل اللي نخليه باش نطوله في عمر البومب. الحاجة الثانية البومب اللي تخرج بها من الدار راهي هذيك البومب دوريجين من بعد كي باش تبدلها لا قدر الله وتفسد راهو هي اكيد فما عمر لكن احنا نحاول نطوله في عمرها للماكسيموم. راهي هذيك الماكش باش تلقى يعني تحاول باش تشريها في الدوريجين راهي غالية وفما اللي باش ينحيها ويبدل القلب يعني يبدل البومب بيدها هاك الموتور بيدو ما يبدلش الكامل هذيك راهي اذا كفك التنحية والتبديل واحد ساعات تصير مشاكل كيما نلقاو من بعد فويت كيما نلقاوك الجوج دو نيفو ما عادش يقيس لي بالصحيح دونك نتجنبوا المشاكل هذه ما نمشيوش ريزيرف وكاو
7: باهي. والله مهم جدا المعلومه هذه بالحق للناس الكل اللي معناها اللي تسوق ما نخليو رواح ما نخليوش رواحنا يعني للريزيرف هاك الربع هو اللي نحسبوه ريزيرف كيكا كيما قلت نطولوا في عمر البومب هذيا
8: حتى في الديزل لما حاله في الكراهه بجدد فما بومب فما انواع فيهم بومب تاع داليمونتاسيون تشبه للبومب ايسونس بالضبط فهمتني تشبه لها نفس العمليه هي البومب اللي باش توصل للبومب دانجكسيون معناته خاطر سيستم اخر في الديازيل اما راهي نفس العمليه فما موجوده تشبه لها في بعض الكراهب والاكثريه الكراهب جدد فيهم البومب هذيا دونك نحاولوا نفس الملحوظه معناته
7: يعطيك صحه شكرا ليك شيماء الهمامي خبيره في السيارات في كل مره تلقاها معنا في فقره بوان روت. احنا مازلنا مواصلين معاكم على موجاتنا اذاعه الشباب بعد شويه تلقاو اخر الاخبار الرياضيه فوزي بن سالم حاضر مع برشا اخبار رياضيه في فقره توب سبور بعد شويه زاده بعد موجز اخبار الثمانيه ونص الموعد يكون مع كود كور ونواصلوا معكم في الماتينال ويكاند حتى للتسعه ونص تقعدوا معنا وتواصلوا الاستماع على موجاتنا اذاعه الشباب.

0: انتو ما تسمعوا في الماتينا الويكان السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية

0: توب سبور.
1: صباح النور، صباح الفل لكل السادة المستمعين. أهلا وسهلا بالجميع في مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم السبت 15 أوت 2026، والبداية بأخبار الجمعة التونسية لكرة القدم اللي كانت أعلنت البارح عن تعيين ناجي جويلي الحكم الدولي السابق كمشرف عام على لجنة التحكيم بعد اجتماع دام 3 ساعات أو أكثر شوية، وتم في خلاله استعراض برنامج المشرف الجديد ناجي الجويني للقاء موافقة من المكتب الجامعي. بالنسبة لبقية أعضاء اللجنة سيتم الإعلان عليها لاحقا يومي الثلاثاء أو الأربعاء القادمين. نذكر وأنه البطولة الوطنية لموسم 2026-2027 ستنطلق يوم السبت 22 أوت، وبطبيعة الحال الأعداد للموسم الرياضي الجديد. من الأخبار كذلك أنه الفار سينطلق مع أولى جولات البطولة، وبالمناسبة نتمنى الشفاء العاجل لصديقنا ناجي الشاهدي اللي كان تعرض إلى حادث مرور. سلامات بالنسبة لصديقنا ناجي الشاهدي. من أخبار الفرق التونسية تواصل تحذيراتها للموسم الرياضي الجديد، والبداية بالأفريقي اللي كان أعلن عن تعاقده الرسمي مع المدافع المالي إسماعيل سمبرا لمدة 2 مواسم، وبطبيعة الحال اللاعب ذا باش يكون موجود في القائمة الأفريقية اللي اليوم آخر أجل بإرسالها للاتحاد الأفريقي. نحكي عن النادي الأفريقي، نحكي عن النادي الصفاقسي كذلك. وبالنسبة لفريق الترجي اللي معفى من الدور الأول، نبقى دائما مع النادي الأفريقي، واتفاق رسمي مع المدافع السنغالي مامادو دياتا اللاعب الشاب لفريق ديراف السنغالي اللي تم الاتفاق على إمضاء عقد ب3 سنوات. هو خارج منظومة الانتدابات بما أنه لاعب شاب. الترجي الرياضي التونسي لوكاس ريبيرو البرازيلي رسميا يوقع عقد لمدة 3 سنوات مع الفريق، وكان شارك البارح في أول حصة تدريبية بالنسبة له مع فريق الترجي الرياضي التونسي. فريق مولودية الجزائر كان أعلن البارح في بلاغ عبر صفحته الرسمية أنه يربط مع يوسف البليلي عقد رسمي مع الفريق. يوسف البليلي كان أمضى مع الترجي الرياضي التونسي، وكان منذ يومين تم رفع أو إيقاف العقوبة المسلطة عليه في انتظار النظر فيها بصفة رسمية من الطاس، وأكيد قضية باش يتم فتحها في الأيام القادمة بين يوسف البليلي الترجي ومولودية الجزائر. النجم الرياضي الساحلي يعقد اليوم انطلاقا من منتصف النهار ندوة صحفية لتقديم الإطار الفني للفريق. نحكي على المدرب الفرنسي بياتوني، وكذلك برنامج الفريق، الانتدابات للموسم الرياضي الجديد. فسخ عقد رائد الفادع من فريق نجم المتلوي اللي كان أعلن البارح في بيان لي عبر صفحته الرسمية أنه غير قادر على المشاركة في مباريات بطولة الموسم الحالي لأسباب مالية. شبيبة العمران ونهار الاثنين 17 أوت ستنطلق رسميا أشغال تهيئة ملعب الطيب بن عمار بالعمران. فريق عريق عمره أكثر من 84 سنة يستحق أن يكون عنده ملعب خاص بها. فريق دار الجرجيس فسخ عقود 2 لاعبين، نحكي على لؤي دحنوس وبلال الساحلية. فريق بعث بوحجلة ينتدب لاعب الوسط هشام البلطي القادم من أمل بوشمة لمدة 2 مواسم. مستقبل القصرين انتداب هيثم صبري الخميسي من فريق شبيبة العمران واللاعب السابق لفريق جندوبة الرياضية. فريق جندوبة الرياضية رسميا هيكل العياري هو المدرب الجديد للفريق. النادي القربي وتجديد عقود كل من مصطفى تمني، رامي بوشنيبة وهشام التلمودي. النجم الخلادي يتعاقد رسميا مع أسامة البجاوي، غازي الحزامي، مروان الظاهري وفراس مهنية. المدرب الجديد لفريق جمعية مجرين هو فتحي الحاج اسماعيل المدرب السابق لفريق أولمبيك مدنين. مذكر وأن هيئة تسيرية تشرف على فريق جمعية مقرين بقيادة ذاكر الواتي. محيط قرقنة والمدرب الجديد هو خالد الواتي. إلى المساكن ينتدب ثامر بوغيلة وكان رجع للتدريبات مساء يوم الخميس، ونهار 22 أوت جلسة عامة انتخابية للفريق. إلى الرديف يرجع للتدريبات بداية من نهار الاثنين 17 أوت. الملعب الجابسي بداية من اليوم في تربص تحذيري بعين دراهم وبمشاركة 27 لاعب بقيادة المدرب شاكر مفتاح، وباش يلعب زوج مقابلات ودية خلال هذا التربص، الأول ضد نادي بسكرة الجزائري والثاني ستحدد لاحقا. المباريات الودية اليوم العشرية، أمل الحمام سوسة يواجه الملعب السوسي، النادي القربي النجم الخلادي، الملعب التونسي مستقبل مرسى، النادي الافريقي

شاطئية يتحول مساء اليوم إلى الإسكندرية للمشاركة بالبطولة الإفريقية للأمم لكرة الطائرة الشاطئية اللي تبدأ رسميا نهار 18 أوت إلى غاية 22 أوت، ومنتخب الرجال باش يمثلوه كل من آدم المدب وعزيز الإنجليز، وبالنسبة للسيدات آمنة بيث ونرمين حمزة. الباسكت، المنتخب الوطني التونسي يتحول الى تركيا لاجراء تربص تحضيري استعدادا للنافذة الافريقية اللي باش تنظمها تونس من 27 الى 30 اوت الجاري، وباش تلعب اربع مقابلات ودية في تربص تركيا ضد مصر، فلسطين، قطر وفريق تركيا. على مستوى العالم، لقاء دولي ودي كان البارح جمعة بين أولمبيك مارسيليا أتلتيكو مدريد اللي فاز 2-1. أتلانتا البارح كانت ربحت كذلك فريق بيلباو هدف مقابل 0، وكوفنتري سيتي الإنجليزي ضد موناكو واثنين بلاش للفريق الإنجليزي. في كأس إيطاليا، فيرونتينا بينفنتو 4-1 البارح الدورة 32 من كأس إيطاليا، بارما كاتانيا 2-2، كاليري ريترو هدف مقابل 0، ومونزا أفيلينو 3-0. اليوم الميلان في مقابلة ودية ضد المان يونايتد انطلاقا من ساعتين غير ربع. وفي إسبانيا الجولة الأولى، إشبيليا رايو فاليكانو، وفي إنجلترا غدوة لقاء أرسنال المان سيتي. هذا كل من عنا من أخبار رياضية لهذا اليوم، يعني نقابل معكم إن شاء الله انطلاقا من ماضي ساعتين في سمر كويز 100% اسبور على مدى ساعتين، إن شاء الله برشا ألعاب، برشا مسابقات وبرشا جوائز تنتظركم اليوم العشية. العودة الآن ستكون مع ذكريات اللي توصل الرحلة معها إلى حدود 9:30 صباحا في الماتينال ويكند. نهاركم زين، الناس كلها.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت والحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق أمس ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد أولى جلساته الافتتاحية الاثنين المقبل. بداية من منتصف نهار اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 14 من أوت الجاري على أن يتم الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. التمديد في أجل تقديم ترشحات المنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. اليوم اختتام شهر الكفاءات التونسية بالخارج في دورة سعت إلى تعزيز روابط بين أبناء الجالية التونسية ومشاريع التنمية الوطنية. في العالم مقتل 7 أشخاص وجرح 3 آخرين في غارة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في أطراف بلدة أنصار جنوب لبنان وفق وكالة الأنباء اللبنانية. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة وإن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك.
2: عدل موجتك
4: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: Coup de cœur.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. فريد الأطرش وكود كور لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوته. مرحبا بكم ديما حتى للتسعة ونصف الماتينة الويكند. اليوم باش نعملوا جولة في مختلف الولايات، أكيد مع أخبارنا كيفاش أخبارنا في الوياسمين، في الحمامات في الوياسمين. الحمامات تعيش على وقع فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الفلو الياسمين اللي ينطلق اليوم ويتواصل إلى يوم 23 أوت. يعني برشا جو، برشا أنيماسيون يعني في الحمامات. والمهرجان هذا اللي تنظمه جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي والمادي لمدينة الحمامات وتعريف بها وتثمين أيضا كل ما هو موجود في الحمامات، والعديد من الورشات تلقوهم، اللباس التقليدي موجود أيضا، الفن التشكيلي أيضا وموجود، وبرشا تلقاو زادا ورشات حية للتطريز والرسم. هذي كل تقوه ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الفل والياسمين في مدينة الحمامات. أيضا القيروان تعيش على وقع الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف انطلاقا من اليوم 15 رسميا، يعني اليوم 15 وتتواصل إلى يوم 25 أوت 2026. بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل مع زميلنا مكرم الهداجي من القيروان، وناخذوا فكرة زادة على الحركة الاقتصادية في القيروان، على خطر أكيد يعني الدورة هذية باش تنشط برشا الحركة الاقتصادية في القيروان. ويعني برشا يمشيوا يستمتعوا بأجواء القيروان، خصوصا أنه كما قلت أنه احتفالات دولية، مش كان توانسة يجونا من كل مكان، مرحبا بكم الناس الكل في تونس وخصوصا في القيروان. بعد شوية نمشيوا إلى القيروان. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكاند.

0: مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينال ويكند حتى للتسعة ونص. مازلنا مع بعضنا كما قلت لكم باش نمشيو للقيروان وباش نحكيو على انطلاق فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف اللي تنطلق اليوم وتتواصل إلى يوم 25 أوت 2026. كي نقولوا القيروان نقولوا زميلنا مكرم الهداجي. صباح الخير مكرم.
1: صباح الخير ذكريات. تحية ليك, تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب, تحية محمد عنتون. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله ويكاند بالراحة للجميع, لكل مستمعي إذاعة الشباب والمكان.
0: مرحبا بك مكرم, معنا برشا ما شفناك شوكا من أول الصيف. مكرم أكيد القيروان باش تعيش الأسبوع هذايا على وقع احتفالات المولد النبوي الشريف, وذايا باش تكون يعني القيروان قبلة لكل السياح من جميع البلدان اللي يحب يتعرف على القيروان واللي يحب يستمتع بأجواء المولد النبوي الشريف أكيد في القيروان. هات نحكيه شوية على التحضيرات.
1: بالفعل ذكريات, معناتها القيروان كما كل سنة تقريبا تعيش على وقع المولد النبوي الشريف قبل أيامات, ولا قبل, خلينا نبدأ من البداية ذكريات, قبل حتى أشهر من المولد النبوي الشريف بالاستعدادات اللوجستية والتحضيرات, معناتها اللوجستية وكذلك التحضيرات خاصة متاع أهالي القيروان لاستقبال زوار المدينة من كل مكان سواء من تونس وإلا حتى من الخارج. تعرف ذكريات أنه عديد حتى الدول العربية تبرمج وتحضر معتها المواقيت متاحة على المولد النبوي الشريف وزيارة القيروان في المناسبة الدينية العظيمة هذه اللي توافد تقريبا من مختلف الدول العربية. تعرف ذكريات والدول الإسلامية اللي تخير معتها الفضول للقيروان لعيش معتها الرائحة والطعم متاع المولد النبوي الشريف, تحسوا أكثر في ولاية القيروان اللي تعطي شارم وتعطي معناتها بعد آخر للمناسبة الدينية الفضيلة هذه, من المغرب, من الجزائر, من موريتانيا, من ليبيا, من حتى دول الخليج العربي معناتها تحضر لولاية القيروان في المناسبة هذه, وتكون معناتها حركة سياحية, حركة اقتصادية, حركة ثقافية, حركة دينية, وتكون مناسبة كذلك لتبادل الأفكار وتبادل الخبرات وتبادل معتها الأحاديث النبوية والفوائد متاحة على المجتمع, وتكون حركية كبيرة تعيشها ولاية القيروان. الاستعدادات تقريبا كما قلت لك ذكريات انطلقت منذ أشهر من قبل السلطات الجهوية تحضيرا لهذه المناسبة. عديد الاجتماعات كانت متتالية منذ فترة طويلة تجمعت معناتها مختلف الأطراف المتداخلة سواء أمنية سواء معناتها من مندوبيات الثقافة, مندوبية السياحة, الديوان الوطني للصناعات التقليدية, كيف معناتها حتى الأهالي القيروان يبدأوا يحضروا للمناسبة هذه معناتها دهن البيوت باللون الأبيض وكذلك الشبابيك باللون الأزرق معناتها تشبه شوي للطابع متاع سيدي بوسعيد. حتى الصورات الجهوية كانت دعات منذ فترة إلى طبيب واجهات معناتها البيوت والمحلات بهذه الألوان حتى تكون معناتها تعطي بعد وشارم ومعتها راحة للعين قبل راحة للنفس. ذكريات تقريبا الندوة الصحفية نحكي على البرنامج على هذه الدورة اللي كانت تنعقدت بحر الأسبوع الماضي من قبل جمعية الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف, عقدت ندوة صحفية قدمت فيها البرنامج الكامل للاحتفالات اللي تنطلق اليوم على امتداد 10 أيام إلى حدود معتها يوم المولد النبوي الشريف يوم 25 أوت إن شاء الله, ببرمجة كانت ثرية وخاصة ذكريات الجديد أنه بعض العروض اللي وبعض الفقرات اللي كانت غايبة على الدورات الفارتة كانت رجعت في هذه الدورة, وكذلك العروض تقريبا معتها ذكريات قرأت حساب الفصل الصيف. تعرف المورد معتها يمشي ويقدم حسب في الفصول فصل الصيف, كيف كانت البرمجة معتها تاخذ بعين الاعتبار ارتفاع درجات الحرارة وتقريبا مختلف العروض باش تكون في الفترة المسائية, ما عندناش عروض في الفترة الصباحية ولا في القائلة, كل العروض تنطلق خلال الفترة المسائية. رئيس جمعية المولد النبوي الشريف ذكريات سليم بشير كان أكد خلال هذه الندوة الصحفية أنه الدورة هذه باش تشهد تنوع كبير في العروض خاصة الصوفية وكذلك التراثية بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والسياحة والشؤون الدينية بهدف إحياء التراث المادي وكذلك تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في عاصمة الغالبة. العروض باش تتوزع على ذكريات على أبرز المعالم التاريخية اللي نعرفوها لمدينة القيروان كمساحة جامع عقبة النافع، ساحة الشهداء، مقام بزمع البلوي، تقريبا باش تعطى شارة الانتلاف بعرض صوفي ضخم يحمل عنوان البردة للفنان حسن السعدة في ساحة المغرب العربي. كذلك سلسلة العروض الصوفية برمجت الهيئة عروض تقريبا يومية باش تلبي أذواق عشاق الإنشاد الديني، من أبرزها عرض إنشاد النبي لمجموعة مشكات باش يكون إن شاء الله يوم 20 أوت، عرض كذلك مهم وعرض معناتها لاقى نجاح سابق باش يكون حاضر في هذه الدورة تحت عنوان ننده للسيد الفنان محمد البسكري باش يكون تحديدا يوم 22 أوت في ساحة الشهداء. كذلك عرض السيد العاشقين للمنشد أنيس النجمي في ساحة الشهداء يوم 23 أوت، العرض الصوفي الكبير معناتها والطبق الرئيسي في سهرات معناتها ليالي المولد النبوي الشريف ليلة المولد إن شاء الله. وأكيد السهرة هذه ذكريات تعرف باش تشهد حضور جماهيري قياسي على غرار السناء الفارسة اللي هي باش تكون ليلة 24 أوت، باش يكون عرض كبير زوار الحضرة لمرشد بوليلة باش تكون في ساحة أولاد فرحان، تعرف ذكريات الساحة هذه اللي لاسقة ومقابلة باحة جامع عقبة ابن نافع. كذلك العروض الضوئية باش تستمتع زوار المدينة بالعرض الضوئي اللي باش يزين ساحة جامع عقبة ابن نافع في سهرات أيام 23 وكذلك 24 أوت، باش يعطي طابع أكيد روحاني وجمالي على محيط الجامع الأعظم. الموكب الديني الرسمي اللي تعودنا به ذكريات باش يكون يوم الاثنين 24 أوت، وين يحتضن جامع عقبة ابن نافع الموكب الرسمي اللي باش يتضمن تلاوات قرآنية وكذلك محاضرة دينية إلى جانب الابتهالات للمنشد وليد القواجي مع توزيع جوائز مسابقات القرآن والحديث وعروض الاختتام يوم الثلاثاء 25 أوت، أي معرفة يوم المولد النبوي الشريف، باش يصل الاستثار على الاحتفالات بخرجة المولد باش تليها سهرة الاختتام مع عرض الخاتمة لأحمد ستون بالمركب الثقافي أسد ابن فرات. عديد الأنشطة والمسابقات الموازية كذلك ذكريات ما ننسوهاش إلى جانب العروض الفنية الكبرى، باقة واسعة من الفعاليات الموازية تشمل خاصة مسابقات وطنية في رفع الأذان والإنشاد وكذلك ترتيل وحفظ القرآن الكريم باش تكون في دار القرآن بالقيروان وكذلك في مقام أبي سمع البلوي السيد الصحبي، كما باش يتم تنظيم معارض وطنية للصناعات التقليدية والتجارية وتنشيط المسلك السياحي اللي تعرف تقريبا ذكريات المسلك السياحي ينطلق من معناتها ساحة باب الجلادين ومرورا بمسلك المدينة العتيقة وصولا إلى جامع عقبة ابن نافع ثم وصولا في الختام نتاعه الى مقام ابي زمعة البلوي. كذلك ابراز الموروث الغذائي للقيروان باش يكون حاضر ذكريات من خلال الاكلة القيروانية اللي باش توزع تقريبا في مختلف الساحات وفي مختلف المناطق من خلال معناتها حلو القيروان وكذلك العادات نتاع القيروان في الموروث الغذائي. باش تكون كذلك مسابقات في الموضوع هذا، باش تقام مسابقة خاصة باعداد العصيدة وكذلك المقروض مرفوقة بعرض الأزياء التقليدية إن شاء الله باش يكون يوم 23 أوت. برمجة متنوعة ثرية بتنتظر في زوار القيروان في أجواء إن شاء الله تكون احتفالية استثنائية. أكيد البعد نتاعها الأول والهدف نتاعها الأول ذكريات هو ترسخ مكانة المدينة كقبلة أولى للاحتفال بالمولد النبوي الشريف على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك مكانتها كعاصمة إسلامية ومنارة خاصة تاريخية للعلم والأدب والثقافة الإسلامية.
0: يعطيك صحة مكرم على كل التفاصيل هذه، عيشتنا من توها كأجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وهذه يعني قبلة الناس الكل كما قلنا القيروان في المولد النبوي الشريف. شكرا لك مكرم، أكيد تنتقابلوا في وقت الفعاليات وقت إذاعة شباب تكون موجودة حاضرة موجودة في القيروان. شكرا شكرا لك. إلى اللقاء. احنا ديما نذكروا اليوم تنطلق فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان، تنطلق اليوم وتتواصل إلى يوم 25 أوت 2026. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.
2: انتم تسمعوا في الماتينا الويكان السبع ولحد من 6 لـ 9:30
3: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
1: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 ما زالت الحكاية تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com
0: على فم إذا الشباب 24 ساعة نون ستوب
2: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 لـ 9
3: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة

هكا نكونوا يعني عايشناكم جو المولد النبوي شريف والأجواء اللي إن شاء الله تستنوها في القيروان مع انطلاق فعالية الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي شريف بالقيروان. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية نمشي إلى تظاهرة أخرى واختتام تظاهرة صيف الماريونات اللي بش يكون اليوم تفاصيله بعد شوية مع ضيفنا. مرحبا بكم في الماتينال ويكند.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. كما قلنا اليوم اختتام صيف الماريونات في المركز الوطني لفن العرائس اللي نظمه يعني المركز الوطني لفن العرائس اليوم يختتم التظاهرة هذه بعد العديد من الأنشطة والجولات اللي صارت في مختلف المناطق كما صفاقس زغوان ريانة جربل المنستير بنزرت وغيرها، ويعني أسابيع كاملة من العروض.

لختام موعدنا اليوم في الماتينال ويكند بعد شوية على موجات إذاعة الشباب بعد موجز أخبار التسعة ونص حميدة زغدودي تقاها في برنامج بون غوت والعشرة ونص شيمة تقاها في أر جي كلوب. هذوما من بين البرامج اللي تنجموا تابعوهم ديما على موجات إذاعة الشباب وأكيد إذاعة الشباب ترافقكم حتى الماضي ساعة في توقيتها الصيفي تلقاوها ديما في المباشر تابعونا ديما ومرحبا بكم ديما معنا. شكرا لكم ناس الكل اللي تبعتونا زادة مصباح بكري في الماتينال ويكند. اليوم كان معكم محمد عنطول في الجانب التقني, عزيز شلبي في الديجيتال, وذكريات من حمادة. نقول لكم باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العار.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عدل موجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار،
7: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مجلس وزاري مضايق ينظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد أولى جلساته الافتتاحية الاثنين المقبل. بداية من منتصف نهار اليوم انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 4 من شهر سبتمبر المقبل. التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. تختتم اليوم فعالية شهر الكفاءات التونسية بالخارج في دورة انطلقت يوم 15 من جويلية الماضي بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. التظاهرة نظمتها جمعية خريجي المدارس العليا من خلال سلسلة من الفعاليات واللقاءات التي تجمع الكفاءات التونسية بالخارج في فضاءات للحوار والتفكير المشترك. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية موجهة لجميع أفراد العائلة لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. التظاهرة تنطلق من شاطئ جمرت يوم الغد وفق ما صرحت الأخبار المكلفة بتسيير مصلحة التوعية والتحسيس والتربية على البيئة بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي. في أخبار العالم، أفاد جيش الاحتلال الصهيوني بمهاجمته خلال ساعات الليل ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وجنوب لبنان، ردا على ما زعم تنفيذه عملية نفذها حزب الله ضد قواته. انتهى الموجز، القاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: لما تصيف،
10: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
9: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
10: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
11: من 6 لـ8 متاع العشية،
9: وانتي تحت الباراسول
10: تاكل في البامبالودي
9: ولا تقرمش في الكاكي،
10: نقترح عليك كتاب تقراه،
9: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
10: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
9: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
10: متاحف،
9: حسيلو معانا كينك حاضر.
10: لما تصيف،
9: لما تصيف
10: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
9: وإذاعة الشباب.
10: لما تصيف،
9: لما تصيف
10: بريحة البلاد.

اهلا وسهلا بكم، صباح النور صباح الفل للناس الكل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا وين ما كنتوا. طريقه سليمه للناس الكل، قصدي الرب هكا التبحيره، راجعين من بلاصه فين كنتوا نتوما من سهريه. اهلا وسهلا بكم معنا الناس الكل اللي تسمعونا، ماشيين هكا مقررين زيد هكا نهار السبت اليوم انكم تعملوا بروجرام هكا نتاع خرجه باهيه للناس الكل، وتشدوا ثنيه تسيروا روحكم في ثنيه، تعاونوا روحكم بدباب الماء، تشربوا ماء وتسيسوا روحكم مع طقس سخانة متاع اليوم. أهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا في بونروت مع فقراتنا مع الخبراء اللي يكونوا حاضرين معنا ومع عديد المواضيع اللي نطرحوها في برنامجنا. حميدة زغدودي من قدام الميكرو، عزيز شلبي في الإخراج الرقمي والديجيتال، ومحمد عنطول في الكوتي تكنيك. نسلموا عليكم الناس كل، نبدأوا بالموسيقى ومن بعد نبدأوا مع فقراتنا.

0: اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم جديد ومرحبا بكم معنا بعد كونجي مطول. الجماعه كانوا فيها مراجعوا في فورما محمد في فورما على الاخر هنا في بالي الناس تاخذ كونجي ترتاح وترجع في فورما شويه، اللي ياخذ كونجي يرجع يرجع تعب بالكونجي. شنو هذا؟
1: حبوا ديما كونجي
0: كونجي، لازم كونجي اخر بعد الكونجي هذاك باش ترتاحوا فيه.
1: بعد الكونجي نحب الكونجي اخر
0: كونجي صغير نتاع راحه. ايش نحوالك؟ لاباس الامور؟
1: الحمد لله
0: الحمد لله. كالعاده لهنا مع بعضنا باش نعملوا جوله في سويم الكراهب، واللي ناوي مازلنا نحكيو على شارين الكراهب خاطر الناس راهم على شارين الكراهب ما توفاش
1: ديما
0: فما جديد وفما اللي باش يشري.
1: السياره ولات حاجه ضروريه
0: دونك صحيح،
1: وفي ظل غلاء الاسعار سيارات جديده التونسي مضطر باش يشري سياره مستعمله.
0: صحيح، دونك لهنا نشوفوا احنا شنو لازمك تعمل وكيفاش لازمك تتصرف باش تاخذ كريهبه فرصه. سينو سيمونجي اهلا وسهلا بيك.
2: فرصه
0: شفت والله فما هي كرب فرصه فما
2: في حاجه اخرى باش نعملوش على الشهر.
0: شنو حوالك سيمونجي؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. حتى انت في فورما رجعت؟
2: لا الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله
1: سيمونجي ديما في فورما مش كيف نحكي.
0: المشكله فينا انا كل ما نحكي معاه نحشم على روحي، نعرف المشكله فينا.
2: مش تعقدونا يا
0: زلمه. لا جيل
1: ديما نتعلموا منه
0: جيل لا عليق.
2: بارك الله الشباب اليوم قياده الغدر شنو معناتها؟
0: ممكن
2: لا مش
0: نقولوا نحن
2: لكن الواقع لا شكون باش يقود الشاب اللي غدوه باش يولي هو في المقدمه في كل شيء؟
0: صحيح صحيح.
2: سينو كل واحد يعدي وقته.
0: صحيح سينو معك انت سيمونجي بعد شويه في لوتو اكتو كالعاده نرجعوا لارقامنا وارقامنا في الصيف. الله اعلم بينا شنو احوالنا كيفاش تصرفنا وكيفاش مشينا وجينا في كثنية الطويله هذيك وشنو عملنا. بعد معك انت باكثر التفاصيل في لوتو اكتو. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجع لكم مع موضوعنا الاول في لوتو اكتو.

0: بون روت.
1: اهلا وسهلا بكم ناس كل اللي تسمعوا فينا وقايت نمشيو والفقرة لوتو اكتو.
0: اوتو اكتو.
1: لوتو اكتو مع سيمون جي شابي الخبير في السلامة المرورية. سيمون جي عنا مديدة في ترتيحة الله اعلم اش صار.
2: صار الميزم مش يصير.
1: اها.
2: الحادث هو في العادة نقولوا مهز مش يصير ما قضى وقدر هو لكن الميزم مش يصير في الأرقام فقط معناها مرتفعة جدا في احنا القف نهار 11 أوت بارح برك كي دخلت على الموقع تاع المرض نلقى آخر تحيين ل 11 أوت سجلنا إلا 646 حادث معناها مقارنة ب 11 أوت 2025 معناها يعادل أبابري 18.68 حادث أقل وقابلها إلا 863 جريح
1: ناي
2: معناها إلا 18.93
1: معناها راو باهي راو رقم كبير كنقولوا إلا 800 حادث راو سما رقم كبير
2: رقم غير مألوف على العادة
1: ناي
2: ما باقي كبير
1: باهي
2: وفي عدد الضحايا وللأسف الشديد زدنا ب 72 ضحية
1: المعادلة اللي ما
2: 805 قتيل إلى حد 11 أوت 2026 مقارنة ب 11 أوت 2025 الزيادة هذه تقريب 10% 9.82%
1: ما زلنا في نفس البارادوكس
2: نتاع الوتيرة هذه
1: لا ونفس البارادوكس نتاع انه نقصت الحوادث وزاد عدد الضحايا اللي ما تفهموش اللي نورمالمون واحد كيف يقول الحوادث نقص راه ب 800 حادث معناه هذا يكون عنده نتيجه زاد على عدد الضحايا
2: في المنطقه
1: في المنطقه يعطيك صح
2: اما في الواقع العكس بالنسبه لتونس علاش الاسباب متعدده ويلزمنا نشخصوا الاسباب انا نعطي مثال مثال بسيط عناش ودي لو كان نلقى جواب إيجابي ما يفيد مشاركة الزلقات نقول التروتينات هذو
1: التروتينات
2: الالكتريك في حوادث الطرقات مدى مساهمتها بأي نسبة كانت سي محمد راه باش نعرفوا هذايا
1: بما أنهم ولاو واقع في طرقاتنا
2: وسيلة حديثة في التنقل شنية مدى مساهمتها في حوادث الطرقات فقط كرقم باش نشوفوا هل ترى عندها دور في تفاقم الحوادث وما آل إليه وإلا لا وفي أن الواحد ناخذوا إطار قانوني باش ننظموه والإطار قانوني كي ناخذ ننظموه بعد ما نشخص الواقع كي نشخص الواقع لازم ناخذوا قرارات تكون سابقة لوقتها ناخذ قرار نتاع 2026 راهو نجم يوصل حتى 2030 يكون باقي صالح ويتحين لكن هذا ما عندناش ونشوفوا فهم انا نعطي مثال قلت البارح في الحومه فقط فوق الرصيف رصيف نقول لك ما فيش مترو
1: ناي
2: وليد يمكن عمره بالنهايه 10 سنوات لو كان ما وخرتش بخطوه على جنب يضربني ساعة السرعة نتاعو فوق الرصيف الرصيف معناها كي طلع فيه بعد من مفترق لي يعني يمكن 15 متر بتاتر معناها نشوفوا السرعة نتاع الآلة الكهربائية بالنسبة للآلة الحرارية قبل كل شيء جو في ساعة في ساعة اثنين باش تخل الدكان بجنبه كو كي نقزت ما الخزر لي ولا حتى شيء حاجة عادية ما اللوم مش هو اللوم الوالدين اللي راهو فيهم تو يركبوا صغارهم معاهم.
1: نعم.
2: يعني شوف الاشياء هذه، هل على الوسيله هذه سمح اللي دخلت في العاده التنقل نتاعنا شنو وفرنا لها احنا؟
1: نعم.
2: احنا مازلنا عندنا مشكله درجتنا رئيسي محمد. مدى مساهمتها في عدد القتلى. قريب 47-48%.
1: اللي احنا لعنا لا الاعداد نتاعهم
2: عنا اعداد شنو عملنا شنو اللي عملنا عنا القانون وشنو اللي صار فيه القانون شنو تطبيق القانون هنا وقت اللي راه في القانون راه الشاحنات سي محمد تهز التغذية الحيوانية القرط نقولوا بلغة نشوفوا كيفية شحن البضاعة نتاعهم فوق الشاحنات نتاعهم ينضي لها الجبيب.
1: وانت حاليا معايير السلامة في اوقات الذروة
2: مش موجودة.
1: أي.
2: ويتعدى يمشي من تونس من الحرف على طرفها.
1: أي. وفي كل اوقات.
2: في كل اوقات. أي. لكن كيفية ربط وكيفية وضع ماهيش محكمة مش قانونية. فبالك الدرجات النارية. اللي توا لاو يستقاطوا سي محمد يهزوا في عباد نقل فردي.
1: ولات وسيلة نقل.
2: معناها فما اشياء راهي ظاهرة كيما تشدهاش من الاول راهي تغلبك من بعد. هذا اللي قلنا نقولوا كي نشوف احنا
1: على فكره اسوام هم راهو هذوما وسيله نقل مش كيفك تقول خذي تاكسي معناها ما تفرقش صحيح
3: خاطر يعرف الكليون
1: يقول لك انا وفرت
3: للضروره للضروره ما عنده حتى حل
2: وللضروره عندها ثمن احيانا نجيو للوضع العام هذا اللي قاعد نشوف فيه البارح الصباح حافلة داخل المتراب الليبي تقلبت على مستوى قريب البن قردان شنو خداش مشى مسافة سي محمد من رجلي البن قردان معنى كنت في التراب التونسي تتقلب الحافلة شنو الأسباب أسباب أولية تنجم تكون يمكن خلل ميكانيك لما أكثر إنساني السائق قال ترى متمتع براحته كانش محترم بالسرعة وهنا نجو في إطار آخر هل ترى نظم اتفاقياتنا الدولية مع الدول الجوار ولا لا في خصوص الحوض الطرقات
1: والحادثة اللي صارت في رفراف اللي توفيت فيها
2: الأم
1: توفيت فيها الأم وصغارة وأبخبو من بعد نسمعوا احنا على صفحات التواصل الاجتماعي نداء اللي الأورديناتور متاع البنية ضايع معناها فما ناس ما زال طوى معناها في, في, في, في وقتنا هذا وقت اللي يصير حادث ثم ضحايا في الطريق وطلق السارق اللي لوج شنو نجم يهز من الاكسيدون هذاك اللي صاير
2: للاسف الشديد للاسف من بعد لقوه يرحم صحة اللي قوه اما بصفه عامه يلزمنا نحطوا الامور في اطارها ما نجموش نكملوا نخدموا هكا سي محمد راه
3: صحيح
2: الارقام قاعده تزيد وقول 72 قتيل في فتره فقط
1: سامحني سيمونجي هذا فما منه انه ولينا برشا كراهب في تونس عاش يرفعنا طرقاتنا عاش ترفعنا برشا كراهب اش خلينا الامبوتياج على طول النهار
2: برشا كراهب ممكن
1: نعم
2: لكن ما يفسرش برشا حوادث فما دول عندها اضعاف العربات نتاعنا
1: اي اما ما يستعملهاش كل يوم تلقاه يستعمل في النقل العمومي احنا ما ثماش باش تستعمل النقل العمومي اللي عنده كرهبه باش يمشي ويجي بها يوميا
2: جزء من الحل
1: أه.
2: قولكش العكس لكن فما الانضباط للقوانين والقوانين عندما تركز تحترم وفي صورة ما عدم احترامها تعاقب احنا هنا في تونس مازلنا لتو نستناو في الامر متاع الرقابة الآلية والذكية على الطرقات فبالتالي كيفاش انا نعرف روحي غلط ولا ما غلطش وهل الرادارات هذوما والآلات الرقابة الذكية ولا عن بعد تاخذك حتى ولو ماكش حاط حزام الامان تاخذك ولو تتكلم في الهاتف الجوال معنا شوف قديش عندها مخالفات نجم ترفعهم
1: نجم تعدل السلوك نتاع
2: ما يسالك حتى حد لكنك العين السهره هذيك تشوفك رتحوا الاعوان باش يعملوا اشياء اخرى ويكونوا وجودهم فاعل اكثر ويحترموا اكثر القوانين اما كي نلقى العون من كل شيره شيره ما نجمش نحط كل مفترق زاد مش معقول لازم نعملوا على اشياء تكون واقعيه لكن فعاله والفعاله هذه يلزمها اراده والاراده يلزمها امكانيات الامكانيات موجوده نجم نوجدوهم امكانيات رب حتى في اطار استراتيجي وفي اطار تعاون دولي كي تلقى انت عندك مشاريع هامه وناجعه وعلميه وتكون بالفائده للمجتمع وترجع انعكاسها ايجابي على البلاد راهو برشا مولين اجانب وجمعيه دوليه تنجم تعاون
1: إيه وتاخذ إيه خطه وطنيه ونسمع برشا حديث نتاع خطه وطنيه وراه فيها برشا اليات وفيها برشا منح وغيره وغيره وين الخطه الوطنيه
2: تو الخطة الوطنية نرجعوا لها، حبيت نحكي في الخطة الوطنية. تعملت ورشة عمل معناها في مساهمة المؤسسات في الاستثمار في السلام المروري.
1: نعم.
2: وكان تفكر عطينا مثال وقول لك الدينار يرجع لك ب 12 دينار.
1: نعم.
2: في الدراسة عطينا كيفاش نجموا نعملوا هذا. والمؤسسات يلزمها فعلا تكون طرف فعال في المجال هذا. والخطة كي تترسم تكون أوضح وتتعرف أول حاجة، واثنين تلم أكثر ما يمكن من أطراف. في المجال السلامة المرورية جمعية تونس السلامة المرورية في أواخر جبيلية عملت تكريم للشركات والمؤسسات اللي أكثر مساهمة في السلامة المرورية. عباد قالت كيفاش في مجال التكوين، أنا كنخ مؤسسة محمد ونكون الإطارات والعوانة نتاعي في السلامة المرورية، عندما يطلق له سواء كان في موجب العلم على العمل أو في موجب الشخصي، على الأقل نميت فيه بعض المبادئ تاع السلامة المرورية. يروح يرجع لي غدوة يخدم، ما نفقدوش وما يتعطلش على عمل بسبب المداوات. أول سبب وترسخ فيه الفكرة هذيك وتقعد تمشي. فما شركات خذات جوائز، هذه أول تظاهرة سي محمد عملتها جمعية السلامة المرورية في مدى مساهمة المؤسسات في السلامة المرورية. شركات، فما شركات وطنية نخص بالذك مثلا شركة نقل بن زرت. علاش؟ على خاطر كي نقول شركة نقل بن زرت هي قاطرة في مجال النقل العمومي، تنقل في الأشخاص، وكتنقل الأشخاص تنقل في الأرواح. وإذا كان أنا ننمي جانب السلامة المرورية في الأعوان متاعي بكل مستوياتهم، نقتصرش على اللي سوق الحافلة فقط، لكن كامل السلسلة متاع الأعوان، الناس تولي تتغذى بالسلامة المرورية شيئا فشيئا، ونزرعها في المؤسسة هذيك، ونعمل شكون يتابع السلامة المرورية في المؤسسة هذيك. بالطرف بالطرف نجموا بشوي بشوي ننميوا الفكرة هذه وتتحقق. هذا اللي يلزمنا نعملوه إذا كان جيل أطراف تساهم، نمشيوا مع بعضنا في المجال هذا. يلزم نقاش نستنى أنا شركة أجنبية تخدم في تونس تهتم بالسلامة المرورية متاع أعوان متاعها موجود. علاش احنا زاد ما نعملوش هكا؟ هاي صارت المبادرة، خلنا نمشي نبدأ أول حاجة بالتكوين. نكون الأعوان متاعي. إذا كان كل شركة سي محمد تبدأ بالنواة هذه وتنشوف علق على مستوى المؤسسة تقص الحوادث ويزيد الوعي، وإذا كان زاد الوعي في الحياة الخاصة هكا العون هذاك باش يكون إنسان مدني بعد العمل في خدمته، في تنقله يولي شخصي، يولي يحافظ أكثر على العروة متاعه ويحافظ على الآخرين. أنا هي عقلية كاملة راه مش بالسهل باش نحطوه، أما
1: لازم نبداو نخدمو.
2: يحتيك الصحة،
1: لازم واحد يبدأ.
2: هناك نشوف الحوادث على التعب، فما مخالفات سي محمد وتعرف إفراط في السرعة وعدم احترام السرعة القصوى، هذا السبب الكبير. عدم احترام السرعة فيه وسائل إثبات مثلا نقولوا احنا الرادار الآلي ولا المحمول، وكون مش نلقاهم سي محمد، وقداش باش نحطوهم وقداش باش نحطوهم؟ مرات تلقى في الليل يحطوا العباد مستناش بالحق، فكرة باهية، أما مش باش تعمل في كل بلاصة مش في كل حين. دونك هذا أمر يلزم يتحل أكثر، يتوسع باش نجموا نشوفوا. إذا كان توسع ولازم إمكانيات مادية زادة باش تشري وتعمل، عندنا يمكن موارد يمكن لا، أما نقوله في الأصل يلزم موارد، خاطر السرعة أول عنصر فاعل في العالم كله من حيث حال الطرقات. التعب تو فصل الصيف،
1: نعم،
2: الإنسان ما يرقدش برشا وما يرتاحش مع الطقس اللي عندنا، يعمل المسافات الأولى يبدأ مرتاح، لكن بعد التعب يبدأ يتزاحم هو إياه. شكون يغلب؟ أحيانا يغلب التعب، مرات وحده فقط يتقلب. كيما كنا نحكيوا على الحفلة اللي بيه البارح، تقلبته 22 جريح، معناها أمر كبير. أسبوعين التالي في الجزائر صار زوز كوارث في الحافلات، وخذوا قرارات كبيرة حتى في تجديد الأسطول. دونك هذه الحاجتين الكبار، التعب والسرعة. إذا كان نعملوا على الزوز هذا برك في مجال السلامة المرورية برك سي محمد، ونخدموا عليها ونزيدوا عليهم درجة نارية، تنشوفوا كيفاش ممكن في عامين ثلاثة، ما نقولش في عام ربزي، عامين ثلاثة سنين أخرين تبدأ البوادر متاع الانعكاس الحوادث الطرقات
1: وعلى تشوف النتيجه
2: اما لازمنا نكونوا واقعيين في التشخيص خاصه ومن بعد عمليين في الافكار نتاعنا اللي اذا كان نعملوا افكار لازم نجسموها اذا كان ناخذ قرارات ما تجسمش راهو باش نزيدوا نخسروا وقت اكثر في المجال هذا والوقت هذا راهو ما يتعودش والخسائر ما تتعودش ونشوفوا بعضنا اللي راهو الشهر الاخر تدخل المدارس في الاستغلال دونك نحضروا روحنا قبل ونبداو نخدموا مش على حتى على بعد السنه في السنه 26 27 اما هي تعطينا شنو نجم نعملوا كخطوط كبرى يقع انجازها بمراحل اما المرحله اللي باش نحطوها تكون على الاقل تحترم في الانجاز في الاجيال هذيك.
1: يعطيك الصحة سيمونجي شكرا لك على كل التفاصيل وان شاء الله ربي يهدينا على بعضنا في الطرقات من هنا الغادي حد ديما يتحلى بالرسانة يوسع باله الناس ما تبداش تنقص من الأنانية في الطرقات حتىكش لين واحد يلقى حل راهو به انك انت زادة تكون رزين في الكياس مش انا خلي نتعدى وكيفاش نقول واللي يصير يصير وساعات راه واحد بركة يتهور يجني على قديش معاه في الطرقات نتاعنا ان شاء الله ثنية زينة لكم انتم الناس كل تسيسر ويحكم واحدة واحدة شربة ماء تقصي سخون تهدي اعصابكم ما زلتوا في عطله ما زلت القرايه ما رجعتش هكا ولا
3: نخموا فيها من
1: نخموا فيها ما زيلكم
2: قبل بشهر نخموا قبل كما قلنا بكري طبعا في المساهمه ناخذ وسائل الاعلام وقت تجي جمعيه مثال باش تعمل ومضه لازم نشجعوا حتى في البث نتاعها تكون مجاني قبل مهما كانت المؤسسه خاصه ولا وطنيه علاش تو كي ناخذ مثال بسيط اللي سوق وصغيره في حجره
1: اي
2: وعنده شكون قاعد معاه على اليمين ما نحكيوش على الكرسي الخاص بالواحد سي محمد شنو نفسروه؟ نفسروه اجرام في حق الطفل لو كان وزاره المراه والاسره والمسنين تكون هي فاعله في المجال هذا فقط وتتدخل بومضه ولا باي نجم على الاقل نوعيه العباد راهي جريمه في حقك الطفل هذاك راهو في حاله الاصطدام الفشئي معناها الفرم الفشئيه راهو القفص الصدري نتاع الصغير هذاك راهو مشى
1: صحيح
2: خاطر يجي بين السائق وبين المقود يتغفص شنو ربحنا فيه
1: صحيح
2: هذه برك واذا كان زيدوا معها الدراجه التروتينت هذه اللي يبدا يركب معه واحد هي امر ممنوع يزيد يركبوا معه راهو يلزموا خوذه راهي مش موجوده وحكينا برشا وقلنا راهو مثلا فرنسا خذوا قوانين ما يلزمهاش تمشي على الرصيف يلزم يكون عنده الخوذه نتاعو يلزم يكون عنده صدريه باش يطرى ليل ونهار وراهو يلزم في حاله يامن وما يفوش السرعه 25 كيلو في الساعه ولو كان فات راهو فما جهاز كما عندنا في تونس يشوف السرعه نتاعو قداش وهو يوقفها هل ترى فايت على العاده والا لا والثالث واهم حجم لو كان ما يامنهاش في حاله وقوع حادث يبدا هو طرف يخلص الاضرار نتاع الحادث واقامته هو في المستشفيات.
1: ان شاء الله ديما لاباس وان شاء الله ربي يسركم الناس الكل على طرقاتنا نسيسر ويحكم طريق الزينه ليكم انتوما الناس الكل موزيكا ومن بعد نرجعوا مع محمد اهلا وسهلا الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم معنا. مازلنا مكملين معاكم في بون روت. محمد، ايش نحوالك؟
1: كيفاش تشري سيارة مستعملة من غير ما تندم؟
0: وسورتو خاصة كان ندم من بعد، واحد يبدا مشوي يعلم ربي بحاله كيفاش لما كان الفليسيت، وبعد يقول لك يا خيبة المسعى، وهذيك ما نحبوش احنا العباد تحصل كيفكك.
1: اللي خذا قرض واللي تسلف فلوس
0: صحيح.
1: واللي مخبي فلوس
0: صحيح.
1: لسنوات طويلة الهدف انه يشري
0: كريهبة
1: كريهبة
0: على
1: الاقل تهزوا وتجيبوا الخدمة يقضي قضيته ويمشي يتفرهد في
0: السخانة. ينجم يتفرهد شوي
1: دونك لهنا كيف ما تنجم تكون سيارة فرصة، كيف ما تنجم تكون مصدر لبرشا إزعاج وبرشا مصروف آخر. دونك لهنا يلزم اللي يحب يشري سيارة يلزم يثبت قبل كل حاجة. خاطر مرات تنجم تكون سيارة يشوفها تعجب وتكون مزيانة، هنا
0: لونها بيه
1: لونها بيه
0: صحيح
2: يعجبك مردفلة
0: كهو،
1: وبعد تبدأ المشاكل والمشاكل أنواع
0: سيدي خويا،
1: المشاكل الميكانيكية واللي في الهيكل واللي في حتى الوثائق، حتى باش يبدل الكارت غريز فيها برشا مشاكل والكونتراتوات وبرشا برشا مشاكل. دونك لهنا إثبات يلزمو يكون قبل الشراء، ما يلزمش يتسرع اللي يحب يشري سيارة باش يشري، يرزوا خاطر مرات راهو اللي يحب اللي باش يبيع يعمل عليه ضغط، يقولوا عندي واحد اخر باش يشري
0: يا خويا
1: باش تشري ولا لا، يسلط عليه ضغط وهو يحب يشري وتعجبه حاجات معينه. هذاك علاش يلزم يثبت في عديد الاشياء اللي هي تنجم تمنعه من برشا مشاكل من بعد شراء السياره.
0: صحيح.
1: دونك لهنا اول حاجه ثبتوا فيها هي الوثائق. الوثائق تلك سواء متاع السيارة وإلا البيع هو بيدو مالك السيارة ولا بتوكيل، والتوكيل هذاك راهو يلزمو يكون مسجل في القباضة، خاطر ما تتغير شهادة التسجيل يعني نقولو كارت غريز إلا ما يكون التوكيل مسجل في القباضة. راهو يصير أنا كي في عقد البيع حتى ولو مش مسجل يصير العقد، أما في تغيير شهادة التسجيل ما يصيرش إلا ما يكون العقد هذاك مسجل في القباضه.
0: معناتها تنجم تعمل الكونترا بتوكيل ماهوش مسجل في القباضه، ومن بعد شنو يصير؟ تقعد واحد
1: ينجم يسجلوا اما يلزم ثلاثه نسخ، يهزم القباضه ويستنى معناها 24 ساعه.
0: من المستحسن باش تتفادى
1: كلمه تنجم تكون فما اشكاليات اخرى اداريه، خاطر تنجم تكون فما عقل على السياره مازالت ما صارتش. دونك لهنا هذه نصيحه اخرى، اللي باش يبدل كارت غريز لازم في نهارتها عملت الكونترا حضر الوثائق نتاعك قبل، المعاينه تحضرها قبل، لازم يكون معاك البائع تمشي معاه تعملوا المعاينه، ومن بعد تكون الوثائق نتاعك كامله في نفس النهار او بليتار من غد، خاطر هي تبديل شهاده التسجيل اجراء سهل على الاخر.
0: واضح.
1: هو يحضر الوثائق نتاعو، حضر لي ار بي بي نتاعو نتاع من القباضه، ومعناها نسخه من وشهاده التسجيل الاصليه. وفما وثيقه ياخذها من الوكاله الفنيه للنقل البري. والمعاينه والعقد البيع الاصلي والتوكيل يلزم يكون مسجل من القباضة، معناها وثائق سهلة برشا يلزم تكون موجودة باش يبدل هو الكارت غريز في نهارتها والا او بليتار من غدو. راهو في الكارت غريز وقت الشخص يقوم ببيع سيارة فما في الكوان على اليسار يظهر لي يلزم يقصها باش تظهر اللي السيارة هذيك تبعت وما تأجلش، خاطر هو في القانون التونسي فما عندك في ظرف 15 يوم يلزم يصير تغيير شهادة التسجيل.
0: سيمونش
2: تأكيد يقول له سي محمد عنا في الظهر نتاع شهادة التسجيل عارفش كان فهم الكاميرا
0: ايه.
2: نشوف
0: ايه.
2: فما أو كم يقص نشوف هنتي
0: في الجنب
2: قص هذيك عندما تتحقق من عقد البيع صح.
0: واضح.
2: علاش؟ باش من بعد ما عادش تنجم تكون انا مطالب كسابق في الملكيه باي شيء إن كان. هذه وقع تفريطه فيها بالبيع وقطع الجزء هذاك اللي هو موجود على شهاده التسجيل.
0: واضح.
2: اللي شهاده التسجيل هذه ما عادش صالحه باش نجم زيد نمشي به. يلزم تبدل الملكيه في الاثناء وخرجت من مسؤوليه صاحبها الاول اللي هيكون موجود عليه اسمه لهنا.
0: هيك تضمن حق الطرفين هي.
2: ثم حق الطرفين وخاصة البائع.
0: يعطيك الصحة.
2: خاطر أحيانا تبيع السيارة نتاعك وما يبدلهاش. يقعد طوم بدل طوم بدل طوم بدل وتلقى فيها مخالفات.
0: تجيك لك أنت.
2: تجيك لك أنت. ولا جرائم.
0: يعطيك الصحة. جرائم. أنت كي تقص هذيك كالطرف هذيك ديجا أنت قطعت الصلة بينك وبين
2: موجودة كان نشوفوها بالكاميرا.
0: في الأخر هكا في آخر في آخر.
2: الأسفل واللوطة على اليمين.
0: هنا وين المقص هذيك تقصها البارتي هذيك.
2: المقص هذيك موجود فيها المقص ديجا.
0: ديجا موجود فيها مقص. هكاك أنت قطعت الصلة بينك وبين اللي بعت له.
2: صحيح. وحاجة أخرى يمكن سي محمد سامحني أحيانا. كما قال سي محمد ماذا بينا كي تلقى المعاين يكون السابق السائق الشارع القادم يكون على موجود علاش معناها تعاملت قدامه العمليه هذه يطمئن القلب وقتها ينجم يكون توا نجموا نحقوا البيع ما تعملش بعد البيع
0: تحكي على المعاينه
2: على المعاينه ضمان حقه
0: قبل البيع
2: قبل البيع لا احيانا
1: حاضر هو
0: احيانا
1: محبذ هو موش لازم المحبذ يكون حاضر تصير المعاينه لايني باش ليطمئن قلبه
2: احيانا تتعمل هذه وتباعت ولكن بعد تقع فيها مشكل وفما اسبوعين التالي صارت مشكل سي محمد واحد خذا سياره من السوق وبعد هزها
0: المعاينه
2: لا هزها الميكانيكي عمل كل شيء هز الميكانيكي باش يثبت ما عرف شنو يلقاو الهيكل نتاع الشاسي نتاعها نقولوا احنا فيه اعوجاج شنو باش يعمل باش يمشي يعمل اذن على العريضه في تثبت من الحاله الفنيه نتاعها ومن بعد باش يرجع ليه بقضيه والسياره ما عادش فيها جانب السلام وين وصلنا الغادي علاش وصلنا الغادي هذا كل الاشياء كلام سي محمد هذا
1: يولي خلاف يولي خلاف قضائي ينجم ياخذ برشا وقت لهنا يولي تعطيل كيف ما كانت معناها هو مشى يحب يشري
0: فرحه حاجه باش تسهل حياته ويلقى روحه هو في مشاكل
1: ويعيش حياته معناها باش يربح الوقت تولي له مشاكل اخرى ومصاريف اخرى ينجم يكون الفلوس اللي عنده الكل حطها في السياره هذيك باش تولي مصاريف اخرى نتاع قضايا
0: ومشي وجاي
1: تولي برشا مشاكل خاطر لهنا
0: باش ما نوصلوش الغادي
1: يلزمنا ثبات
0: يلزمنا
1: ثبات دونك لهنا راهو في القانون التونسي عندك تغيير شهاده التسجيل في ظرف 15 يوم بدون خطي بعد ال 15 يوم تولي 20 دينار على كل شهر ولا جزء من الشهر معناها حتى نهار في شهر واحد تولي 20 دينار هذا حتىش لثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور تولي جنحة تعدى على المحكمة تولي خطية من 100 ل 200 دينار دونك لهنا باش نبعدوا
2: لما راهو سي محمد سامح راهو يقع تغيير الملكية لما تقعد تبع فيك الإجراءات القانونية ذيك
1: هو عنده عقد شراء بيع ولا شراء عنده العقد معناها ولات الملكية نتاعو أما نحكيو لهنا على تغيير شهادة التسجيل، تغيير كارت غريس. لازم يبدل في ظرف 15 يوم بدون خطية. أبارتير من 15 يوم باش تولي فما خطايا، باش تولي 20 دينار على شهر ولا جزء من الشهر، تفوت ثلاثة شهور باش تولي جنحة، باش تولي محكمة، والخطية نتاعها من 100 ل 200 دينار، وهذا تعطيل كبير.
0: صحيح.
1: دونك لهنا لازم ديما نثبتوا ونبدلوا كارت غريس في أقرب وقت باش ما تصيرش إشكاليات، وقبل زاد من شريف احنا ديما اول حاجه نسالوها هو عمر السياره وقديش ماشي هذوما صحيح حاجتين مهمين ويحدوا نوعا ما قيمه السياره القيمه السوقيه الحاله نتاعها من بعد خاطر تنجم تكون ماشيه برشا كيلومترات وتكون تقوم باللونترتيان نتاعها في وقت وتكون في حاله جيده ما تعكسش وهذا معنى حاجه في السوق سي المونجي اللي يقول لك ماشيه برشا كيلومترات معناها راهي ماهيش في حاله جيده وهذا ماهوش مقياس ماهوش معيار باش نقيموا السياره خاطر السياره تتقيم بالحاله الفنيه اللي هي فيها محرك فيها هيكل ومعناها وتصير المعاينه الميكانيكيه وللطول.
0: واضح.
1: والهيستوريك نتاعها زاد عنده اهميه كبيره. قديش من بيع ولهنا نجموا نتحصلوا على المعلومه هذه بالدخول الموقع الوكالة الفنية للنقل البري نلقاو نتاع الاستوريك ب 10 دينارات نجموا نتحصلوا على عدد المالكين للسيارة هذيك. ولهنا معلومة مهمة، وقت اللي يبدا هي بريمير ما، دونك بريمير ما نقولوا بريمير ما تبدا موجودة في الكارت غريز، موجود تسجيل أول. وتبدا الصفر موجودة في الموقع نتاع الوكالة الفنية للنقل البري. كي يبدا فيها واحد معناها راهو تعديت على زوز ملك، يبدا فيها اثنين معناها تعديت على ثلاثه ملك. دونك لهنا اللي الراغب في شراء سياره من الاول يمشي عينها، هو لازم يكون عنده علم بالحاجات اللي لازم يشوفها كما قلت انت من بكري، يعجبوا لونه
0: صحيح،
1: تكون الحاله نتاعها تظهر جيده، يتفقد بعض الاشياء كيف التابلو دو بور، لي تيموان موجودين في التابلو دو بور، يحاول يشغل المحرك يسمع الصوت نتاعو فماش صوت غريب، يشوف يحل الكابو نتاع المحرك ويشوف فماش سيلين زيوت، يشوف مستوى ماء تبريد المحرك، حاجات بسيطة ينجم يقوم بها أي شخص عنده معلومات بسيطة باش يعاين معاينة بسيطة
0: أولية.
1: جدا أولية. من بعد إذا هي عجبته وقتها يتوجه المختص ولا خبير باش يقوم بالمعاينة الدقيقة. هذيك مهمة برش، خطر هنا الخبير باش يشوف عدد الكيلومتراج تبدل ولا لا، وللأسف الشديد عدد كبير من السيارات قاعدين يطيحوا في الكيلومتراج وهذه راهي مخالفة مخالفة كبيرة.
2: غش
1: غش غش ويبطل به البيع راه.
0: نشوفوا
1: معنا في ان شاء الله الحصة القادمة شنو يصير في الكونترا بالضبط، كيفاش لازم يكون، وشنو هي معناها حالات بطلان العقد هذاك، شنو هي لازم يكون فيه.

0: بالرغم اللي هو فما حقوق عامه يضمنها القانون، الا انه العقد هذاك موضوع البيع ما يضمنش حقوق الشاري. دونك لهنا ماذا بينا نبعدوا على كل الكونتراتويت الموجودين في المكات نكتبوا عقد معناها فيه طبعا نحكيوا عليه في حصص قادمه الشروط اللازمه اللي تكون في العقد وسهله برشا ونجم طبعا نهبطوا لهم نهبطوا مثال باش يستانسوا به وياخذوه باش ينجموا البيع يضمن حقه والشري زاده يضمن حقه. خاطر صارت برشا اشكاليات. حاجه زاده اخرى مهمه اللي في العقد ديما يعملوا قيمه السياره لازمها تكون القيمه الحقيقيه. احنا نقول لك حط 4 ملايين و800 ولا 4 ملايين و900 ما تخلطش ال 5 ملايين. يلزم قيمه السياره الحقيقيه موجوده في العقد.
1: واضح.
0: خاطر كان صارت اشكاليات وصارت هذا في برشا حالات معناها نعرفها اللي صار بطلان البيعه هذيك.
1: اي انت باش تراسلك على 4 ملايين.
0: 4 ملايين صارت برشا مشاكل.
1: اي ما يثبت اي ما نقعدوش احنا.
0: ما يثبت. يقول لك لا انا عندي مصاريف يولي يبتز فيه باش ينقص من قيمه السياره وليت برشا مشاكل. علاش انا نحط في روحي في مواقف اللي انا نجم نتجاوزها من لو نعمل قيمه السياره ونعمل تحويل بنكي والا بوسط شيك ونبعد المشاكل الكل. دونك لهنا من الاول يلزم عدم التسرع اللي قلناه من الاول راهو مهم برشا. خاطر راهو شراء سياره هو استثمار.
1: صحيح.
0: استثمار السياره ما عادش رخيصه تو سي المونتي. ما عادش رخيصه. دونك لهنا اللي باش يشري سياره باش يحط مدخرات الكل
2: ويدين مرات
0: ويدين وياخذ قرض ومرات ثلاثه مع بعض. صحيح. اللي عنده يزيد ياخذ قرض ويدين باش ينجم ياخذ باش يشري سياره مستعمله. خاطر سيارات المستعمل سوق السيارات المستعمله راهو ماهوش رخيص. راهو السيارة مستعملة مرات سومها غالي برشا.
1: صحيح. يعني دونك ما عليكم كان تردوا بالكم واحنا مازلنا مكملين معاكم في الحصص.
2: حاجة بركة إضافة عندما يقع التشخيص اطلب استخرج نسخة من التشخيص.
1: نعم.
2: مش يقول لك هاو شفت اش فما اش ما فما سي بون. لا لا خذ
1: منه كوبي.
2: تاخذ كوبي. وأحيانا لو كان فما عتب ولا حاجة يلزم هو يكون قادر لصلاح العطب هذاك.
0: جست معلومه لهنا برشا يقول لك برا نمشيو للوكيل. الوكيل في كثير من الاحيان ما يعملش تشخيص يعطيه دوفي. دوفي القطيع اللي يستوجب تغييرها. ولهنا يلزم نفرق ما بين الدوفي والتشخيص والدياغنوستيك.
1: تردوا بالكم وان شاء الله كيف تشريوا حاجه تبداوا بالحق معناها تشريوها على قاعده صحيحه. على خاطر اللي يشري على قاعده صحيحه ما يندمش. كل شيء لازم تثبتوا فيه وكل شيء لازم يمشي كيما يلزم. وان شاء الله يا ربي مبروك للناس كل اللي شريت. وان شاء الله ربي يسهل للناس اللي باش تشري. وان شاء الله كل الناس تشري الكراهب اللي تحب عليها وعلى كيفها. يعطيك الصحه عن طول. العقبه ليك زيد ان شاء الله. شكرا ليك. ومعك انت ان شاء الله الجمعه الجايه باش نرجع نشوفوا هنا الحالات اللي تم فيها بطلان العقد. خاطر تنجم تعمل كونترا ويبطل راهو عادي جدا. اما نشوفوا شنو هي الحالات اللي تم فيها بطلان العقد هذوما. سينو احنا هكا نكون وصلنا لنهايه بون روت لليوم. ار جي كلوب من بعد شويه شيماء بسيبس تلقاوها حاضره معاكم. انا نقول لكم تحيات فريق بون روت لليوم. شكرا لكم الناس الكل وفي الامان.

0: Bonne route. إذاعة الشباب عدل مجدك تسمع صوتك
1: سيفنا أضواء وموزيكا تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
3: إدباير نصايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
3: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 لتسعة ونص
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
3: ونعيشوا معاك تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان
1: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
2: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
3: تسمعوا توس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عدل موجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
2: موجز الأخبار
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأوضحت الوكالة في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أن الترشحات تشمل خطة مدرسي تعليم عال في الهندسة المعمارية وخطة مدرسي تعليم عال في الفنون التشكيلية وذلك وفق الشروط المحددة في الوصف الوظيفي الخاص بكل خطة. تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي وذلك لغاية 13 من سبتمبر المقبل. ويندرج البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية والتجديد. اليوم انطلاق فعاليات تظاهرة فنون متجولة 2 وهي مبادرة ثقافية وترفيهية وتنشيطية تتواصل لغاية يوم الاثنين المقبل بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من أطفال المناطق الريفية بولاية القصرين من خلال نقل الورشات والفنون إلى القرى والمناطق التي يصعب على متساكنيها وخاصة الأطفال الوصول إلى التظاهرات والمهرجانات الثقافية. في أحوال الطقس يتميز الوضع الجوي اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من المفاوضات بشأن مضيق هرمز قد تصل لنتيجة قريبا وتواصل إيران وسلطنة عمان المحادثات الفنية بشأن إدارة حركة الملح البحرية عبر المضيق. ونقلت وكالة أنباء الطلب الإيرانية عن عراقجي قوله أن المناقشات منفصلة عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وأنها تركز على تحديد الممرات البحرية لسفن المر عبر الممر المائي الاستراتيجي. ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات مدينة غرناطة جنوب إسبانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم. وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا لحقت بمنازل وسيارات لكن دون تسجيل إصابات. انتهى الموجز القاكم بخير.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
1: عدل موجتك تسمع صوتك
0: إذاعة الشباب من تونس
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
2: معلومة الوافية
1: نفس الروح نفس الإحساس
2: نفس الإحساس
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى
2: من القلب للقلب
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عدل موجتك تسمع صوتك

0: كلوب ويكاند.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، موعد جديد مع يرجي كلوب ويكاند. نبداو من توا نواصلوا معكم حتى الماضي ساعه ونص، نهايه اسبوع موفقه لكم الناس الكل اللي معدلين الفريكونس نتاعكم على موجات اذاعه الشباب. رافقكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، في الثنيه، في وسائل النقل، على البحر، في دياركم. ان شاء الله نونسوكم من خلال مجموعه من الاستضافات اللي ان شاء الله تحصل من خلالها الفائده والموسيقى كي زاده حاضره معاكم. واليوم تربحوا معنا زاده 4 تذاكر تحضروا بهم لحفل اختتام الدورة 45 من مهرجان الزهرة الدولي. حفل الاختتام تحييها الفنانة التونسية لبنى نعمان بمشاركة الفنانة ملكة عويج. تجمو تكلمون على 71 844 411. الأسئلة باش تكون سهلة برشا، باش نحاولوا نربحوكم باش تمشيوا تحضروا حفل الاختتام. ونحكيوا على عودة مهرجان الزهرة الدولي بعد 7 سنوات من الانقطاع. على ذمتكم 71 844 411. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. يرافقنا في الكوتي تكنيك وليد الريفي، في الإخراج الرقمي عزيز شلبي، وحاضر معكم شباب سيبس في أعداد وتقديم هذا اللقاء. نبدأ مع الموسيقى، بعد نبدأ مع أولى الاستضافات، ما تبعدوش.

0: توقيتنا 10:51. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. نبدأ وإحنا مع أولى الاستضافات، وتوت سويت يحضر معنا بالتليفون يوسف بوفيد، المسؤول عن برنامج مكان أكاديمي بقطب الإبداع والفنون الرقمية الفاضل بن عاشور بالمرسى، مكان اللي مسير من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يوسف نقول له أهلا وسهلا، صباح الأنوار.
1: عسلامة، صباح الخير.
0: صباح الفل والياسمين.
1: الحمد لله، شنحويلك انت؟
0: شنحويلك انت؟ لاباس؟
1: الحمد لله.
0: دوك يوسف معك انت باش نرجعوا على نتائج الهاكاثون، الهاكاثون اللي نظمه تيك دي سي او مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. دوك احكي وتو على ما بعد الهاكاثون.
1: احنا جينا بحذاكم البريود القديمه شهرين التالي هكاك، وحكينا على مكان اكاديمي اللي هو مش كان هاكاثون. اللي هو سيسيون دو فورماسيون نتاع شهر ونص، اللي يبداو من جوان تر جوان بدينا، خدينا اكثر من 55 عبد يخدموا بحدانا، تعلموا دي في لي فورماسيون تاعنا افيك دي كوتش دو تيران اللي هما ريالتي اوغمونتي، ريالتي فيرتوال، ليكريتور كرياتيف، لي جو فيديو اكسترا. تعلموا معنا شهر ونص. بعد انا كونسيو دي زيكيب في اخر جويليا، اخر جمعه تاع جويليا بدينا عملنا الانفورماسيون دي زيكيب، ما بينات دي زيكيب ادولت دي زيكيب صغار، حتى صغار كانوا مشاركين معنا. اللي عملنا البوت كامب هذاك تاع ايام اللي هي كان شويه اكسلراسيون تاع الفورماسيون العاديين، عملنا دي فورماسيون زاده على كيفاش يبيتشي وكيفاش يعملوا لا بارتي نتاع البزنس موديل نتاعهم، كيفاش يخموا في فكره أبار الهارد سكيلز معناها. من بعد عملنا هاكاثون اللي صار من 31 حتى 1 أوت، اللي جاو الناس الكل قعدوا في مكان غاديكا بوندون 24 أور، خدموا على الأفكار نتاعهم أكثر. كان لو تشالنج نتاع الهاكاثون ديما هذاك هو اللي زين فيه، اللي هو العباد قاعدة مطبقة تخدم على الأوبجيكتيف نتاع الجوري. من بعد خدمنا لو تيم نتاع ليكو ريسبونسابل، معناها قلنا كيفاش اليوم نجمو نلقاو دي سوليسيون للشونجمون كليماتيك في تونس. على خاطر تعرفوا توا لو كونتكست وكل شيء، دونك مشينا احنا ديما نختاروا لي سوليسيون تاع لي انتربرونور، هما ديما اللي يلقاو حلول للمشاكل الحقانيين نتاع البلاد. دونك من غاديك بداو يعملوا دي بروجي على الكتريسيتي، على حرائق الغابه، على لوتيليزاسيون تاع المي، على البارتي هذه كلها بالثقافه وكلها بالتكنولوجيا اللي استعملوها.
0: مجموعه الحلول اللي جات من عند المشاركين، يعني فما حلول ما تجي على بال حتى حد، فما حاجات جديده، فما حاجات كانت مميزه جات من عندهم.
1: الحقيقه اي كنت امبرسيوني حتى من ليكيب تاع الصغار اللي عمرهم بين 8 و 10 سنين اللي خرجوا بدي ميني فيلم معناها انيمي اللي يفسروا في حاجات بطريقه كرياتيف على الاخر. اللي في شويه وقت خرجوا ان ابيزود زيرو معناها ديجا اللي عطى لي فيلم تاع كيفاش انت البلاستيك توكلوا الشجره ومن بعد الشجره ترجع لك بلاستيك. حسيت سيتي تري تري تري كرياتيف. وعندنا زاد كيف لي زيكيب ادولت مشاو في دي سوليسيون اللي هما اورينتي اكثر جو والجيميفيكاسيون سورتو. دونك نحكيو على افكار اللي خلات كيفاش تنجم انت تعمل الفلتراسيون تاع الماء نتاعك في دارك بطريقه ذكيه ومزيانه اون توك جو زاده. كيف احنا ليكيب غانيونت اللي هي اوتشين اللي هزت لو بروميي بري زون في اون ايدي مانيفيك حتى على سين انترناسيونال البو مارشي، اللي هي كيفاش اليوم اون ليميت لوتيليزاسيون تاع الانتيليجونس ارتيفيسيل في لي زونتربريز. هذا تعرف انت الاوتيليزاسيون تاع لي انتيليجونس ارتيفيسيل كل الكونسوم برشا مي وانت معناها اون با كونسيرني بيه برشا في تونس. اما لي احنا في تونس قاعدين نعملوا في داتا سنتر قاعده تكثر الحكايه هذه، دونك حتى الاوتيليزاسيون تاع المي لازمنا نكونوا واعيين بها. ولا بارتي ريسبونسابيليتي سوسيتال دو لونتربريز لازم تدخل برشا فلوس في البيزنس هذا الستارت اب هذا بالفكره نتاعها. دونك انت قد ما تعملش للتشات جي بي تي ولا كلود ولا اللي هو تعب لك الكيس الميم تاعك في اكستنكسيون جوجل كرو وتعملك وتخرج لك ريورد معناها
0: باهي برشا. باش نقعدوا ديما نعتمدوا على الذكاء البشري، يعني انا بالنسبه لي ما نجم يعوضوا حتى حد، نجموا نستعينوا بشات جي بي تي وغيره، لكن نقعدوا ديما نخموا. احنا ماذا بينا يوسف كان هكا نسقوا بالنسبه للفايزين يكونوا حاضرين معنا
1: ان شاء الله ان شاء
0: يكونوا حاضرين معنا ويقدموا الافكار نتاعهم.
1: كل شيء دونك العباد الكل ماهمش في تونس نورمالمون حابين نجيو بحداكم على الغالب. نتصور احنا هكا اللونسمون باش يصير في سبتمبر تاع السيسيون الجاي دونك ان شاء الله كي تقلب الحكايه هذيك تبدا نقربوا اكثر نجموا نجيبوا لي كانيون يحكيوا ونجموا نعملوا اكثر الكوميونيكاسيون اوتور دو سان.
0: واضح دونك يعطيك الصحه يوسف ما كانش دونك خذينا كل التفاصيل فيما يخص نتائج الهاكاتون من تنظيم مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي صار من 31 جويلية حتى ال 1 اوت. يعطيك الصحه شكرا لك يوسف بوفيد المسؤول عن برنامج مكان اكاديمي بقطب الابداع والفنون الرقميه الفاضل بن عاشور بالمرسى مكان بتسيير من مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وتحت اشراف وزاره الشؤون الثقافية. احنا مكملين معاكم في إر جي معاك حتى الماضي ساعة ونص. نعود نذكركم تنجموا تربحوا معانا دي تيكي تحضروا حفل اختتام الدورة 45 من مهرجان الزهرة الدولي الليلة مع الفنانة لبنى نعمان. تنجموا تكلمونا على 71 844 411 لسألة سهلة وتنجموا تربحوا معنا ليتيكي وتحضروا حفل الاختتام. دونك مكملين معاكم احنا بعد شوية مجموعة أخرى من الضيوف ما تبعدوش.

0: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل، رجعناكم في إر جي كلوب ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل اللي مختارين الفريكونس متاع إذاعة الشباب. دونك احنا نكملوا معاكم مع الاستضافات ونكملوا معاكم مع الحملات. توت سويت نحكيوا على حملة نظافة صارت في شواطئ في المهدية، وسعيدة باستقبال عزيز مكور، رامي بن تركيا وياسين تبسي اللي جيونا من المهدية، اللي نقولوا لهم أهلا وسهلا. صباح الفل عزيز.
1: أهلا بك.
0: صباح النور.
1: صباح النور.
0: شنو احوالك؟
1: لاباس والله، فرحان اني جيت في دعوة الشباب.
0: مرحبا بيك، جايتكم عزيزه، جيتونا من المهديه. هيت نتعرف عليك اكثر عزيز.
1: محمد عزيز مكور، 22 عام. طالب في معهد العالي الاعلامي بالمهديه، سبيسياليتي انترنت الاشياء. وصنع محتوى توعوي وثقافي.
0: مرحبا بيك. نسلموا زاده على ياسين تبسي، نقولوا له اهلا وسهلا، صباح الانوار.
2: مرحبا ياسين، جيتكم من تونس.
0: مرحبا بيك. مرحبا. مرحبا ياسين، هيت نتعرفوا عليك.
2: انا ياسين تبسي، مركب سينمائي.
0: مونتور يعني.
2: مونتاج وي. هكا مكتوب في نطاق تعريف مركب. دوكا.
0: هكا مشينا بالترجمة الحرفية.
2: دوك مونتاج، نخدم في سينما وتعرفت على الأولاد في بروجي بتاع سينما زاد.
0: احنا نتعرفوا عليكم بعد باش تزيدوا انتوما تعرفونا كيفاش تعرفتوا على بعضكم. نسلموا زيادة على رامي بن تركيا، صباح الأنوار.
3: صباح النور. فرحان على الاخر اللي موجود بحذاك من هنا. رامي بن تركيا، صانع محتوى من مهدية، ونخدم في جرون سيرفاس، والصناعة المحتوى كهواية معنا نعمل فيها.
0: مرحبا بكم، نورتونا. دوك معاكم انتونا باش نحكيو على الحملة النظافة اللي قمتوا بها في مجموعة من شواطئ المهدية. منين بدات الفكرة؟ كيفاش تطورت الفكرة؟ كيفاش تعرفتوا على بعضكم؟ عزيز، ما عندكم جات الفكرة؟
1: الفكرة جات من عندي انا اول حاجة. قعدت نخم فيها وانا برشا ايمات، سالت صحابي على الموضوع هذا، الاكثريه ما عجبتهمش. كان رامي شجعني عليها برشا. قال لي هيا نبداو، وبدينا بشويه بشويه. انا ضربت وانا الناس كلها عرفتها، هي معناها تعرفنا على ياسين. ياسين معناها كلمني قال لي يحب يجي، يعني يجي المهديه. عملنا مع حمله نظافه في سينمير، بشويه بشويه كبرت الحكايه حتى وصلت باش نعملوا حمله على تونس الكل.
0: دوك عملتوا حمله نظافه في المهرجان سينما.
1: عملنا
0: في وسط المهرجان في الدوره نتاعو الاولى. بيه دوك من الاول جات الفكره من عندك انت يا عزيز، بديت تطور بشويه بشويه، بديتوا تقوموا بحملات النظافه بمجهودات شخصيه. هل اقتصرت كان عليكم انتم ثلاثه ولا نضافوا ليكم ناس اخرين؟
1: بشويه بشويه. في المهدية كان معنا شويه شويه متطوعين الحقيقه. اما في الشابه وفي السلقطه جاوا برشا عباد معنا، ثم بدا تشجيع يزيد، والاكثريه تشجيع جاي من تونس العاصمه نابل. في المهديه ناقصين شويه وعي، ونستناو العباد تستجيب
0: الحمله دي. قمتوا بمجهودات ذاتيه، كيفاش عملتوا؟ كيفاش قسمتوا الوقت نتاعكم؟ تنظفوا الصباح العشيه؟
1: والله حسب الخدمه نتاع رامي، خاطر رامي يخدم في الصباح الاكثريه في العشيات، ونهار اللي يرتاح فيه رامي نخدموا معناها في السبع.
0: مربوطين بالبلانيك نتاع رامي.
1: رامي هو اللي يحكم.
0: اي ودونك وتصوروا المحتوى هذاك وتهبطوا؟
1: نصوروا ونهبطوا كل شيء.
0: وتلقاو في تشجيع من عند الناس؟
1: لقينا.
0: فما ناس تبعتكم؟
1: في شويه وبعد قوى تشجيع. ولينا نجيبوا فيها ارقام باهيه، العباد كلها عرفتنا، وجانا برشا صناع محتوى كبار. شجعوا فينا، وبرشا معناها فنانين كبار شجعونا.
0: وفما عباد تبعوكم؟ خذوا المشعل وعملوا حملات نظافه
1: وزادوا في مناطقهم. ثم برشا عباد تبعتنا، من الاكثريه، ثم من المرصد زاد عملوا حملات. وثم برشا صناعه محتوى اخرين. ما نجيبش نقول لك منين، فهمت؟
0: احنا اكيد مبادرات كيما هكا ما نجمو كان نحييهم، وما نجمو كان نحييو لي جون اللي قاعدين يقدموا في مبادرات كيما هكا، اللي هي من اهم المبادرات المعديه اللي نحن نحبوها، تعدي الناس الكل، ويكبر اكثر الوعي عند المواطن التونسي. وقت اللي يمشي البحر ماذا بيه يهزك الساشي نتاعو ويحط الفضلات الكل. وبما اننا نحكيو على عصر ديجيتال والانستغرام ولي فيديو، دي فيديو كيما هكا راهم ينجموا كان ياثروا، ونعرفوا اللي المتركاج نتاعهم ما يكون التاثير نتاعو كان ايجابي هكا ولا ياسين.
2: اكيد. انا جست نحب ان نضيف حاجه صغيره، اللي انا نحييهم هما زوز. ما عندهمش في وجوههم، اما بالحق فرحت برشا اللي فما دي جون كوميم خذوا الانيسياتيف وتشجعوا باش ما يعملوش اي نوع من الكرياسيون دو كونتينيو، اما عملوا حاجه اللي تنجم تخلي امباكت ونشوفوا في الامباكت هذا والشيء اللي خليني انا واحد من الناس ما كنتش معناتها اذا كان ما جاتش الحمله هذه ما كنتش نجموا يعرضوني. دونك طابع الخدمه نتاعي اللي انا كل مره نمشي للبلاصه باش ننستاليو ماتيريال معين في الشط باش نعديو دي بروجيكسيون دي فيلم. كي جينا ماشي المهدي اول حاجه جات في مخي هما لازمني نكونتاكتيهم، لازمنا نعملوا حاجه مع بعضنا. قابلت عزيز مره الاولى عملنا قهوه كيف المهدي، حكيت له قلت له رانا احنا ماذا بينا كي نتعاملوا مع بعضنا وكذا. كيف كيف من بعد مشينا قابلنا رامي وين يخدم وعاودنا قابلنا العشاء. وقبل ما يبدا المهرجان انضموا لنا زوز شباب حيدر وشكون اخر؟
1: حيدر ونصر الله.
2: ونصر الله
1: كم صح.
2: دونك زيد عاونونا في الحمله التنظيف قبل المهرجان، الحاجه دي اللي كنا نعملوا فيها احنا وحدنا والحقيقه ياسر توجعنا. كي نمشي ونلقاو شطوطنا يعني فيها فضلات وفيها برشا بلاستيك للاسف وما نجموش نخدموا في بلاصه يعني فيها فضلات. دوك شباب كيف هكا ما تنجم تكونش تفرح بهم وعلى القليله نجموا نتشجعوا ببعضنا
0: ولا ونتبعوهم. وانت تعرف ياسين التاثير نتاع الصوره وتأثير متاع الفيديو وتأثير متاع الحاجات اللي وقت اللي نبدأ ونسكرولي وبالتليفون قاعدين نشوفوا فيهم دوك التأثير متاع ما يدخل في في الجيستويل متاع الليجون الكل اللي يتبعوا. احنا ماذا بينا يكون التأثير متاعهم إيجابي؟ ما نعرفش الفيديو كيفاش، شكون يصورهم عزيز؟
1: انا ورامي.
0: انت ورامي؟
1: انا ورامي.
0: دوك والتصوير ومن بعد فمك المونتاج تختار؟
1: المونتاج علينا الاكثريه.
0: هاي نسخه ياسين؟
1: لا مونتاج علينا
0: مازلنا ما استغلينيش الموضوع.
1: انا المندج زاد نخدم في المونتاج فريلانس حاجه حره برك.
0: دوك انت اللي تمنتي
1: الفيديو
0: ليه فيديو الكل ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق ليكم. هل كنتوا واعيين وقت اللي بديتوا الحمله انه فما قصدي انكم باش تكونوا حاضرين في اذاعات انه باش تحكي عليكم؟ كي بديتوها شنو هي الفكره اللي كانت عندكم؟
1: والله الحقيقه
0: حبيتوا تنصفوا وكها
1: الحقيقه لا خاطر نوعيه المحتوى نتاعنا تسمى جديده راه نسمى احنا اول وحيد نعملوا في محتوى نظافه. معنا قلنا صعيب انه يستدعونا وديجا عملنا في المهديه ما استدعونا حتى اذاعه. هما جيت معنا دعم منكم انتم يعطيكم الصحه ومن الديوان افام وباش اذا عاد باين وان شاء الله معنا تولي ولي محتوى يتبعوه الناس كل تصنع محتوى نظاف.
0: ان شاء الله كل التوفيق لكم واكيد احنا نتبعوكم في كل مره عندكم الجديد. دوك حمله النظافه مش تقف كاين في شواطئ المهديه كهو وقررتوا انه يقع تعميم حمله النظافه على شواطئ تونس الكل.
1: إيه؟
0: وهذا دليل على انه الحمله في المرحله الاولى في المهديه نجحت
1: جات تشجيع كبير. كل جرى التبرعات جاتنا تبرعات كبيره من برشا شخصيات برشا تشجيع
0: ناس. كل التبرعات شريتوا بهم ماتريال اللي باش نظفوا به وكل شيء خاطر انتم زاد لازم تحميوا روايحكم هكا ولا لسه ما كان ليكم.
1: بدينا ب 1750 شرينا 10 اشياء هبطنا بها والحمد لله تو وصلنا بالبيع على ماتريال عنا حتى وصلنا نربحوا معنا ربحوا المتطوعين ربحوا فيهم ديغون وربحوا فيهم جوائز باش ينظفوا معنا. احنا في اخر نهار في الشابه شدينا زوج صغار معنا عمرهم 15 عام قلنا لهم شكون يلم اول واحد يلم 10 دبابس ياخو 20 دينار معنا ربحوا 20 دينار.
0: تشجعوا فيهم
1: في النجم فلوس تبرعات هذوك. وان شاء الله في التحدي نتاعنا على 12 ولايه باش نكون حاجه اقوى جوائز اقوى وفايده للعباد تجي تنظف.
0: واحنا بدا بينا وقت اللي زاد انتم تكونوا موجودين في حملات النظافه تحميوا رويحكم زاد بالليغون بالمظلة تمشوا رويحكم تاكلوا وتشربوها مع السخانه دونك ما تنسيوش رويحكم. دونك رامي نحكيوا على التعميم تاع هذه الحمله في مجموعه من الشواطئ في تونس الكل اكيد تستحق تنسيق كبير بين النشطاء في المجال البيئي الكل. كيفاش تتم العمليه؟ فرد وقت فرد نهار ولا فما فرق باش تقسموا رويحكم انتم اللي تتنقلوا لكل شاطئ تنصفوه؟ كيفاش تتم العمليه رامي؟
3: العمليه باش تتم انه نحن باش نتنقلوا على 12 ولايه. معناها كل نهار ولا حتى نجموا حتى ولايه نعديو فيها اكثر من نهار كي يبدا فيها اكثر من بلاصه معروفه اكثر من شط معروف ونتنقلوا نحن وقبل ما نمشيو نعملوا كل كيما انونس عرفتها باش يجيو معنا العباد والنشطاء وحتى البلديه نجم تعاوننا فهمت والصناع المحتوى زاد ماذا بينا يكونوا معنا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه لازمنا زاد يكونوا معنا دي سبونسور فهمت باش يمولوا الحمله هذه خاطر الحمله هذه تعرف تكلف برشا مصاريف
0: واكبر واوسع فما تنقلات بالنسبه ليكم
3: ترانسبور والبلايص معنا اللي مش نمشيو مش نباتوا فيهم توق عادي نحاولوا ان كونتاكتيو معنا دي سبونسور فهمت.
0: وقتاش ناويين تبداوها؟ 25 اوت ما عاد ما مازال الجمعه الجمعه الجاي دوك الجمعه الجاي ان شاء الله نحكيوا على انطلاق حمله واسعه لتنظيف الشواطئ في ولايه تونس.
1: شكون اكبر حمله في التاريخ؟
0: بالنسبه
1: للشواطئ
0: عزيز بالنسبه للناس قاعدين يسمعوا فينا وتشجعوا يحبوا يكونوا حاضرين معاكم دونك نجموا يتواصلوا معاكم على الفيسبوك لي كونت نتاعكم فما باج ولا ايفينمون
1: باج معنا عايز مكور
0: لي كونت نتاعكم بيرسونيل
1: رامي تركي
0: دونك نجموا يتواصلوا معاكم ويكونوا حاضرين واكيد انتم من هنا الوقت تهبطوا وتقولوا وين تكونوا موجودين يعني نهار 25
1: اوت
0: في التوقيت وكل شيء كيما وثقتوا اليوم جايتكم لهنا في بلاد شباب باش ستوري نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق راهو ما تتصوروش قداش كي نشوفوكم يتزرع فينا برشا امل كبير على خاطر انتوما ومجموعه كبيره من الشباب اللي قاعدين يخدموا على مختلف الحملات في المجال البيئي قاعدين ترفعوا في الوعي عند المواطن التونسي وترجعوا الامل لبرشا ناس وتكونوا قدوه زاده لبرشا شباب قاعدين يسمعوا فينا على خاطر الصغير والشاب اي حاجه يشوفها يتاثر بها دونك ونفركسوا الحقيقه على ناس تقدم المثال والاكزامبل الباهي باش الناس تتبعهم خاصه على لي ريزو سوسيو وقت اللي نلقاو كونتوني هكا محترم ومفيد وباهي ممكن نشجعوه ان شاء الله ربي يبارك لكم. نعرف حاجه مش سهله بالكل مع السخانه مع الوقت نتاعكم على حساب الترفيه نتاعكم الخرجات نتاعكم التبحيرات نتاعكم دونك لهنا نعرفوا انه فما التزام كبير من عندكم. نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. تحياتي لعائلاتكم زيد نتصوروا فما دعم من عند العائلة
1: اكيد دعم كبير برشا
0: تحياتنا لهم الكل ونخلي لكم كلمة الختام تسلموا على اصحابكم وعلى عائلاتكم عزيزنا.
1: نحب نشكر الدكتور كريم الشماري المعد البدني السابق للنادي الافريقي هو اللي شجعنا على حمله انا حمله تاع تونس الكل وتحيه للجمهور الافريقي هو وتحيه زاد معنا ثم شركه مولتنا من نابلي شركه نتاع ليفريزون زاد نحمل قدم لهم تحيه وكنعطيكم الصحه الناس كلها شجعتونا.
0: رامي
3: حاب اني نقدم رساله خاصه للعباد اللي حاليا عندها وعي خاطر علاش نحن تو قاعدين نحكيوا على العباد اللي قاعده معناها تطيش في الفضلات نتاعها وكذا في الفيديوهات نتاعها لكن ما حكيناش على العباد اللي عندها وعي. فاليوم حبيت نقدم تحيه للعباد اللي عندها وعي. مثال شخص عنده بوبيل ملقاش بوبيل في الواحد يحطها في الساك نتاعه لين يلقى بوبيل وبعد يحط بالرسمي أي. احترام كبير للعباد اللي تتصرف هكا وان شاء الله الشعب التونسي كل يولي يتصرف هكا
0: ان شاء الله ان شاء الله يرتفع الوعي بشويه بشويه. ياسين نختم أيوة. معاك فما حاجة قاعدة تتحضر هكا في المجال السينمائي فيما يخص البيئة حاجة بدلتك رؤيتك الأشياء الحملة هذه
2: أكيد أنا زدت موتيفيتني معناتها زدت شارجتني بالكدا وباش ننضم للشباب خاطر للأمانة ما كنتش معهم اللول معناتها جوست كنت موجود في المهدية كاو في نهار تنظيف المهدية اما ان شاء الله باش نكون حاضر في الحمله على تونس وانا اللي نرى انه الامباكت نتاع والتاثير نتاع الحمله هذه يعني مش باش نقول احنا ابطال خارقين باش نحاولوا نظفوا الشطوط الكل امبوسيبل الشطوط تنظاف يعني تنجم تنظاف اليوم بعد مده ترجع تتمسخ
0: هي مجرد حتى المحاوله شرف كبير الحقيقه
2: اما احنا اللي نحبوا نخدموا عليه اللي باش نحاولوا نخدموا على الديجيتال باش نحاولوا نوصلوا للعباد للفهم تاع الحاجه هذه باش يقعد من بعد معناتها باش حتى العباد اللي كنت قاعد تتفرج في الفيديو كي ناثروا على 5% 10% سي ديجا حاجه تشرف معناتها وان شاء الله بشويه معناتها تكبر الحمله هذه وعلاش ليه ما توليش كل عام
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: ما توليش كل سيزون قبل ما يبدا الصيف نلقاو شطوطنا نظاف وهذا

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نظر مجلس وزاري مضايق أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة سارة زعفران الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد أفاد في إجابة له عن سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب يوسف التومي حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي بالنسبة لحامل البكالوريا بشعبة الأداب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحد الأدنى من الكفايات الأساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض. تحت شعار حلمة ثلاثة تنتظم الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدوار هيشر من ولاية منوبة من 18 إلى 23 من أوت الجاري لتقدم للجمهور 7 عروض فنية تمتد على 6 سهرات. وتقام فعاليات هذه الدورة التي تنتظم بمبادرة من جمعية آفاق النجاح بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع العديد من الهيكل العمومية والخاصة بالمدرسة الإعدادية بن رشيق بدوار هيشر. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وتحت إشراف وزارة البيئة 3 تظاهرات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. وأولى هذه التظاهرات تنطلق غدا بشاطئ جمرت. أوضحت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية أن الضغوطات الظرفية التي يشهدها تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة في بعض مناطق الجمهورية تعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة وما رافقه من زيادة كبيرة ومتسارعة في الطلب على المياه المعدنية المعلبة. في أخبار العالم، البحرية البريطانية تتلقى بلاغا بقصف ناقلة مواد سائلة في مضيق هرمز. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إبقاء أسعار الوقود منخفضة وضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وفق تعبيرها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاها.
5: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

والكفوري وصلنا ل 11:42 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، نهاية أسبوع موفقة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نعود نذكركم بأحوال الطقس بالنسبة لليوم. من المتوقع أنه يشهد طقس اليوم السبت 15 أوت 2026 سحب قليلة بأغلب الجهات تتكاتف بعد الظهر بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد، وتسجل درجة الحرارة استقرار وين تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلا، بعد تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. تنظم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات 3 حملات تحسيسية وتوعوية لتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة الشواطئ وحماية البيئة البحرية. دونك 3 حملات تحسيسية تحت شعار الشاطلين الكل، وتنتظم هذه الحملات نهار 16 أوت غدوة بشط جمرت، نهار 23 أوت شط نابل، وسوسة نهار 26 أوت. احنا مكملين مع الحملات الخاصة بتنظيف الشواطئ، وزادة باش نحكيه بعد شوية على مشروع الرسكلة الفنية، نحكيه زادة على مجموعة من الأنشطة المنظمة في شط بوغرنين. بعد شوية تكون حاضرة معنا النشطة البيئية فرح علوش، معايا نزيدو ناخذو أكثر تفاصيل سينو زادة انطلاقا من نص نهار، وبعد نص نهار يكونوا حاضرين بعضنا في السوديو طلبة بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، مع عموما نحكيه على تتويجهم بالمرتبة الأولى عالميا في برنامج عالمي. بعد تاخذوا كل التفاصيل فيما يخص هذا التتويج. سنون عاود نذكركم راو على ذمتكم ديتيكيت نجموا تحضروا بهم اختتام الدورة 45 من مهرجان الزهرة الدولي. السؤال سهل برشا، دوك نجموا تكلمونا الليلة هو الاختتام وتحيي سهرة الاختتام الفنانة لبنى نعمان مع ليكم. كان تكلمونا 71 844 411، كانكم أولاد بونليو سود ضحية الجنوبية ولا عندكم بروغرام باش تمشيو، دوك تنجموا تكلمونا 71 844 411. هذه يرجي معاك من إذاعة الشباب، نسلموا عليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، مكملين معاكم احنا حتى الماضي ساعة ونص، ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توقيتنا 11:53، نمشي وحنا توت سويت مع فقرة لو تروفي. لو تروفي الحاجة الباهية واللي تفرح برشا انه براتيكمون كل جمعة فقرة لو تروفي تكون موجودة ونعطيو ان تروفي لي جون اللي قاعدين ينشطوا واللي قاعدين يتميزوا في تونس وخارج تونس. قديش حاجة هكا تفرحنا برشا احنا التوينس الكل، وقديش من خلال لي تروفي اللي تعطاو، دونك نحكيو على ان تروفي على الاقل سيمبوليك من خلال الفقرة هذية، احنا ندعموا لي جون ونعيشوا معاهم الفرحة نتاعهم، وفي كل مرة نزيدوا نتأكدوا انه الشباب نتاعنا متميز ومتألق داخل وخارج ارض الوطن. دونك توت سويت حاضرين بحضينا في الاستوديو واللي باش نعطيهم لو تروفي دوك تحضر معنا مريم الورتاني، ريان حنفي عن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، دوك لينسات اللي وقع تتويجه مؤخرا بالمرتبة الأولى في برنامج عالمي صار بين سويسرا وبين أفريقيا الجنوبية. نقول لكم ألف مبروك. ألف مبروك مريم، ألف ألف مبروك. هيت نزيدون تعرفوا عليك.
1: اسمي مريم الورتاني، نقرا في الانسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا بتونس، اختصاص ريزو انفورماتيك تيليكومونيكاسيون اون 4ايم اني سيكل انجينيور. دونك فوالا.
0: بي وانت كنت في سويسرا ولا في جنوب افريقيا؟
1: كنت في سويسرا في زوريخ في العاصمه.
0: بي وشاركت في البروغرام هذا. كيف شاركت فيه؟
1: باي دونك انا البروغرام عرفته يوم كان نجم نقول على طريق اللينكدين او كي دخلت السيت ويب نتاع الجامعه تاع سويسرا.
0: اي
1: او معناها شفت ولقيت لي هي ماهيش اول اديسيون، وعندي صاحبتي شاركت عمناول وكانت سني امباسادور، دونك عرفتني اكثر على البروغرام وشنو هو الفكره نتاعو. جست ابليكيت فيه ومعناها عمرت الفورمولير وكل شيء ومن بعد تقبلت.
0: بيك فيش هشت الفرحة متاع القبول متاع بعد المشاركة.
1: اي فرحة كبيرة برشا الحقيقة، عرفت لنا تقبلت معناها وخاطر فرصة كسوا البروغرام في حد ذاته اني نمشي نقرأ البلوك تشين، نقرأ في جامعة كيما جامعة زوريخ في سويسرا. يعني حاجة كبيرة برشا كانت بالنسبة لي انا، دونك فرحة كبيرة،
0: خاصة انه المشاركين تقريبا من اكثر من 64 دولة. 65 دولة،
1: اكثر من 65 دولة، دونك برنامج انترناسيونال.
0: فرصة
1: فرصة أي
0: فرصة
1: بيكون مع دي ستوديون على شيل انترناسيونال، دونك فرصة كبيرة يعني بخلاف حتى البروغرام دي تود الاكسبيريونس انك تعيشها في حد ذاتها مع عبيد جديدة وعبيد من دول العالم الكل، في آسيا في الأوروب في أفريقيا، دونك تتعرف ويصير فما تبادل ثقافي و اي فرصه كبيره برشا.
0: نعاودوا نقولوا لك الف مبروك على هذه الفرصه ونسلموا على ريان الحنفي. ريان اهلا وسهلا.
2: عسلامه. اهلا،
0: شنو حوالك؟
2: الحمد لله.
0: حسلوا محليكم انتم بالمري ولا نتاع ليفينمون. ريان شنو حوالك؟
2: الحمد لله لاباس عليكم.
0: اي مرحبا بك. دونك انت وين كنت؟ في جنوب افريقيا.
2: انا في جنوب افريقيا.
0: اي
2: تحديدا في ستيلنبوش، واحده العاصمه كيب تاون. البروغرام كيفاش تعرفت عليه؟ الحق متاع ربي انا تعرفت عليه في قبل بنهارين من الديدلاين، معناها جتني بالزهر على الاخر من عند شكون شارك العام اللي فات اللي هي اون سويدي، بدي اقدم لها تحيه. دونك تعرفت عليه قبل بنهارين وفي السيت اوفيسيال نتاعهم، دونك طول
0: بعثت لك اليان قالت لك شارك،
2: فسرت لي في دقيقتين فسرت لي بروغرام بالوقت، ما خممتش قلت
0: وي محلاها عبد يبدا مش بروغرامي حاجه وتخت
2: بروغرامي
0: ولا فرح مش في البروغرام جمله.
1: انا زاده مش في البروغرام، لقيتها قدامي مجرب حظي
0: محليها.
2: ايه عطيك عمرت ونسيت الموضوع، معناها خاطر قعدوا برشا ومش يجاوبوا. نهار اللي ناقل الميل ما صدقتوش من الاول، نقاشني بعث لي قالنا يجوا انفو سيشن وقت باش يحكينا على البروغرام، ما قالش حتى تقبلت وما تقبلتش، زلت مانيش فيه ما صدقت الا ما عاودوا بعثوا ميل اخر.
0: ايه
2: خاطر هي بورس وزاده مش اي واحد، قبل وقتها يقول لي 20 من فوق 2000 واحد من افريقيا،
1: دونك لي بورس من شمال افريقيا، يعني مش كان يعني رحنا تقبلنا باش خدينا دي بورس باش مشينا قرينا من شمال افريقيا الكل. تونس والمغرب وموريتانيا وظهر لي مصر والجزائر زاده.
0: واكيد فرصه مهمه ليكم ديجا هاوم لي ميداي يشوفوهم على اللايف نتاعنا، دونك لي ميداي اللي ربحتوهم. سينو وقت اللي نحكيو على البلوك تشين ونحكيو على اللينسات شنو العلاقه؟ يعني اللي نعرف انه بعيد على بعضه
2: مش بعيد
0: فسر لنا
2: مش بعيد. هي تكنولوجيا مازالت مش جديده, هي قديمه, هي من 2009 موجوده, اما مازالت ماهيش اسي معروفه.
0: ايوه العلاقه بالانسات
1: تكنولوجيا هي نحن
2: عندها علاقه
1: الناسيو ناسيونال بلا تكنولوجيا دونك هي نقولوا نحن بلوك تشين
0: فما اللي ربطين اكثر خاطر بالفلوس وبالمعاملات.
1: هو بلوك تشين على اول مره لعبت تخيلها بيتكوين وفلوس والعمله الرقميه. به هو البيتكوين والكريبتو كيرنسي بصفه عامه هي تطبيق من البلوك تشين. بلوك تشين اوسع بيسر من هكاك, هو فكره متاع تكنولوجيا تخدم في اكثر من مجال كسوا الطب والا الفلاحه والا ترانسبور, يعني اي مشكله في لافي غير تنجم تطبق عليه البلوك تشين. الفكره نتاعها انك تنجم تبني حاجه تكون شفافه, يعني الناس الكل ما تكونش محكومه من شخص وحدك, هاو دونك الناس الكل تنجم تشارك فيها وتعطي فيها رايها وتكون تعطي فيها, يعني نقولوا تنجم تكون فعاله في الحاجه هذه وتكون عندها حكم فيها.
0: وطبعا يعني مريم شنو فادتك المشاركه في هذا البرنامج العالمي؟
1: باش فادت
0: اللي فاد الاستفاده الاولى, يعني
1: الاستفاده حاسين هو بالنسبه لي انا نعتبرهم القرايه خاطر اليشيل انترناسيونال دونك باش تدخل في جامعه سويسرا حاجه ياسر كبيره. والحاجه الثانيه هو ليشونج كولتوريل اللي حصل, تلقى روحك تتعامل مع عباد بارتو دون لو موند, كلنا لازمنا نحاول كيفاش نتحاوروا مع بعضنا بلغه واحده, خاطر انا مثلا نتكلم بالعربي ولا بالتونسي ولا بالفرنسي لازمني نلقى وسيله باش نحكي مع واحد ما يتكلم كان بالالمان, دونك هذه حاجه. ونتعرفوا يعني على ثقافات بعضنا. مثلا واحده من الحاجات اللي عجبتني عملناها هو تونيجن دينر, عملناها في سويسرا وعملناها في سود افريكا, عملنا
0: عشي شنو هي طيبتو في سويسرا؟ شنو طيبت مري؟
1: سلطة مشوية
0: وبيك. قداش معاك من تونسي وتونسي؟
1: نسميو برشا توينسا بارابور للي ناسيوناليتي الاخرين. تقول لي نحن كنا سبعة توينسا.
0: سبعة توينسا ولاد وبنات. سبعة طيبتو؟
1: سبعة دخلنا طيبنا. اي
0: شنو ترى قلنا شنو طيبتو؟
1: فما سلايت سلطة المشوية وسلطة خضراء وهريسة ماتوا شيخوا على هريسة ومقرونة وبريك, حبوا ياسر البريك. وفما شكون جاب ملوخية دونك نجمنا نعملوا ملوخية
0: عشي 100% تونسي. عجبتهم الماكلة ولا
1: ايه؟ عجبتهم الحقيقة
0: أبر تحرحير هذيك. عجبتهم الماكلة.
1: عجبتهم الماكلة.
2: على فكرة البروبوزيسيون جت من عندهم مش من عندنا, معناها هما اقترحوا علينا أننا نعملوا تونيجن دينر خاطر شافونا وقتها قاعدين, يعني احنا الجنسيه الوحيده اللي غادي اللي وصلت تستدعى الناس الكل كلهم يجوا تعشاو.
0: ايه
2: كي شافها البروف قال لك لا, يعني عجبته قال لك هاي برا نعمل تونيجن دينر ويسميه سوشيال ايفنت اللي هو بارت من البروجرام.
0: ايه وانتم شنو طيبتوا؟
2: احنا مكرونه سلطه مشويه سلطه خضراء وطاجين.
0: زيدوا طاجين.
2: احنا ميتوا على الطاجين. احنا
1: لان احنا شيخو على البريك لقينا جوغ نتاع مش ملصوقه ما لقينا هكا حاجه كيما الملصوقه في سويسرا عملناها جات باهيه.
0: دونك فاليدي العشاء.
1: فاليدي العشاء بالغناء التونسي حاطينا وبالعلامات نتاعنا التونسيه. نحن يعني كتوينسه من اكثر لي ستوديون اللي عرفوا ببلادهم نجم نقولها, يعني تحسك الفخر عندنا. البوز نتاع الفطور مثلا العباد تخرج تفطر, نحن نقعدوا في الكلاس ونحطوا الموسيقى التونسيه الشعبيه باش يدخل واحد يرجع من الفطور يسمع شنو الموسيقى هذه.
0: واللي نعرفوا زاده تهزوا معاكم العلم الشاشيه اللبسه التونسيه
1: ديما موجوده.
0: ما شاء الله عليكم, ان شاء الله ديما متألقين, إن شاء الله ديما متفوقين. نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. تحياتنا زيد للتوينس الكل اللي كانوا حاضرين معاكم واللي كانوا موجودين, ونستغل الحقيقة وجودكم معنا على خاطر نعرف ما برشا عباد سناب يقراو أول عام في الإنسات هكا ولا باش يدخلوا مع الغونتخي يونيفرسيتي ويستهلوا العودة الجامعية يدخلوا الإنسات. شنو تقولوا لهم؟ كيفاش تفرحوا بيهم؟ تعرف شنو تقولهم ريان؟
2: كلهم بالرسمي استغل الوقت الكل باش تعدي في الانسات خاطر الانسات ماهيش كان قرايه. العام الاولاني مثالش اتعبوا
0: اكثر. شكون عندكم برشا دي كلوب انتوما؟ ساعات فما يغيروا يقولوا ياسر جيب الانسات, نقولوا مش في نفس الكلوب راهو مختلفين برشا دي كلوب. ما شاء الله عليكم ناشطين وتنشطوا وتنظموا بالكدا ليزيفينمون تاعكم.
2: بالرسمي استغل الوقت الكل باش يعديه. مثالش العام الاول باش يكون صعيب يتعب فيه شوي, اما من بعد شارك في اي كلوبات الكل, اعرف انا والكلوب اللي يمشي معاك, نظم ديزيفينمون على شيل ناسيونال انترناسيونال, تعرف على العباد. بالرسمي يستغل الوقت الكل. احنا مثال مازلنا براتيك مو عام ونص, بالرسمي واحد يستغلوا قد ما ينجم خاطر الانسات ما هيش قرايه اكسبيرينس كامله.
0: ماري
1: بالضبط. الانسات بون من اعز الجامعات في تونس ونحبها برشا ومازال كما قال راينا عم نص لازمنا نحن زاد نستغلوهم. اللي داخلين جدد للانسان نقول لهم راكم عملتوا اختيار ياسر باهي وياسر موفق والانسات معروفه معناها لاكاليتي دي انجينيور نتاعهم نتاعنا اللي يخرجوا واقراوا على رواحكم ومحرصوا في العام الاولاني ومن بعد راهي تسلك بالقد ادخلوا في الكلوب وشاركوا في الحياه الجمعياتيه ولا في سوسيال لا في اسوسياتيف واستغلوا كل لحظه في الانسات اخدموا على دي زيفينمون وشاركوا معناها في برشا دي بروغرام هكا كيفنا نحنا دونك فوالا اقراو
0: هو كان لازمتكم مريم وريان مجموعه من الشباب اللي سبقوكم وناشطين ديجا في لي كلوب ينجموا يفسروكم ويسهلوا لكم برشا معطيات ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم يعطيكم الصحه برافو تحياتنا لزملائكم الكل ان شاء الله ديما متوجين وان شاء الله ديما من نقول انا من تحدي الى تحدي محلاها الحياه تبدا مريم بالتحدي وفي كل مرة تكتشف حاجات وتكتشف روحك. نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. نخلي لكم كلمة الختام عندكم عشكم تحبوا تسلموا عائلاتكم أصحابكم عشكم تحب تسلم مري.
1: شكرا ساعة على الاستضافة فرحتنا برشا بشكونا معك اليوم. حب نسلم على عائلتي أمي وبابا وخويا وبروفيتي صحابي الكل شخطو صحابي اللي كانوا معايا في سويسرا مشينا قرينا مع بعضنا توين سماهمش من الانسات اما عدينا وقت به الكل مع بعضنا نحب نسلم عليهم برشا منجمش نقعد نسميها ما يعرفوا
0: كلهم اللي يعرفوا مريم نورتين لكلكم عندكم تحية ريان
2: كيف نشكر الإذاعة الشباب على الاستضافة فرحتنا بالكدي وأول حاجة بطبيعة باش نشكر العائلة متاعي خاطر كم شهور مرام خاطر بطبيعة هي صحيح وفورتينيتي ما لازمها فلوس دونك نشكر العائلة متاعي ونشكر زادة صحابي اللي حتى ما يفهموش بالعربي اما تترجم لهم بعض اللي تعرفنا عليهم الكل غادي من البلدان الكل من جنوب افريقيا من الارجنتين من ليتوانيا من غابون من المغرب والتوينسة زادة اللي عملنا جو غادي وبالرسمي اكسبيريونس مانيش لسا
0: يعطيكم الصحة نورتونا إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لكم مريم اللورتاني ريان حنفي عن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حكينا على مشاركتهم في برنامج عالمي ضم طلبة تقريبا من 65 بلاد في العالم في علاقة بالبلوكتشين إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لهم. هذه كانت فقرة لو تروفي مكملين معكم احنا في إر جي معاك حتى الماضي ساعة ونص وبعد شوية تكون حاضرة معنا فرح علوش ناشطة بيئية معاهية نحكيه على حملة خاصة بشط بوغرنين ما تبهدوش أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم نص نهار و14 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، مونسينكم ومتونسين بكم الناس الكل. دونك نكملوا معكم احنا مع الاستضافات، وتوتسوي تحضروا معنا الناشطة البيئية فرح علوش، نقولوا له أهلا وسهلا فرح. صباح النور.
1: صباح الياسمين، صباح الفل، صباح المستمعين الكل، صباح الطاقة الإيجابية، وإن شاء الله نكونوا في المستوى ديما في المستوى. هذه الاستضافة الثانية بحذيكم، إن شاء الله ديما نكونوا في المستوى ونجيبوا لكم أفكار جديدة وحاجة جديدة.
0: مرحبا بك. احنا ديجا الأكيد أنه من بين الاستضافة الأولانية وهذه صاروا برشا تطورات، حكينا المجموعة كبيرة من الأنشطة، فما تقدم كبير، وباش نحكيو سبيسيالمون على حملة النظافة دونك في شط بوغرنين. ومن الحملة هذية باش نحكيو على ديزاتوليي وحاجات في علاقة بالرسكلة الفنية. دونك فرح، بنيت الاستضافة الأولى حكينا على مشروع الرسكلة الفنية، ومن بعد حكينا على ديزاتوليي يتعملوا ديريكتومون على الشط نتاع بوغرنين، حملة نظافة في شط بوغرنين، ظهر الكورنيش نتاع شط بوغرنين للكل، الصغيرات تلميتهم وكل واحد اكتشف الموهبة نتاعو وعملتوا مجموعة من الرسكلة الفنية. هيت نعملوا نحن لو بوين
1: وي
0: بالاستضافة الأولانية، شنو اللي صار بالضبط، ونحكيو زيد على المشاريع المستقبلية.
1: ان فيت كيما العادة نقدم روحي هكا بغيفمون. فرح علوش، ناشطة بيئية ومجتمعية في مدينة حمام لنف. اكيد بين الاستضافة الأخرانية معناها والكل فما برشا جديد. نهارتها نحن ديجا جينا لهنا لانسينا عبارة لانسمون دو بروجي. المشروع ما كنتش متوقع انه باش يكون فما سكسي لهالدرجة هذي. معناه ان فيت هو هذا يرجع للوعي متاع المواطنين. اكتشفت اللي بارش عبيد معناها واعية بالوضع البيئي اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه. دونك المشروع وصل للمرحلة افانسي برشا. لانسيناه في ماي، اخر ماي عملنا ورشات على البحر. حبينا نوريه للصغير، وريناه البلاصة اللي عمل منها الكوليكت، وكيفاش هو من الكوليكت هذيك خرج البرودوي متاعو من دبوزة كانت ما عندها حتى قيمة مطيشة في التراب. هو يتعدى يراها معناها أوسخ، وليت حاجة ديكوراتيف. كيما مثلا نتفكر هكا، فما طفلة صغيرة مريومة عملت 10 بيبس، قالت لي هذي الماما وهذي الماميتي وهذي يكون كادو معناها. دونك سيسا، هذا الهدف الأساسي. هي الفكرة شيماء في الكبير، هي الانتجراسيون تاع الفنانين. معناها ديت انا كي كتبتها الفكره هي الانتجراسيون تاع الفنانين اللي هما بالنسبه لي انا ثروه باهيه. معناها ثروه باهيه لمدينه حمام لنف تكون عندنا برشا فنانين دونك يدخلوا فكاسيكل دونفيرونمون. احنا ديجا نعملوا معناها صغيرات يعملوا كوليكت دونك هما، وديجا معايا برشا فنانين ديجا عندي ديجا فنانه جزائريه ان فيت نحييها، مريم فرح، يخدموا في حاجات اكسترا اوردينير. فما زيد اللوح مطيش ناخذوه نصفوه نعملوا عليه دي تابلو في عوض ما هو يقعد فك الكرسي وقدامه، معناها يولي يخرج مكان الكلاسيكيه هذيك. ان فيت سي سا لوبجيكتيف معناها.
0: دونك من الديشي اللي موجود على الشط هذاك الكل تجمعوه، ومن بعد تصير عمليه الرسكله.
1: وي،
0: وكل واحد والخيال نتاعو،
1: كل واحد كيفاش يحب معناها. كل واحد كيفاش يحب. من غادي كلموني برشا معناها، برشا عبيد كلموني زاد دي سوسيتي عجبتهم الفكره. مثلا مره جاني شكون قال لي بلي انا عندي سوسيتي دو كوزميتيك، كيفاش باش قلت له انا مثلا البرودوي هذا كنولي انا نستعمله في التلوين، نزيدو كولور ونستعملو. دونك انا بالنسبه ليا انا اي حاجه
0: تتركل
1: معناها كله في الريسيكلاج، كله تبع الريسيكلاج طونك هو ريسيكلاج ارتستيك. دونك اي حاجه بالنسبه ليا انا تتركل. هذه في مرحله اولى. في مرحله ثانيه المشروع قعد في فاز نتاع النشر. خرجنا شويه من حمام لنف، مشينا لسلقطة. في سلقطة عملت اكسبوزيسيون صغيره، فسرت المشروع شنيا بيان سور معناها عجب العبيد. شنيا هذا معناها سي بيان، مستحقينه في الطبيعه. فسرنا برشا حاجات كيما مثلا احنا في سلقطة شلقينا لقينا البلاستيك يسر يرميو فيه في البحر، وكيما تعرف ديجا فما سلحفات. دونك الانفيرونمون تمس برشا من البلاستيك. دونك احنا اش حبيت نوصل لهم، اللي راهم البلاستيك نجمو نعملوه ا موتيف ديكوراتيف وما نطيشوش معناها. فهمت هذه لو ميساج اللي والله عديته بطريقه محليها معني كصغيرات بعد الكوليكتر وعملت معاهم معني حمله نظافه
0: أي.
1: ومن بعد قعدت نحكي معاهم وحاولت نوصل الفكره معناها حبيت نوصل الفكره. بعد شاركت في المكتبة العمومية بحمام شط في ورشة راسكلا في نابل في بوعرقوب. بالحق معناها كل منطقة اكتشفت فيها معناها الصغيرات متاع المنطقة كل واحد وشنية ايه. فكرته معناها
0: ويذولي زادة فرحة اكتشفت حتى روحك ما نعرفش انك كان ايه. عندك قبل هكا علاقة وطيدة بالفن ولا ليه يعني ساعات ايه. عبدرو ساعات يتحط في وضعيات معينة هو بيدو يكتشف روحه
1: صحيح. أنا قبل ايه. كنت معناها في ايه. في الماتير التشكيلية كنت جيب 19 18
0: ايه.
1: ونبلبز معناها ايه. فهمت
0: بالنسبة لي كنت تبلبز
1: لكن لكن ايه. أستاذتي أكيد تسمع معناها أستاذتي تقولي إيجا شارك معايا معناها في قولها لي أنا ما نحبش معناها ايه. أنا نحب نقرأ نحب الحسابات نحب كذا دوك بالوقت اكتشفت روحي أني أنا أغيونتي لحاجة هذيك ايه. معناها وحدي وحدي ايه. معناها مش أنا اخترت
0: وزيد حاجة أخرى فراح التعامل مع الصغار ما هوش سهل لازم برشا وسع بال ولازمك تخمم كيف فوالا دونك هذه من بين الحاجات اللي انت اكتشفتهم فيه
1: انا كي نبدا متعدي في الشارع يبداو يحملوا فيا عباره انا السورس نتاع التفرهيد نتاعهم
0: اي اكزاكتومون وشفنا نحن تصاور نتاع الميت وطوي اللي موجودين على الكورنيش في بوغرنين دونك العائلات الكل موجودين الصغيرات قاعدين مركزين مع روسي كلاش
1: لي بارون جيبو ماكله فما حاجات رانا ما صورناهمش لي بارون جيبو ماكله عباره فامي معناها عبارة عائلة بوغارين كل تلمت فكا ليفينمون هذيك ريسيكلاج تلوين روح طاقة إيجابية لك
0: حتى الناس كل تقرب من بعضها
1: أي. وي سي سا معناها هذا لوبجيكتيف دونك الحمد لله معناها تنشر بطريقة إيجابية ولقى سوكسي كبير برشا حاجة أخرى خذيت جائزة أولى مع جيسي حمام لنف إيدي ديف بلاتفورم تاع تري دو ريسيكلاج وتري معناها أون جينيرال إن شاء الله هذا بروجي طوال إتيود نتاعو في عام معناها يتخدم
0: دونك أنت صاحبت المبادرة تاع البلاتفورم
1: أنا فيها جائزة الأولى
0: لفرز الفضلات أي
1: في مدينة هي باش تبدا في حمام لنف إي أبخي باش نحاولوا معناها أنا ديجا اللي باش نخدم معاه اللي باش يخدم لي البلاتفورم قال لي اخدم معناها على حمام لنف اي ابخي خاطر فيها لي سيتويان باش داخل فيها المواطنين باش داخل فيها زد البلديه وكل شيء
0: وكيفاش العمل يعني يكون من خلال تركيز حاويات بطريقه
1: وي هو هما
0: الحاويات عصريه هكا
1: اي اي هما الحاويات ماهمش باش يكونوا متكلفين معناها خاطر انا درت ومشيت هي حتى الحاويه البلاستيكيه راهي غاليه معناها يقول لك 70 و 80 الف احنا باش نحاولوا نعملوا اقل تكلفه أو ميم طون باش نعملوهم ديمونسيون كبار وباش نعملو إيكيب معناها دو سويفي نكونوا منها احنا معناها مواطنين نكونوا احنا واعيين زادة بالحاجة هذيكا وباش نعملو بروتوتيب ونجربو فهمت دونك سي سا معناها ليدي راهي كي ديفلوبيتها انا حاولت نخدم اكثر على الوعي خاطر الوعي اليوم هو اللي المشكله فيه معناها نجم نقعد نخدم حملات الغدوه لكن المواطن تحسه اليوم يفيق شوي ومن بعد يعاود يرجع في نفس السيستيم هذاك نطيش نطيش نطيش دونك سي سا انا نخدم على الكونتينيتي نتاع الاكسيون معناها
0: هذا هو يزول لي زادة حاجة ذكية برشا استعملتها فرح في علاقة بإنك أقحمت الصغيرات على خاطر فما برشا حملات ما نعرفش ما نحبش نسمي البلدين ما عندي المعلومة إنه وقت اللي كثروا عليهم وقت الحوادث في الطرقات من بين التكنيك والاستراتيجية اللي اعتمدوها للحملات التحسيسية نتاعهم في بلد من البلدين دونك وقع اعتماد حملات بالأساس بالصغيرات علاش يقول لك الصغير يعاود يقعد يكرر المعلومة وقت اللي تعدي هيلو كيشوف بوه ولا أمه يعمل في الغلطة ذيك يقول له رد بالك شبيك تعمل هكا دوك كاللوفيت أنه في كل مرة يكرر ويعاود دوك نجمو ننجحو أكثر في الحملات التحسيسية اللي نقوموا بهم

0: اللي ننقبها ونعملها تسقيل النبتة. معناه هي فكرة راجل وكل حسيت كل بلاصة أنا قلت لك معناه الصغيرات كل منطقة اللي عملت فيها ورشة رسكلة كل منطقة عندهم أفكارهم الخاصة. دونك سي سا معناه هذا اللي اكتشفته
1: حسب من الخصوصية نتاع المنطقة
0: اي جوستومون اللي هي حاجة ياسر محلاها محلاها محلاها على الآخر معناه
1: اكزاكتومون ذيك اللي يضمن لنا التنوع بين الأفكار نتاع صغيرات الكل. بيه دوك نحكيو على حملة النظافة اللي باش تصير في الشط وأو ميم طون باش يصير دي زاتوليي دوك في القريبة قبل الغونتخي فرح
0: إن شاء الله. احنا من لانسينا ديجا عملنا الروسيكلاج عملناه ديجا في آخر وقت اللي هما كملوا القراية دونك تاع باش نعاودوا نعملوا ان شاء الله ورشه نتاع رسكله فنيه على البحر كيما العاده. بيان سور عندنا معناها شكون معانا باش نعملوها في قهوه المراهبي مش معناها وحدنا والكل باش تكون اكثر انيمي والكل اومين طون صباح باش نعملوا حاجه هكا تحسيسيه باش نعملوا باش نلموا صغيرات اللي باش يشاركوا والكل وباش نعملوا كوليكت وبالكوليكت هذاك باش نعملوا ورشتنا والورشه نتاع راسك نتاعنا وسي ساعه نصور الميساج نتاعنا يتعدى ان شاء الله. احنا توا باش نفيكسيو لي دات سولون الديسپونيبيليتي نتاع لي سبونسور معناها
1: واضح.
0: دونك
1: ايه
0: ان شاء الله اكيد وي اكيد اخر شهر معناها
1: قبل الغونتري
0: قبل الغونتري ان شاء الله.
1: علاش ليه خاطر نجموا يراسلوا حاجات صغيرات يرجعوا يقراوا
0: سي ساعه معناها احنا علاش
1: تروس كرتاب ماش
0: هو ديجا باش يدخل هو ديجا كي باش يدخل هو مثلا احنا شنا عملنا مثلا ايه. على كل قسم يكون واحد فيهم عنده الفكره نتصوري نجم ينشرها معناها سي سا معناها احنا نحاولوا الفكره تكون معديه شويه دونك هذيك علاش حاول باش نعملها ان شاء الله قبل الغونتري فيها ميساج معناها راهو مش هكيكا جوست من هنا نقول الاولياء جيبوا صغاركم مجانيه راهي معناها
1: ويتبعوك تهبط لهم دات وين وكل شيء
0: ان شاء الله. انا راني حبيت لانسيها في الراديو معناها ديجا جبتها معايا الفكره ولانسيتها اليوم ان شاء الله وقاعده نحضر او ميم طون باش تكون حاجه راهي محليها على الاخر. ديجا قاعده نحضر في دي دوسار معناها حاجه اكثر معناها اكثر منظمه اكثر من قبل وباش يكون فيها زيد جوائز فهمت وباش تكون محلاها محلاها على الاخر.
1: واحنا نشكرك فرح على حبلة النظافه اللي كنت بها في بوغرنين وعلى الدهنين نتاع السور وعلى الرسوم الحلوه والمزينه وعلى القاعده زاد المزينه ونظيفه والحلوه اللي على كورنيش بوغرنين. يعطيك الصحه على مجهوداتك نعرف اللي وراهم برشا تعب دوك احنا نقولوا لك برافو
0: ميرسي
1: وتاكد فرح اللي انت راهو اكزامبل بالنسبه للصغيرات هذوكم دونك برشا يشوفوا في رويحهم في فرحها دونك نحييوك برشا على الاراده نتاعك القويه وعلى الاستمراريه خاصه وعلى ايمانك باللو بروجي وايمانك بالرساله اللي قاعده تقدم فيها اللي هي ماهيش محدوده في زمننا كهو على خاطر السنوات باش تقعد راهو ليماج نتاع فرح تمثل برشا حاجات للصغيرات
0: باش يوليو
1: هما شباب وانت في كل مره تمشي وتزيد تطور اكثر في الافكار نتاعك والمشاريع نتاعك.
0: ميرسي
1: تحياتنا ليك فرحة علوش نورتنا النشطة البيئية تحياتنا الناس كل قاعدين يسمعوا فينا في بوغرنين والبونليو سود الكل. البونليو سود اليوم على موعد مع اختتام الدورة 54 من مهرجان الزهرة الدولي تربحوا معنا دي تيكي تنجموا تكلمونا على 71 844 411 حفلة الاختتام تلقوا فيه الفنانة لبنى نعمان بمشاركة الفنانة ملكة عويج. توت سويت موجز أخبار نص نهار ونص ونرجع معكم في الجزء الثالث والأخير من البرنامج ما تبعدوش. We'll be right back.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت منذ قليل دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 14 من أوت الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في الرابع من شهر سبتمبر المقبل. التمديد في أجل تقديم الترشحات للمنح الدراسية بالمؤسسات الجامعية العمومية بالمغرب والجزائر إلى غاية يوم الثلاثاء 18 من أوت الجاري. تختتم اليوم فعالية شهر الكفاءات التونسية بالخارج في دورة انطلقت يوم 15 من جويلية الماضي بهدف تعزيز الروابط بين الكفاءات التونسية بالخارج ومشاريع التنمية الوطنية. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين للتعليم العالي في اختصاصي الهندسة المعمارية والفنون التشكيلية لفائدة مؤسسة حكومية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. تمديد أجل الترشح للانتفاع ببرنامج مرافقة يهدف إلى دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتسريع تحولها الرقمي، وذلك لغاية 13 من سبتمبر المقبل. ويندرج البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصناعية التونسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية. في أحوال الطقس، يتميز الوضع الجوي اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا يفيد بأن ناقلة مواد سائبة قصفت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز اليوم، وأضافت أن الطاقم بخير ولم يتم الإبلاغ عن أي تقييم للأضرار. مقتل 9 أشخاص في غارة جوية صهيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم جنوب لبنان. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يقول أن الجيش استهدف مركزا روسيا للصواريخ والفضاء في سمارة، وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا شنت أيضا هجوما على قاعدة جوية للطائرات المقاتلة. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرتنا، انتظرونا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

إليسا ملكة الإحساس تلقاوها اليوم في مهرجان قرطاج الدولي في حفل جماهيري. وكنقولوا إليسا نقولوا الأغاني الرومانسية، نقولوا إليسا لنشحت الحقيقة في أنها تحافظ على النوع الموسيقي اللي قاعدة تقدم فيه. دونك ديما نحكيه على المشاعر والأحاسيس وعلى الريتم الخاص للدفء متاع إليسا. الأغاني متاعها في كل مرة يحقوا لي سوكسي، كسوسوا وقت اللي تهبطهم سينجل ولا في ألبوم. دونك نحكيه على غنيات حفظوهم وردوهم الجماهير ومحبي إليسا. دونك اليوم الموعد في مهرجان قرطاج الدولي مع ملكة الإحساس إليسا، الفنانة اللبنانية اللي حققت شهرة كبيرة في العالم العربي وفي العالم الكل. بدأت مسيرتها الفنية في أواخر عام 1998 وقت اللي أطلقت ألبومها لو اللي هو بدي دوب، والغنية ذي اللي كانت حققت نجاح كبير واللي من خلال الأغنية ذي وقع تقديم إليسا إلى الجمهور وتصدرت قوائم الأغاني أغنية بدي دوب لمدة 8 أسابيع. وانطلاقا من 1999 أعيد إصدار الألبوم بتوزيع آخر، وولى الألبوم هذا واحد من الألبومات الأكثر مبيعا في العالم العربي خلال عامي 1999 و2000. نحكي وزادة على نقطة أخرى مهمة في المسيرة الفنية لإليسا، نحكي تحديدا على عام 2002 وين وقع إصدار ألبومها الثالث، ألبوم عايشالك، الألبوم اللي خلى إليسا تتشهر أكثر والقاعدة الجماهيرية متاحة تكبر أكثر وخليها زادة تفوز بجائزة الميركس دور كأفضل فنانة عربية. نحكي على محطة أخرى سنة 2004 إليسا اللي أصدرت ألبوم أحلى دنيا و من خلاله فازت بجائزة الموسيقى العالمية لأعلى مبيعات في الشرق الأوسط، وواصلت إليسا تحقيق نجاحات كبيرة من خلال مجموعة كبيرة من الألبومات. دونك نحكيه على مثلا عام 2009 كانت أصدرت ألبومها السابع بعنوان تصدق بمين، الألبوم اللي بعت منه 750 ألف نسخة خلال أيام أكهو. إليسا لي في كل مرة قاعدة تنتج وقاعدة تقدم في مجموعة كبيرة من الانتاجات الخاصة، وفي كل مرة قاعدة زادة تحافظ على الستيل الفني متاحة. ديما نحكيه على الستيل الرومانسي. دونك احنا مكملين معاكم في يرجي معاك على ذمتكم 71 844 411. بعد شوي نبدأ في استقبال المكالمات. تحبوا تواكبوا اليوم حفل اختتام الدورة 45 من مهرجان الزهرة الدولي، الحفل تحييه الفنان التونسية لبنى نعمان. كيقولوا لبنى نعمان نقولوا البحث في الموسيقى التونسية، التراث التونسي بطريقة وبنكهة عصرية. والحفل يشارك لبنى نعمان فيه الفنانة زادة ملكة أعويج. معليكم كان تكلمونا على 71 844 411 اللي بش كلمنا يربح معنا كاتيكي يحضر بهم لهذا حفل الاختتام. توقيتنا نص نهار و54 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع.

هكا وصلنا لاخر ارجي معاك بالنسبه لليوم. شكرا كبير لكم الناس الكل. تنجموا تتبعوا لي لايف نتاع الضيوف نتاعنا الكل على صفحه رسميه لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال راديو، وين باش تلقاو لي لايف نتاع الضيوف الكل. شكرا كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. احنا حابين نونسوكم ونتونسو بكم، وان شاء الله قدمنا لكم الاضافه من خلال مجموعه الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا. شكرا كبير الوليد الريفي في الكوتي تكنيك، عزيز شلبي في الاخراج الرقمي، وشيم بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. شنو اللي صنا فيكم اليوم على موجات اذاعه الشباب؟ بعد شويه نشره اخبار ماضي ساعه ونص، وبعد عندكم موعد مع سامر كويس سبور مع فوزي بن سالم انطلاقا من الساعتين حتى للاربعة. الاربعة الموعد مع ستيلي بوتي مع كوثر البديوي، انطلاقا من الستة سويت تايم مع ألفة الوسلاتي. بعد نشرة اخبار السبعة ونص الموعد مع توب سبور واخر اخبار الرياضة الوطنية والعالمية. الثمانية الموعد يكون مع ارجي ميوزك مع انيس بلالونا. باكستيج انطلاقا من الثمانية ونص مع ويصال السنوسي، والسهرية مع فاطمة الشابي انطلاقا من 9:30 مع فيالا. دوك هكا وصلنا لآخر إرجي معاك بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل، نعطيكم أنا إن شاء الله غدوة في موعد استثنائي ثاني من إرجي معاك، غدوة من 5 حتى للستة ونص. نقول لكم شهية طيبة لكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: الشباب عبد المجدك تسمع صوته ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك إذاعة الشباب من تونس
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عد المجدك تسمع صوت

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي، ولا تشد الصف، ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك من تليفونك، خطوة بخطوة وبكل شفافية، ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل، وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار،
4: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: مجلس وزاري مضيق

0: ينظر أمس في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة. الاثنين المقبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اليوم اختتام فعاليات شهر الكفاءات التونسية بالخارج وبرمجة نشاط إضافي يستهدف للمرة الأولى شباب ولاية جندوبة في 18 من أوت الحالي. عاصمة الأغالب القيروان تعيش بداية من اليوم على وقع فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نظر مجلس وزاري مضيق أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة. مجدي مشرقية.
1: قدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدة الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية ودمج المدرسي مع أحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. وتناولت التدخلات أيضا الإجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والإحداثات الضرورية وإقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها. وتم تطرق ضمن عرض الإجراءات إلى رقمنة الخدمات المدرسية لا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتأجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. وشملت الإجراءات تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية ودعم الحياة المدرسية. وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين.
0: وقد قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين محمد علي البغديري كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتربية والتعليم وفق ما نشر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ودعا رئيس الدولة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسة الافتتاحية يوم الاثنين المقبل 17 من أوت الحالي. تختتم اليوم فعاليات شهر الكفاءات التونسية بالخارج التي كانت انطلقت في 15 من جويلية المنقضي ببادرة من جمعية خريجي المدارس العليا بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالمهجر مع الجهات التونسية لدعم الاستثمار والتنمية والمبادرات المحلية. نائبة رئيس الجمعية فاتن بن عيسى أكدت لنجاة أحسن أن هذه التظاهرة مكنت من ربط الصلة مع الجالية التونسية من خلال عديد التظاهرات، مشيرة إلى أنه تمت برمجة نشاط إضافي يستهدف شباب ولاية جندوبة في 18 من أوت الحالي، وذلك لأول مرة في إطار شهر الكفاءات التونسية بالخارج.
2: شهر الدياسبورا انطلق نهار 15 جويلية حتى 15 أوت، زدنا جهة جديدة اللي هي جندوبة باش يكون نهار 18. دونك رسميا اليوم يوفى شهر الدياسبورا، أما باش يقعد المجال مفتوح لنهار 18، وماذا بينا سكان بيجا وجندوبة ليزونتربرونور الكل، الشباب اللي موجود غادي نتلقاو بيه يجيو بحذانا. الدورة هذه اللي عملناها نحن الهدف منها تعزيز التواصل ما بين الكفاءات التونسية بالخارج والجهات التونسية الكل، حبينا نربطوا الكفاءات بالجامعات والمؤسسات والشركات والمبادرات المحلية، وحبينا زادة ندعموا الاستثمار وننقلوا الخبرات والابتكارات اللي عملوهم المهارات اللي عنا في الخارج للتنمية الجهوية في تونس. في شهر الدياسبورا عملنا مجموعة من الزيفينمون تونيجيا جلوبال فورام، 2600 زائر، أكثر من 150 مؤسسة متواجدة، 100 ستارتاب. قدمنا الكتاب الأبيض خريطة الطريق، قدموها للديسيدور بشكل تكون عنا الاستراتيجية للإي آي في تونس.
0: القرية الحرفية دار الفكرة بالمدينة العتيقة بالعاصمة هي فضاء تابع لجمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس، يحول مهارات نساء تونسيات في مجال الحرف والصناعات التقليدية إلى مشاريع اقتصادية من خلال توفير التكوين المستمر والمرافقة، فضلا عن إتاحة فضاء لعرض المنتجات وتسويقها. رئيسة جمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس زهرة بن نصر أكدت أن مشروع دار الفكرة يقوم على 3 أهداف رئيسية تتمثل في المحافظة على التراث التونسي والتمكين الاقتصادي للنساء، بالإضافة للإدماج الاجتماعي للشباب في وضعيات هشة.
3: عملنا دار الفكرة في المدينة على خاطر نؤمن اللي المكان هذايا باش يكون فضاء اللي يجمع النساء اللي في الجهات جي تعرض المنتوج نتاعها. دار الفكرة هي فضاء نتاع تكوين النساء والشباب في الحرف اللي هما قاعدين يندثروا، بار اكزومبل السراجين، البغودري، الكونتيل. الفضاء هذايا زاد فيه فضاء المجعول للاكسبوزيسيون في تونس وفي الجهات. نعمل الأسبوع بتاع الجهات، كل جهة دي تعرض المنتوج متاحة وتعرض التراث متاحة وتعرف بالمنتوج عن الميزون ديجيتال اللي هي في التكنولوجيا. نعلموا كيفاش يكونوا كونكتي في العالم باش يتطوروا منتوج يبدأ نورمال، المنتوج أحسن. وإحنا الأوبجيكتيف في الأخر دي ونساء يلي عندهم مشروع، عندهم مورد رزق.
0: تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهولة. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. نائب مساعد رئيس الجمعية سهام بالرحمة.
4: مسابقة أدبية تحتوي على أجناس أدبية مختلفة، الشعر، القصة القصيرة. اقتصرت المسابقة بالنسبة لهذه الدورة على الشعر والقصة القصيرة، يعني يمكن لكل من له من العمر 18 سنة فما فوق أن يشارك معنا، يبعث بمحاولته عن طريق الإيميل متاع الجمعية المسجلة يعني على الصفحة. تقبل نحن المشاركات، قمنا بتمديد الأجل حتى 10 سبتمبر لمزيد إتاحة الفرص للمشاركين. أردناها هذه السنة أن تكون أو تماهيا مع شعار الذي رفعته مندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير، لا للمخدرات نعم للإبداع. إبداع يعني مجال واسع، والمخدرات أيضا مشكل اجتماعي خطير، ويجب على الكاتب أو الأديب أيضا أن يعني يتفاعل معه، يدلي كل مشارك يعني بأدبه وموهبته.
0: في الشأن الثقافي، تعيش عاصمة الأغالب القيروان بداية من اليوم وحتى 25 من أوت الحالي على وقع فعالية الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. دورة تتضمن برمجة متنوعة تراوح بين المحاضرات الدينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت. رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف سليم بشير.
5: ثم عودة للعرض الضوئي مابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. ثم الليلة السياحية، ثم العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم 2/24. المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. ثم محاضرات دينية، ثم مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن. نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرهدية مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف. كل زائر نعدوه أنه مش يلقى الحاجة اللي حبها.
0: دائما في الشأن الثقافي، حيث تنطلق اليوم بولاية القصرين تظاهرة فنون متجولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. تظاهرة تتضمن مجموعة من الورشات التكوينية الموجهة للأطفال وفقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة. صاحب فكرة فنون متجولة 1 و2 ورئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيتلة محمد الهادي محمودي.
6: أنا المتساكنين في المناطق الريفية كان أطفال وإلا أولياء ما نجموش يعني لأسباب لوجستية أو حتى لأسباب مادية أنهم يكونوا حاضرين في المهرجان الصحفي. فحبينا أن نعملوا فكرة تقرب لهم الفعل الثقافي ويكونوا فاعلين فيها ومشاركين فيها. نمشوا لمون هم موجودون في فرنم الجولة شنو فما جملة من الورشات التكوينية للشباب وللأطفال المتساكنين للمناطق الجبلية في السمامة وفي الشعاندي أيضا في ولاد عيسى في وفي الدغرة في فنون السيرك يأمنوها بعض المختصين ورشة الجرافيتي والتزوير ورشة السيرفولون يعني الطائرات الورقية اللي بعد ما ننتهوا من هالورشات الضمة لجاب الأطفال والشباب يشاركوا فيها كل بشار يعني تزين سماء المناطق الريفية الضمة بشكون السيرب متاعنا بالطائرات الورقية. ثم في اليوم الأخير تم حصاد الورشات الأطفال والشباب اللي هم شاركوا في التظاهرة دي باش يقوموا بتقديم شنو تعلموه ثلاث اليومين. أيضا تم فقرة ترفيهية اللي هي تنشيط موجه للأطفال وللشباب وعرض مسرح.
0: نقطة نهاية النشرة وفي مالي تذكير بالعناوين. مجلس وزاري مضيق ينظر أمس في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية المقبلة. الاثنين المقبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتربية والتعليم. اليوم اختتام فعالية شهر الكفاءات التونسية بالخارج وبرمجة نشاط إضافي يستهدف للمرة الأولى شباب ولاية جندوبة. عاصمة الأغالب القيروان تعيش بداية اليوم على وقع فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله.
7: في النهار ولا في الليل شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة شباب من تونس. في بلايص ما تتنساش تكبر فينا ومعانا. تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: أهلا وسهلا بكل السادة المتابعين، مرحبا بكم الناس الكل في هذا العدد الجديد من سبر كويز 100% سبور، حصتنا رياضية بامتياز لكن فيها الجو، فيها الترهيد، فيها الأغاني، فيها الهدايا، فيها الجوائز والكدوات. وبطبيعة الحال نحكيه على التظاهرات الرياضية، نحكيه على التظاهرات السياحية أيضا وشبابية في مختلف ولايات الجمهورية. حصتنا اليوم بشكون سبيسيال ومن نوع خاص وخاص جدا، لأنه اليوم باش نعملوا إتلالة للقصرين، القصرين اللي بدأ فيها برنامج كنا حكينا عليه في أكثر من مناسبة في الأعداد الماضية. نحكيه على برنامج الجامعة التونسية للرياضة للجميع بالتعاون مع وزارة الداخلية، اللي هو برنامج ألعب وتعلم صنعة. ألعب وتعلم صنعة، هذا البرنامج اللي موجه للأطفال وللشباب وأيضا للرياضيين في مختلف الربوع وخاصة في الولايات الداخلية. وهذا البرنامج أخيرا بدأ ينطلق ويرى النور، والبداية كانت من القصرين وبالتحديد من منطقة العيون. من القصرين باش نعملوا إتلالة إلى صفاقس. صفاقس كنا حكينا عليها في أكثر من حصة سابقة، حكينا على التظاهرات الخاصة بالدورات الرياضية اللي تصير في الحوم الشعبية. لكن اليوم باش نمشوا لمنطقة عزيزة وغالية برشا أكيد نحبوها الناس الكل، نحكيه على جزيرة قرقنة، نحكيه على مهرجان كبير يجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة والتراث والتاريخ، واكيد باش نحكيوا عليه بكل تفاصيله ان شاء الله بعد شويه مع ضيوفنا اللي حاضرين معانا. كالعاده في كل اسبوع باش نختاروا جهه من الجهات ونحكيوا على المصيف الوطني للشباب، اللي عملنا جوله في عين سلطان، في قربه، في قرقنه، في سوسه، نشوفوا اليوم وين باش نحطوا الرحال في واحدة من الربوع. وأكيد باش نحكيه على التظاهرات الصيفية بطبيعة الحال، نحكيه على البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية اللي باش تنطلق إن شاء الله على قريب نهار 18 بالتحديد في الإسكندرية المصرية. تحية لكامل الفريق، تحية لكل السادة المستمعين، لأنه اليوم باش نختاروا نسبة كبيرة برشا من المستمعين اللي باش يشاركوا معنا، والجوائز قيمة وقيمة جدا. أو نقول لكم على جائزة من الجوائز، شنو رأيك تعدي 3 أيام في قرقنة، تعمل تبحبيحة في البحر، إقامة مجانية أنت واللي تحب يرافقك في هذه الرحلة لجزيرة قرقنة. خلينا نشجع شوية السياحة الداخلية وتكتشف قرقنة وتكتشف بحر قرقنة أكيد، وأهالي قرقنة الكرماء بطبيعة الحال. نسمعوا هذا النغم الأول ومن بعد الرحلة متاعنا تبدأ في سامر كويز 100% سبور، صفوة يلي ماشي للجزيرة.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين، أهلا وسهلا بالجميع في سامر كويس 100% سبور. بعد شوية أكيد بعد نص أخبار ماضي ساعتين ونص باش نتقبلوا مكالماتكم الهاتفية برشا اللي سبعوا بقرقنا اليوم، برشا مكالمات قاعدة توصلنا للاستوديو إذاعة الشباب. وبطبيعة الحال اليوم راه مش باش نحكيوا على قرقنا فقط، باش نحكيوا على قرقنا، باش نحكيوا على القصرين، باش نحكيوا على الرياضة للجميع، باش نحكيوا على الكرة الطائرة الشاطئية. برشا تظاهرات، لكن زادة باش ناخذوا برشا مكالمات هاتفية وبرشا جوائز اليوم. باش نبدلوا حتى الستيل نتاع المسابقات والأسئلة باش نبدلوها شوية. نعاود نذكر السادة المستمعين 71 844 411 للي يحب يشارك معنا ويكون واحد من رابحين اليوم في حصتنا الرياضية. ضيوفنا الحاضرين معنا في الحقيقة أنا نحسدوا برشا، لأنه تقريبا كل جمعة وهو موجود في قرقنا، رغم أنه الإقامة متاعه في تونس. سي ناجي عروس مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا. نحكيه اليوم على الكرة الحديدية، ولا نحكيه على محيط قرقنا، وإلا نحكيه على جمعية المبادرة والتنمية بالعطايا قرقنا، ولا نحكيه على الصيد البحري ولا نحكيه على مهرجان ديمسك.
2: وانت خليت حاجه ما حكيتش عليها، انت ديجا حيرتنا المواجهه تو جماعه الكل شده في بالي الساعه. خلينا نرحبوا كما قلنا بجمهور ومستمعي اذاعه شباب. مشكور سي فوزي على الدعوه وعلى الاستضافه،
1: وانت مش غريب على اذاعه شباب،
2: شيء ما تاه لا يستغربوا. بالتالي احنا نتمنوا حظ سعيد للمشاركين الكل. انت سبقت وقلت لهم عندكم 3 أيام إقامة في قرقنا، إذا كان حتى هما اللي باش يربح ويقول لك برشا عليها 3 أيام، راهو الخرجة البرنسيبال نتاع المهرجان هي خرجة النمسا. ينجم يحضر والناس كل جي باش تحضر هيك الخرجة في البحر. أول حاجة يطلعوا ويكتشفوا الصيد بطريقة تقليدية الدماسة، والحوت اللي يصطادوه ياكلوه على البلاصة ويروحوا ويعملوا سهرية وينجموا يرجعوا. بالتالي احنا اللي قلت وانتي احنا ما نرجعين فيه، تبقينا احنا الاسئله تو عندنا. انا اكيد تو فما محبي وعشاق قرقنا برشا، وزيد هذا السنه بيبليسيتي والشيء اللي مشى قرقنا خلاها، وان شاء الله احنا ماذا بينا ديما قرقنا من حسن الى احسن،
1: وان شاء الله ديما قرقنا تكون قبله السياحه الداخليه والخارجيه.
2: يا ريت يا ريت يا ريت. هي سيرتو احنا شو قرقنا نقصها كلفته كريمه من لدن السلطات المحلية والجهوية والدولية. احنا ماذا بقرقنا راهي نقطة عبور، نجم قرقنا تكون منارة ومعناتها منتوج سياحي بأتم معنى الكلمة. يكفي نطلعوا به احنا على ليبوك، راهي قرقنا كانت كل جمعة ناخذ وفد يجينا من لانجلتير.
1: واللي يحب الرياضة ويتبع الرياضة، أنا سي ناجي عروس كان دخل معنا سابقا في إذاعة الشباب وحكينا على جمعية الكرة الحديدية، وحكينا كذلك وقت على قرقنا، وكانت عندنا حصة ممتازة جدا مع قدماء المحيط القرقني.
2: نوجه لهم تحية،
1: تحية كبيرة المحيط القرقني. المحيط القرقني راهو فريق كان موجود في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تنهد برشا سي ناجي تو برشا من بعد نحكيه. سيدة الهام عروس الغزي أهلا وسهلا بك، يا أمينة المال.
3: أهلا وسهلا سي فوزي، مشكور على الدعوة.
1: تو بعد باش نحكي معاك من بعد على اللباس التقليدي والتراث القرقني اللي جيتنا به، ونحكي زاد على الفلوس على المهرجان وعلى الدعم نتاع الجمعيات الرياضيه والسياحيه والثقافيه في قرقنا. نعاود نذكر الساده المستمعين راهي جائزة ممتازة جدا. علاش قلت 3 أيام سي ناجي؟ لأنه باش نمشي كيما اليوم نبات في قرقنا غدوه نحضر المهرجان الديماسة، نحضر الخرجه على البحر، ومن بعد نبات، والنهار الثالث نروح فيه بطبيعه الحال. هذاك علاش ثلاثة ايام جائزه، يظهر لي زوز اشخاص، يعني تفرهيده صيفيه. ونذكر حتى الموعد راه مازلنا في اوت، من 21 ل 24 اوت 2026 بطبيعه الحال. الدماسه،
2: الدماسه،
1: مش الدماسه، الدماسة. ناخذوا اللغه كما موجوده في قرقنا.
2: واضح. قبل ما نمشيو لمهرجان دماسه، سبق وذكرت سيادتي، قلت الجمعيات الرياضيه الشعبيه.
1: اي
2: انا حبيت نقول لك وانه اليوم وبالتزامي معك اليوم كنت مش نحضر في قرقنا او في العطايه بالذات في دوره لكره القدم، ولا تتعدى حتى مباشرة ينظموها وليدات من جهة العطايا، اللي نتوجه لهم بالشكر الجزيل على المجهودات اللي قايمين بهم. وكان تسمح نذكرهم بالاسم، قطر السيد منير مقديش، أشرف خليف، حمزة الشلي، وسفيان عروس، وحسام عمران. الأخوة ذوما ممكن نعرف منهم شكون، ممكن هما لكن الشباب هذا ينظم في دورة، تعرف اشتر العطايا، كان مش العطايا بكل تخرج تتفرج جمهور منا، تقول كوب دو موند. اسمع، في رق،
1: وكل الاسبوع قبل الماضي حكينا على دوره في منطقه شعبيه في صفاقس طريق جابس، يعني وتحيه كبيره لصديقنا احمد خضر، وان شاء الله الوالدته وتكون لاباس. يعني في صفاقس ثم دورات صيفيه في المناطق الشعبيه ممتازه، وممتازه جدا. يعني العشيه وقت تبرد الدنيا شويه تبدا المقابلات، حتى المتسكنين كلهم يولوا يخرجوا باش يتفرجوا في المقابلات الرياضيه.
2: اكيد انا نثبت عليهم هذوما سي فوزي، وانا صغير كانت عندنا تيران مقريب لي سيدي مسعود، نمشيو باش نتفرجوا المقابله، وحنا تعرف قرقنا شنيا 12 دشرة قرقنا، هاك المباريات تقول لك كوب دي موند، القراطن جهه القراطن ضد العطايا، والعطايا ضد بليطو، بليطو ضد الرمله، وانت ماشي اللي توقع التصفيات. بكل فخر واعتزاز كانت العطايا وبشهاده الجميع فرق، وانت تعرف دلهوم خارج من العطايا، مبروك الصامت خارج من العطايا. ناهيك وانه تحيا نوجهها له بالمناسبه الممرن القدير سي فتحي جبال اللي مشكور دعم الدوره هذه، قام بدعم الاولاد، يعطي الصحه ربي يبارك.
1: فتحي جبال من المدربين المتالقين
2: العالميين
1: في ليبيا او في السعوديه او في دول الخليج العربي.
2: سي فتحي خويا فتحي، داير خويا فتحي عزيز وغالي على الناس كل، وين يمشي يخلي البصمات نتاعو. احنا ناهيك وانه دار رموق اللي خذا النادي الصفاقسي، شوف الوضعيه اللي كان فيها وين وصلها. بالتالي سي فتحي قد مشجع الجماعه هذوما، وكان اكيد هو كي يشجع الرياضه نجم يشجع المهرجان. نعرف فتحي،
1: انا نتمنى حاجه سي ناجي، نتمنى الفرق الرياضيه سواء الموجوده في صفاقس او خارج صفاقس يخرجوا يمشيوا للبطحه، لانه الكوره
2: اكتشاف.
1: الكوره طرق ذياب جاي من البطحه، الهادي البياري جاي من البطحة، عقيد جاي من البطحة، العقربي جاي من البطحة، يرجعوا شوية يمشيوا للدورات الشعبية في المناطق. أنا كنا قدمنا صور من القصرين على الحدود الجزائرية، يعني شباب كيفاش حضر بطحة باش يلعب فيها المقابلات الرياضية، وهي رسالة ذكية برشا للمسؤولين باش يقولوا لهم رانا حاجتنا بملعب.
2: انت نسيت البرنامج اللي جبتو لك المره الاخرى نتاع لي تالون دور، اللي هي ستار فوت اكاديمي.
1: اي
2: برنامج كبير برشا، اكتشاف في 24 ولايه نكتشفوهم، وكان نوجه له تحيه خويا نادر ورده اللي كان شادد للاكاديمي نتاع العطايا، وقعدنا درنا وجبنا وعملنا التورنوا كامل. لو برنامج التو قايم الذات ان شاء الله، وهذا فرصه باش على اثر اقتراحك انت انه تكوين المذيعين الرياضيين.
1: اي علاش ليه؟
2: صدقني في العطايا راهو شيء يعمل كيف المذيع حطتك البر ويعدي في المقابله. البارح مثلا المقابله شنو هي ترفيهيه؟ المقابله نتاع الكبارات اللي فوق 60 ولا 50، من خويا الازهر من برسك 62 سنه، الدكتور مولدي حواس، الدكتور اسمه وارده، الجماعه كلها فوق 60، يبقى فرجه هي. الطايح اكثر من الواقف لما حل.
1: هي فرجه وحتى التعليق يكون فرجه عليه لانهم هواه كلهم هواه
2: حرفيه
1: كلهم هواه لكن يحاولوا ينظموا حاجه بصفه احترافيه جدا. انا باش ناخذ شويه من حصه صديقتنا كوثر البديوي اللي تبدا من بعدنا الاربعه نتاع العشيه. انت اليوم مدام الهام جيتنا باللبسه التقليديه القرقنيه.
3: باللبسه التقليديه القرقنيه
1: اقرب شويه للميكرو.
3: اي اللباس التقليدي القرقني الفولاذ القرقنيه كيفاش معناتها تطوروها الفولاذ هذيا وكيفاش وصنعوا منها لباس معناتها مودرن. الفولاذ التقليديه هذه اللي كانوا يلبسوها جدودنا في قرقنه.
1: اي اما مادام الهام يظهر لي فيها

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. اليوم اختتام فعاليات شهر الكفاءات التونسية بالخارج 26 و2000، التي كانت انطلقت في 15 من جوليا المنقضي ببادرة من جمعية خارجية المدارس العليا بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالمهجر مع الجهات التونسية لدعم الاستثمار والتنمية والمبادرات المحلية. القرية الحرفية دار الفكرة بالمدينة العتيقة بالعاصمة هي فضاء تابع لجمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس، يحول مهارات نساء تونس في مجال الحرف والصناعات التقليدية إلى مشاريع اقتصادية خاصة من خلال توفير التكوين المستمر والمرافقة، فضلا عن إتاحة فضاء لعرض المنتجات وتسويقها. رئيسة جمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس زهرة بن نصر أكدت في تصريح للأخبار أن مشروع دار الفكرة يقوم على 3 أهداف رئيسية تتمثل في المحافظة على التراث التونسي والتمكين الاقتصادي للنساء، بالإضافة للإدماج الاجتماعي للشباب في وضعية هشة. تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 26 و2000 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. المسابقة

0: في ضمن فعاليات مهرجان أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. تعيش عاصمة الأغالب القيروان بداية من اليوم وحتى 25 من أوت الجارية على وقع فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، دورة تتضمن برمجة متنوعة تراوح بين المحاضرات الدينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الحديث النبوية، وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي ومعرض للصناعات التقليدية. اليوم انطلاق بالقصرين تظاهرة فنون متجولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتسكنين وخاصة الأطفال منهم. في أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن المفاوضات بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا. وتواصل إيران وسلطنة عمان المحادثات الفنية بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: 100% sport.
0: Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو فرهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% sport.
1: بعد شوية باش تبدا المسابقات وباش تبدا المكالمات الهاتفية، وانتم مازال عندكم المجال باش تشاركوا معانا وتتصلوا بينا على 71 844 411. حبيت تحية كبيرة صديقنا حلمي عون اللي تغيب علينا اليوم لأسباب صحية. رد بالك يا حلمي، رد بالك من تعرف طقس نتاع الصيف، السخانة والبرودة، وان شاء الله لاباس، وان شاء الله ترجع معانا الأسبوع القادم. حبيت تحية كبيرة كذلك الخالد مدرب فريق الوردية، وفي الحقيقة تحية لهيئة الوردية لأنه خذيت استضافة خالد بن حفصية مدرب الفريق ونزلتها على الباج أوفيسيال نتاع الوردية، وتحية كبيرة لهم. وإحنا بدورنا قاعدين نتابعوا في مختلف النوادي في مختلف الرابطات. سي محمد علي بن خليفة رئيس رابط الهواة المستوى الثاني، إن شاء الله على قريب كل شيء حاضر في انتظار المصادقة الرسمية من المكتب الجامعي على الرزنامة والتقسيم الخاص بالموسم القادم. تحية الوليد الريفي في الإخراج التقني، شذا المزوغي في الإخراج الرقمي، وشذا توا قاعدة تعطينا صور للدورات السابقة لمهرجان قرقنة اللي باش نحكيو عليه وباش يكون محور المسابقات نتاعنا في هذه الآونة. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى. ألو، مساء الخير.
2: ألو، عسلامة. ألو،
1: أهلا وسهلا بيك.
2: تحية ليك سي فوزي، تحية. كيف حضرني معك؟
1: شكون معنا؟
2: حبيب جمهور من أريانا.
1: حبيب جمهور من أريانا. أريانا حكينا عليه في بداية الحصة وقت حكينا على الدورات الرياضية في الأحياء الشعبية، وقلنا راهي برشا أحياء هي المدرسة الأولى للرياضة ولكرة القدم، وحكينا على طرق ذياب، وحكينا على البياري أصيلي، ولاية أريانا عاصمة الورود. ثم برشا رياضيين في أريانا هكا ولا؟
2: أي برشا رياضيين بالطبيعة. كما قلت أنت سي طارق والبياري، هذه البياري اولاد ريانا، فيصل بن احمد،
1: فيصل بن احمد وياسين مرياح وسفيان بلال العيفة كذلك، الفرجاني ساسي.
2: اي برشا ولاد راهي تونس ولاده في المناطق الكل، فهمني.
1: اي يعطيك صحه يا حبيب.
2: تو قصرين مثلا كريم حقي، فهمني، وكل فهمني قرقنا ممكن تلقى برشا جوارات معروفين،
1: برشا جوارات معروفين. احنا سيناجي قبيلة حكي على برشا مدربين وبرشا رياضيين خارجي قرقنا، اما شنو اللي تتذكرهم من محيط قرقنا؟
2: محيط قرقنا فما الهديف متاع قرقنا معروف.
1: ضع لي كلاسما،
2: ضاع الاسم
1: عمر بطاهر. اي
2: عمر بطاهر شير سياسيس من بعد.
1: اي عمر بطاهر
3: وحاج ساسي وزويراروس
2: وسيسمو عاد وقرقنا
3: نادر وردي
2: وعماد بن يونس ساسي كاك.
1: كان نحكيه شوي على تاريخ الجمعيات الرياضية. يبقى معايا حبيب، خلينا نستقبله. شكون باش يكون منافس متاعك واحد منكم باش يتأهل للدور النهائي؟ ونذكر السادة المستمعين أنه الجائزة 3 أيام في قرقنا، يعني عطلة بلاش في قرقنا مع مهرجان الدماسة في قرقنا. ألو، مساء الخير.
4: أهلا وسهلا، مرحبا في فوزي.
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
4: كريم بالعبد الله المطوية جابس.
1: وتحياتنا للمطوية وتحياتنا لأهالينا في جابس، وبرشا رياضيين زادة من جابس.
4: اكيد اكيد اكيد اكيد،
1: لانه نحكيو توا نحكيو على الملعب الجابسي، نحكيو على مستقبل الجابس، نحكيو على اتحاد المطويه، نحكيو على امل بوشمه وشبيبه وذرف، واللي انجبت خاصه شبيبه وذرف اللي يقولوا لهم ان شاء الله مبروك العوده من جديد للرابطه الثالثه، واللي خرجت خاصه كي نحكيو على شبيبه وذرف خرجت زوز من المع النجوم في تاريخ كره القدم التونسيه.
4: طارق ثابت الحمروني.
1: طارق ثابت والعيدي الحمروني، يعطيك صحة كريم. يا كريم
4: في فوزي.
1: تفضل كريم.
4: ديجا كواسم ها خاطر نقرا في نفس الليسي.
1: اي يعني في الرياضه المدرسيه.
4: اي صحيح.
1: اي في الرياضه المدرسيه، وهذه اهميه الرياضه المدرسيه والجماعيه، وان شاء الله ان شاء الله نتمنى انه الجامعه التونسيه للرياضه المدرسيه والجماعيه تعود لاشعاعها من جديد. حبيب كريم حاضرين جاهزين؟
2: حاضرين ان شاء الله.
1: اي السؤال الاول، السؤال الاول، شكون الاسرع منكم باش يجاوبني على عدد الدورة الحالية لمهرجان الدماسة بقرقنة؟
2: السادسة، الدورة السادسة.
1: شكون اللي قال الأولاني؟ أي
2: أنا حبيب.
1: حبيب الدورة السادسة، يظل لي قاري دروس وبرسع حبيب. ونقطة مقابل صفر من كريم بن عبد الله لحبيب. السؤال الثاني، نجم أنت تترشح للدورة النهائية يا حبيب، وإلا التعادل، التعادل لكريم. باش نبقى نحكيو شويه على نوعيه السمك، واكيد توا اللي يسمعوا فينا برشا اللي على شط حلق الواد واللي شط قرقنا واللي شط قليبيا والهواريه واللي شد الصناره نتاعه وقاعد يصطاد في الحوت، راه قاعد يسمع فينا توا ويتمنى انه يكون مكانكم كريم وحبيب. ما هو نوع السمك اللي يقع اصطياده بالدماسة قرقنا؟ ها يا حبيب
2: الطن زعما.
1: هذا يا حبيب قلت الطن كريم.
4: لا والله يا
1: باهي، انا باش نعطيكم ثلاثة اقتراحات، ثلاثة اقتراحات. هو سمك الغزال، القرنيط او البيلة.
4: البيلة.
2: القرنيط. قرنيط.
1: شكون قال القرنيط؟
2: حبيب.
1: ومع الأسف إجابتك غلطة يا حبيب، وكريم بن عبد الله
3: ميلة.
1: الميلة
3: مش بيلة.
1: لا لا هو اسمعها ربما يعني في النطق فقط.
4: تعادل.
1: لا لا مش تعادل.
3: لا تعادل.
1: أي تعادل كريم. كريم واحد اوكي شدلنا سي ناجي عروس شدلنا الحساب. واحد
3: وقبل
1: واحد واحد بين حبيب جمهور من أريانا وكريم بن عبد الله من المطوية ولاية قابس. والسؤال الفاصل، السؤال الفاصل، شكون منكم زار قرقنة؟
2: حتى مرة.
1: حتى مرة ولا مرة. هذه توا يلزمكم تعملوا مجهودات جبارة وتعملوا تربص تحضيري. فرصة أنكم تزوروا قرقنا. أي السؤال.
2: ظروف يبدأ الظروف لازم نزوروها.
1: علاش لا؟ علاش لا تربح في المسابقة اليوم وتنجم تزور قرقنا؟ السؤال باش يكون فاصل ما بين حبيب وبين كريم بن عبد الله من اجل التاهل للدور النهائي والجائزه. نعاود نذكر راهي ثلاثة ايام في قرقنة، كل شيء بلاش، من الاقامه للنقل يعني من برد قرقنة حتى للدماسه للعطايا وجوله في البحر في الفلوكه تعمل 66 كيف المسافه.
3: والعازب نعرسوك.
1: لا كيكا باش تولي تكلف عليك برشا، الهام خزرتك مغادي باش تولي تكلف ياسر. ما هي المسافة؟ ما هي المسافة؟
3: يستعين بصديق يضرني.
1: هذا يا حبيبي يستعين بصديق. ما هي المسافة؟ خليني نكمل السؤال يا حبيب. ما هي المسافة الرابطة بين جزيرة قرقنة أو ميناء ميناء سيدي يوسف بقرقنة وميناء صفاقس؟ ما هي المسافة الفاصلة بين ميناء سيدي يوسف بقرقنة وميناء صفاقس؟ أي حبيب كريم
4: خمسة.
1: هذا يا كريم خمسة شنو؟
4: خمسة كيلومتر.
1: خمسة كيلومتر. حبيب
2: نقول ثلاثة.
1: ثلاثة باهي، هو الزوز إجابات خاطئة، وبالتالي باش نحاول نعاونكم شوية، باش نحاول نعاونكم شوية. المسافة الفاصلة بين ميناء سيدي يوسف بقرقنة وميناء مدين صفاقس، هل هي 13 كيلومتر، 18 كيلومتر، أم 25 كيلومتر؟
2: 25.
1: 25 شكون حبيب؟
2: حبيبي
1: باه كريم
4: 13
1: والإجابة خاطئة منكم الاثنين، هي 18 كيلومتر يفصل ميناء صفاقس لميناء قارقنع. باه أي توا باش يكون سؤال الأسرع، من سيكون الأسرع بين حبيب وكريم؟ تاريخ إجراء الدورة السادسة لمهرجان دناسة بقرقنع
2: 21/24/2019.
1: هذا يا حبيب. حبيب حبيب مبروك عليك التأهل للدور النهائي للمنافسة على الجائزة، جائزتنا اليوم اللي هي إقامة 3 أيام في قرقنا وحضور مهرجان الدماسة بقرقنا.
3: حضور طيبة إن شاء الله. مرة أخرى سي كريم.
1: أي سي كريم عندك تحية تحب تقدمها؟
4: ونسلم على أهل الجمهورية ونسلم عليك ونسلم عليك.
1: يعطيك صحة كريم بن عبد الله. حبيب تبقى بجنب الهاتف، بعد شوية نطلبوك وأكيد باش تعرف مع شكون باش تتنافس اليوم من أجل التحول رحلة إلى قرقنا. نسمعوا نغم، هذا النغم هو هدية وبطلب من السادة المستمعين، هكا قدمنا لهم الغناية نتاعهم لزهرة فارس.

Summer Quiz. 100% sport. Summer Quiz. 100% sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترفيهي وجوائز قيمة للفائزين. Summer Quiz. 100% sport.

0: نعود ونواصل المشوار في سامر كويز 100% اسبور، والأسئلة توا كلها باش تكون في السبور في الرياضة بطبيعة الحال. باش نحكيو بعد شوية إن شاء الله باش نعملوا إطلالة للقصرين إلى منطقة العيون بالتحديد، وانطلاق برنامج مفاجأة كبيرة وحاجة حلوة وممتازة جدا، لأنه البرنامج هذايا باش يتجول في 24 ولاية على كامل الجمهورية التونسية بالتعاون بين الجامعة التونسية للرياضة للجميع ووزارة الداخلية، وإن شاء الله نشوفوا النسخة الأولى أو البروفة الأولى لهذا البرنامج اللي بدأ في القصرين. كذلك ما زلنا باش نحكيه وكذلك على البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحي والشبابي، أحكينا المرة الأخرى على قرقنة، وتو نعود ونرجع ونذكر ببرنامج هذا المهرجان في قرقنا، وما زلنا باش نحكيه على برنامج على مهرجان الدماسة في قرقنا بطبيعة الحال. ناخذوا زوج مكالمات هاتفية أخرى إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا. ألو مساء الخير. ألو مرحبا.
1: ألو
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: مرحبا سي فوزي ومع الحضور الكل وعلى المستمعين.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: معك صالحة من سيدي بوزيد.
0: صالحة من سيدي بوزيد، مرحبا يا صالحة.
1: بيك عايش.
0: اشني حوال سيدي بوزيد؟ رغم انه جمعية الاولمبيك امورها ما تحجبش شوية، خاصة بعد نزولها من الرابطة الثانية خلال الموسم الماضي للرابطة الثالثة لكرة القدم، ان شاء الله ترجع في اقرب وقت ممكن. ومن اذا كان نحكيه على اولمبيك سيدي بوزيد، نحكيه على عائلة البرقوقي وخاصة عروسي البرقوقي نجم فريق أولمبيك سيدي بوزيد. خلينا نشوف المكالمة الهاتفية الموالية واللي باش تكون منافسة ليك يا صالحة. ألو مرحبا. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا عايزك.
0: شكون معنا؟
2: مروة.
0: مروة منين يا مروة؟
2: من نابل.
0: من نابل، من الوطن القبلي. أي سؤال عطاير هذا خارج المسابقة يا مروة، شنو هي الرياضة المعروفة بها في الوطن القبلي وخاصة في نابل، الرياضة الأكثر إشعاع في نابل؟ هاي مروة. أنت بنت نابل، لازمك تعرف شنو هي الرياضة اللي معروفة بها ولاية نابل. شنو هي الرياضة مروة؟ رغم كي نحكيه على نابل نحكيه على الباسكيت، نحكيه على الرجبي في ولاية نابل، نحكيه على الكرة الطائرة في قليبيا والهورية ودار علوش. حاول اسمعنا من التليفون يا مروة، لانه كنت سمعنا بالراديو الصوت ما عادش يوصل بطريقه جيده. قاعد تسمع فينا توا؟ اي به اي به اي حاضرين مروه وصالحه. به السؤال الاول، المنتخب الوطني التونسي لي كرة الطائرة الشاطئية، واحنا موجودين في نابل ونابل كلها مناطق ساحلية وشاطئية، المنتخب الوطني التونسي يتحول اليوم العشية للمشاركة في البطولة الإفريقية للأمم. شكون قال الإسكندرية؟
1: صالحة.
0: الإسكندرية، يعطيك الصحة يا صالحة.
1: أي
0: قاعدة تتبع مليح ويظهر لي سمعتنا اليوم الصباح في توب سبور. سمعت المعلومة؟
1: هي نسمع فيكم ديما.
0: مرحبا بك يا صالحة. أي مروة بس لي روحك شوية مروة،
1: منافسة. مبروك عليه.
0: مبروك عليه. به هذا السؤال الأول، نقطة مقابل صفر لصالحة من سيدي بوزيد أمام مروة من نابل. السؤال الثاني، تنجم صالحة تفوز وتترشح للدور النهائي وإلا أتعدل مروة. الألعاب المتوسطية الألعاب المتوسطية أين ستدور؟ وين باش تدور الألعاب المتوسطية؟ سرحة مروة هاي نعطيكم ثلاث احتمالات. الألعاب المتوسطية ستدور في إسبانيا، فرنسا، أم إيطاليا؟
2: إيطاليا.
0: شكون قال إيطاليا لولين ياي؟
2: مروة.
0: مروة قالت إيطاليا، نقطة مقابل نقطة، ذر لي مقابلة كبيرة كيما المقابلة الأولى. السؤال الفاصل، باش نرجعوا لقرقنة وباش نرجعوا نحكيو
3: شكون منهم مشى لقرقنة؟
0: ها؟ شكون منهم مشى لقرقنة؟ هذا سؤال سي ناجي عروس، شكون مشى لقرقنة؟ صالحة وإلا مروة؟
2: لا لا، حد سفاقس
0: هكا هو. حد سفاقس، ما ركبتش في البطاح وما مشيتش لقرقنة؟
2: لا لا لا،
3: اكتشف.
0: أكيد مالا باش تلعب اليوم على جائزة، راهي ثلاثة أيام رحلة في جزيرة قرقنة، في جزيرة قرقنة. ست سنوات هو عمر هذا المهرجان، مهرجان الدماسة، لكن زاد قبيلة كنا نحكيه على منطقة احتضنت دورة رياضية. العطايا، شكون قال العطايا؟ صالحة. يعطيك صحة يا صالحة، ناشطة برشا وقاعدة تتبع مليح، بدأتنا من أول حصة العطايا. شكرا ليك مروة، عندك تحية تنجم تقدمها يا مروة. مروة يدور لي مشيت النابل قصت المكالمة. مروة صالحة تبقى إلى جانب الهاتف بعد شوية باش تلعب من أجل رحلة إلى قرقنة مع حبيب جمهور من أريانا. المهرجان وكنا نتابعوا في بعض الصور، سيناجي أعطيني شنية القصية نتاعو، ثم ثقافية ثم رياضية ثم سياحية، بالنسبة اجمع كل الميادين في هذا المهرجان.
3: هو تصديقا لقولك، احنا من خلال تنظيمنا للمهرجانات ثقافية رياضية او ترفيهية منها، فننجد اولا الحرص على التعريف بقرقنة وتراثها وعاداتها وتقاليدها. ثانيا انه جرات العادة، ولو اني ما نحبهاش تكون عادة، نحبها تكون حاجة مستبرة، انه من نعمله حملات التنظيف والا في دورات المهرجان. وبالتالي احنا هذه فرصه باش سي فوزي من خلالك نوجه التحيه للجمعيه، جمعيه المبادره والتنميه بالعطايا، اللي تنظم غدوه 16 اوت حمله نظافه في ميناء العطايا، وفيه تتخلوا في الحمله هذه تنشيط شبابي ورياضي وترفيهي. بالتالي الشيء اللي نحب نقول عليه، وأنه تحدثنا فيه حتى بداية الأسبوع الفارط مع الأخ حبيب جغام، هي حملات النظافة. احنا نقوله حملات، لكن هي في الواقع ما تقتصرش على حملات، هي توعوية، هي عقلية،
0: هي رسالة لأبناء قرقنة، للي قادمين لقرقنة، راهي قرقنة نظيفة
3: صح،
0: نخليها نظيفة.
3: يريد بالتالي، ولا علاش كلك القادمين، حتى سكان جزيرة قرقنة، احنا نوجه الدعوة للسكان والأهالي أن النظافة شوف ما تقتصرش على حملات. وبالتالي انت جبت بكري على الدورات الرياضية، والواحد وانا وصلتني معلومة، وانه الفريق اللي مشي تبارة توا بعد ساعة ونص من توا النهائي، اليوم الدور النهائي، الفريق اللي مش يفوز شنو عنده سي فوزي؟ عنده عشاء قنقوم من اهداء استعلي مطعم الباشور، اللي هو مش يكرم الفريق الفائز. جماعة قالك علاش ما قلتوناش على هدية هذه من قبل، رانا ترشحنا وقعدنا للفينال. بالتالي مشكور اخويا علي على الدعم.
0: وبالعكس المفاجأة تجي حلوة،
3: صحيح
0: المفاجأة تجي حلوة، نلعبوا ما يهمناش بالنتائج، اللي يهمنا هو الروح الرياضية، المنافسة، التعارف بين الحوم الموجودة في قرقنا، لكن الجائزة خليوها ثانوية.
3: وذلك حلاوتها هي، كي تبدأ حاجة هكا الامبروفيست هكا مفاجأة.
0: أنا باش نوجه رسالة توا أخونا علي،
3: استعلي هذا اخوك استعلي راهو فنان راه، فنان في الاكل وفنان في كل شيء.
0: فنان في كل شيء. اليوم ماذا بيا الزوز فايزين، زوز جمعيات.
3: تخذ عليها.
0: لا ما يسالش، ماهيش باش تكون حاجه كبيره. نعملوا شو الثالث. شو الثالث لزوز جمعيات.
3: دبرت يعني. مشكور على كل حال. هو احنا نرجعوا كما قلت على قلت لك الحمله هذه نتاع النظافه اللي تنظمها الجمعيه. قلت لك سي يتراسها بعد بالمناسبه سي منصف الشلي اللي نوجه له دعوه من اذاعه الشباب وكل اعضاء الجمعيه. هذه ليس مونكري الجمعيه هذه، تخلقت ما عندهاش شهرين ثلاثه راهو. وتخلقت في منطقه العطايا. انا اللي عجبني سي فوزي في قرقله في حد ذاتها، انت ممكن عندك فكره انه سنة تلغى مهرجان عروس البحر. قالوا تاجلنا، ما هو بضخامه، لا الغيناه بضخامه. علاش؟ وهذه توجع لقرقنا كله. مهرجان عروس البحر هو مهرجان دولي وترأسوه ناس وكان يعرف قرقنا بصفه غريبه. بالتالي قعدنا توا تفرقنا كيف روح العجله. القراطن عندها مهرجان، العطايا عندها مهرجان، مانيش عارف مليت عندها مهرجان، ولا تقاسم عندها مهرجان، ولا ديانك عندها. فمن خلالك ومن خلال البرنامج اليوم انا نحب نوجه دعوه للمسؤولين وللسلطه المشرفين على جزيره قرقنا وخاصه جمعيه مهرجان عروس البحر الشبان اللي نشكرهم ونشجعهم ونشد على يديهم باش يحاولوا باش نلموا المهرجان عروس البحر، يضم المهرجانات الكل. علاش لا؟ خلي المهرجان يبدا من
0: الجوان. ما يكونش مهرجان باسم قرقنا كامل، جزيره قرقنا.
3: وكل جهه تكون فقره من فقرات مهرجان عروس البحر. وتولي وقتها الاعتمادات. هو علاش تلغاه بعباره اخرى؟
0: قله الامكانيات.
3: لا حيد، قله الامكانيات والدعم، غياب الدعم. شوف راه مهرجان وانا هوني كي جد حاجه اخرى سي فوزي وبارك الله فيك اللي تحتنا الفرصه. راه مسرح ضروره احداث مسرح لاحتواء مثل هذه المهرجانات. انا نعمل مسرح، نعمل مهرجان في سوق بلدي
0: والفضاءات المخصصه للمهرجانات الصيفيه معضله حاليا، خاصه بعد المنشور الصادر واللي يمنع فيه ربما المدارس والمعاهد والمركبات الرياضيه وبرشا، باستثناء يعني الولايات الكبرى اللي نلقاو فيها مسرح للمهرجانات ومسرح الهواء الطلق. المناطق الصغيرة تفتقر لمثل هذه الفضاءات. إن شاء الله تتم مراجعة لهذا القرار. بعد شوية باش نمشيو للقصرين وأيضا باش نلعبوا الدور النهائي من أجل الرحلة إلى جزيرة قرقنا. ولي نجم الدين بن سالم مرحبا. نجم الدين يلتحق وياخذ مكان وليد الريفي، مرحبا بك. نسمع ونغم ثم نواصل المشوار في سامر كويز 100% سبور.

0: نعود نواصل المشوار. سي نجي عروس قاعد يشوش شويه هكا في المباشر من قبل شيء، لانه كل شيء في الصوت والصوره. سي نجي نجموا يتابعونا في المباشر على الصفحه الرسميه لاذاعه الشباب. كنت منذ قليل شفتوا كذلك بعض الصور، صور حلوه وممتازه للدورات السابقه. طب بعد نحكيوا شويه على التفاصيل نتاع الدورات السابقه وشكون هم ابرز الضيوف اللي حضروا في قرقنا، وبطبيعه الحال ومازلنا باش نحكيو على مهرجان الدماسة بقرقنا، ونحكيو على تاريخ وتراث قرقنا ومنطقه العطايا والكره الحديديه في العطايا. نسيت الكره الحديديه سي ناجي.
1: بالعكس الكره الحديديه خذوا وترشحوا للسنه زاده كيف كيف زوز من الجمعيه الكره الحديديه بالعطايا خذوا البطوله التونسيه للكره الحديديه.
0: وما خلصوش مبروك.
1: مازالوا غادي فيش خلصوا الكل في المهرجان.
0: في المهرجان. في المهرجان. يلا باش نسك معايا انت سي ناجي ومدام الهام وكذلك كل الساده المستمعين، ونمشي والمنطقه نحبوها برشا برشا، منطقه العيون بولايه القصرين. قاعدين نشوفوا فيها توا مريول الجامعه التونسيه للرياضه للجميع. وكان معنا سي مروان الشايب رئيس الجامعة، كان معنا سي سفيان زراع نائب الرئيس، سي منتصر الخضراوي كذلك. كنا حكينا على برنامج طموح، برنامج حلو برشا، كيفاش تتعلم الشباب والأطفال يلعبوا في نفس الوقت يتعلموا صنعة. نرجعوا لك الصنعة ونعلموهم الخدمة ونعلموهم الاعتماد على الذات منذ الشباب. منتصر الخضراوي رئيس فرع الرياضة للجميع بالعيون القصرين، مرحبا بك منتصر.
2: وبيك يا عيشك سي فوزي، مرحبا بك ومرحبا بالحضور وكيف المستمعين. ان شاء الله المداخلة طيبة، وان شاء الله معناها تبعد تبعات و يعني توجو ان شاء الله وتكون الافاده وتكون الحاجه معناها شبابنا ولاطفالنا في منتظر معناها.
0: نعم، قبل ما نحكيه على برنامج العب وتعلم صنعه اللي هو برنامج كما قلت يجمع بين الجامعه التونسيه للرياضه للجميع ووزاره الداخليه، وباش يعمل جوله في مختلف الولايات، والاختيار تم على ولايه القصرين باش تكون هي النسخه الاولى. كيفاش تعديت البدايه واعطينا فكره اشمل على هذا البرنامج؟
2: واضح بيس فوزي، احنا يخر يمكن اخر مره توصلنا يكون بعد تدخل على اللي صار في الايام التنشيط في الصيفي في القصرين في المناطق الداخليه، بحكم معناها احنا عضو مكلف بالمناطق التظاهرات المناطق الداخليه. واخر مره حكينا بالبيان على حاسه الفريد والمناطق الداخليه واهميه الانشطه في المناطق الداخليه.
0: قبل ما تواصل منتصر، انا نحب نرجع لدوره حاسي الفريد في ولايه القصرين، وقلنا وقتها تتذكر مليح قلنا ان شاء الله رساله شباب منطقه حاسي الفريد وصلت للمسؤولين اللي كانوا حاضرين بصفه كبيره، يعني من اعلى السلطه نحكيه على السيد الوالي المعتمد كذلك مندوب الرياضه. ثم بوادر طيبه بخصوص ملعب في تلك الربوع،
2: والحقيقه كان بعد ذلك كان فما اجتماع معناها في البلديه في المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، وكان معناها فما نيه معناها ان شاء الله يكون هذايا تنفيذ. ديما نحن نقعد النيه راهي حاجه وتنفيذ حاجه،
0: اكيد
2: فما نيه في اطار جلسه كان فما نيه انه باش يكون فما ملعب احياء للمنطقه
0: على الاقل على الاقل ملعب احياء. اي
2: هما ديجا اون كور ديما كل دوره يعاود بعد الدوره هذيك تروازيام معناها تو ديجا اون كور نهار الثلاث عندهم فينال الدوره الثالثه بعد الدوره اللي تعديت وكنا نحن حاضرين فيها، وديما نحن متابعين لهم وديما داعمين لهم. ان شاء الله يلقوا يعني الاذان الصاغيه ويكون لهم العون معناها في مطالبهم وفي طموحاتهم.
0: والمطلب نتاعهم هذا احنا باش ناخذوه على عاتقنا، لانه باش نحاولوا نوصلوا صوتهم في منطقه حاسي الفريد على الاقل ملعب احياء لشباب تلك الربوع. يلا نبداو
2: الناس الكل، هدفنا ان نوصل للمناطق هذه، نوصل للمناطق هذه النائيه، المناطق الريفيه، المناطق الجبليه.
0: ذكرني باسم المنطقه في حاسي الفريد اللي موجوده على الحدود التونسيه الجزائريه.
2: اي منطقه ريفيه، ومنطقه بجنبها جبل الخروب اللي هو معناها يعد من المناطق معناها المعزوله والمناطق اللي ممنوع دخولها، فهمتني؟ معناها نحكوا على منطقه عسكريه.
0: نعم.
2: اذا كان نحن نحكوا في الظروف هذه معناها راهو هنا نحكوا على ارهاب، ونحكوا معناها بما مضى، ووقتها يلزمنا هنا نتفاعلوا معاهم، ويلزمنا نحن معاهم هما نتخلصوا من الآفة هذه،
0: ونوفروا لهم الإمكانيات الضرورية باش نتجاوزوا هذه المخاطر. نعم
2: نعم، استقطاب شبابنا رياضيا، ومش يستقطبوهم بطريقة أخرى. نرجع لك سي فوزي للبرنامج نتاع ألعب وتعلم صنع نهار 21 جويلية، كان اللقاء معناها في مقر الولاية، وكانت المداخلات ومع السادة كتاب عاملين البلديات والمعتمدين والممثلين مندوبيات، كانت مداخلات ثرية. والحقيقة خلت الجامعة التونسية على عاتقها أني تنطلق يعني في العيون، وفي فرعي العيون فرع رياضة الجامعة أولمبيك العيون، وفرع رياضة للجميع الجمعية التونسية المحترفين بالقصرين اللي هو حي الزهور، معناها الفرع هدايا في حي الزهور. معناها خذت على عاتقها أن الزوز فروع هذا مش يعملوا معناها ينفذوا البرنامج هذا، معناها على فترات، منهم في معتمدية العيون كان الفترة الأولى من 23-26، الفترة الثانية من 28-31 جويلية، وكذلك في القصرين اللي صار فيها أنشطة رياضية تراوح بين التكوين والرياضة. نذكر أمثلة مثلا للتكوين سي فوزي، كان ثم التكوين في الطلاء وفن الخط، صيانة الدراجات، صيانة الجزيرة المنزلية، حدادة، نجارة.
0: وقاعدين حتى السادة المستمعين واللي قاعدين يتابعوا فينا على الصفحة الرسمية قاعدين يشوفوا في الصور اللي مشكورة شذاء المزوغي قاعدة تمرر فيها من مختلف التظاهرات اللي صارت، والشباب اللي كان حاضر بأعداد كبيرة في الحقيقة في هذه النسخة الأولى.
2: اي وكنا يفتحها ومشكورين للمواكبه. قلت اختلفت الورشات التكوينيه من بستنه وحداده، اعلاميه، اصلاح دراجات، اصلاح هواتف.
0: الاعمار من وين لوين منتصر؟
2: الاعمار من 12-19 سنه، والاغلبيه تلقى في 15-16 تلامذة مساعين بإعدادي وثانوي، معناها تلامذة بإعدادي وثانوي.
0: نعم
2: إعدادي وثانوي. والحقيقة معناها ثم تعاون من بعض المكونين، خاصة تعرف اللي نحن مثلا كيف في جهة سوهو القصرين موجود ثم مكونين معناها ذو كفاءة عالية بالنسبة مثلا في العيون، ثم مثلا اللي عندهم حوانت حقيقة كانوا متعاونين معنا، والجامعة المشكور السيد مروان الشيب والحقيقة وكامل فريق الجامعة اللي الحقيقة للألف مرة نشكرهم، اللي هما ديما المناطق الداخلية ما يقولوش لا على الدعم، كدوات، تجهيزات، حتى الحقيقة السيد رئيس الجامعة مروان الشيب شكرا معناها حتى مثلا في ورشات طلاء وورشات الحداد الحقيقة دعمنا باش الوليدات تتعلموا معناها، ودخلنا الحديقه بعد ما تعلموا هما، دخلنا الاولاد هذاك هما بيدهم تعلموا الاطلاع وتعلموا فن الخط، شو كتبوا من بين الكلمات اللي قاعد تراسخ الحقيقه في الذهن الذهني، كتبها تلميذ نظف وراك كتبت في الحديقه العموميه وصورت معها ورده، للامانه معناها حاجه تفرح برشا. شكرا معناها السيد رئيس الجامعه، شكرا لكافه الفريق.
0: نعم
2: برنامج هذه خطوه اولى،
0: وتزامن البرنامج كذلك مع الاحتفالات كذلك، ثم برمجه رياضيه تم اعدادها للغرض منتصر.
2: اكيد نحن راهو الجانب الرياضي هذاك ديما معناها موجود وضفنا ليه الجانب التكويني هذا برمجة رياضية تم ديما معناها احنا الحقيقة كيفاش كانت البرمجة كانت مثلا يا اما تكون صباحا بحكم تعرف الطقس نحن سخون في الفترة هذه تعديت الناس كل مرة بالظروف هذه والحمد لله لاباس الصباح تكون فترة تكوينية ومساء تكون فترة رياضية والعكس بالعكس معناها يا اما تكون العكس الصباح والمساء يكون كذلك فترة تكوينية هكيك كانت نحن المراوحة بين متاعنا بين أنشطة كرة قدم بين أنشطة ترفيهية تنشيطية ألعاب في رمي السهم في الألعاب بصفة عامة اللي مستنسين ديما نقدموا فيها وهذا إضافة إلى أنه البرامج العادية متاعتنا اليومية اللي هي مسايرة دائما للبرامج اللي معناها تتبنيهم الجامعة من ذلك الأعياد الوطنية عيد الجمهورية 25 جويلية عيد المرأة اللي معناها

0: يعني انك تمشي للرياضي، تمشي للشباب وتمشي للاطفال وين موجودين.
1: رياضه قرب هذيك نسموها رياضه قرب فوزي، نحن نمشوا للصغير وللشباب وللشكيف الشرح وين هما. مشينا قلت في الجبل البرك هذايا، الوليدات صغار وكبار وشباب وفيهم امنيين معنا زملائنا في الطلبه كذا، مشينا لهم هزينا لهم معناها الدوسرات، هزينا لهم الميداليات معناها تشجيعا ليهم، ونتبنوا كل نشاط يقوموا به، ومعناها تعهدنا ان على الذمه لذلك.
0: برافو، يعطيكم الصحة وتحية كبيرة للجامعة التونسية للرياضة للجميع. هذا البرنامج هذا البداية، وكما قلت راهو برنامج العب وتعلم صنعة، برنامج مشترك بين الجامعة التونسية للرياضة للجميع ووزارة الداخلية، وهذا البرنامج باش يجوب كامل ولايات الجمهورية، ال 24 ولاية باش يكون موجود.
1: فوزي بعد اذنك اشاره صغيره، انه ثم تدخل الاطلاع هذاك، تدخلنا في الحديقه وعندنا برنامج توا يعد الان بالتنسيق مع الفرديه ومع الجامعه ومع المؤسسات. ثم انا بديت، ثم بداء اسمه انا بديت وانت وقتاش، نتاع الاطلاع للمؤسسات، مؤسسات نتاعنا التربويه. ونحن راهو التدخل نتاعنا ماهوش رياضي فقط، معناها التدخل نتاعنا يكون معناها في جوانب عدة. أن ندخل في مؤسسة التربوية نتاعنا عندنا تقريبا 20 مدرسة ابتدائية في العيون، باش نحاولوا ندخلوا فيهم باش ننظفوا ونعملوا حملة تنظيف، اللي نحن عندنا رياض اسمها رياض المشت وجمع القمامة، باش نعملوا الرياضة هذه مشكلة تنظيف أسوار المدرسة.
0: منتصر ابقى معايا لأنه موضوع مهم جدا، نفس اللي كنا نحكي فيه مع سيناجي قبيلة في مهرجان قرقنا، ابقى معايا لأنه بعد موجز أخبار ماضي ثلاثة أو نص أكيد تو نرجع ونزيد ونأكد عليه، لأن بادرة مهمة جدا. وكذلك إن شاء الله باش يكون معنا ثنائي حبيب جمهور، وكذلك صالح نصر من سيدي بوزيد للمنافسة من أجل رحلة إلى جزيرة قرقنة.
2: Summer Quiz 100% Sport. Summer Quiz 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من سنة 26 و2000 مقابل 15% خلال الثلاثي الأول، وفق معطيات نشرها اليوم المعهد الوطني للأحصاء على موقعه الإلكتروني. اليوم اختتام فعاليات شهر الكفاءات التونسية بالخارج 26 و2000، والتي كانت انطلقت في 15 من شهر جويليا المنقضي ببادرة من جمعية خارجية المدارس العليا بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالمهجر مع الجهات التونسية لدعم الاستثمار والتنمية والمبادرات المحلية. تحت شعار ليل المخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 26 و2000 في القصة القصيرة والشعر، موجهة للشباب والكهول. المسابقة تأتي ضمن فعاليات مهرجان أفلام أقلام مبدعة بجمال من أجل دعم الإبداع الشبابي وتشجيع المواهب الأدبية الواعدة. اليوم انطلاق بولاية القصرين تظاهرة فنون متجولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. تظاهرة تتضمن مجموعة من الورشات التكوينية الموجهة للأطفال وفقرات تنشيطية وترفيهية متنوعة. في أخبار العالم، وفي لبنان استشهاد ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهرانية جنوب البلاد. وختاما رئيس البرلمان اللبناني.

0: نينا بيها بر اعتبر المجزرتان الإسرائيليتان استكمالا لحرب الإبادة في الجنوب ودليلا على أن إسرائيل لا تقيم وزنا لأي اتفاقيات أو قوانين أو جهود لإنهاء الحرب والتوتر في لبنان والمنطقة. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس،
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
19: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
0: نعيشوا معك الحكاية.
9: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
20: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
21: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
22: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
23: تسمعوا طوس
22: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
24: عدل موجتك وصيف معانا.
25: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
26: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

Summer Quiz. 100% Sport. Summer Quiz. 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو ترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz. 100% Sport.

0: هذا نور شيبة نرجع به بعد موجز الأخبار ماضي 3:30 ومازال منتصر الخضراوي مازال موجود معنا. منتصر مرحبا بك، ابقى معايا منتصر كذاك سيناجي عروس، لانه توا باش ندخلوا للنقطه الهامه والهامه جدا، نهائي الكاس، نهائي الكاس، نهائي البطوله باش يجمع بين حبيب جمهور من اريانا وصالح نصر من سيدي بوزيد من اجل جائزه ورحله لمده 3 أيام في جزيره قرقنه. حبيب مرحبا،
1: اهلا بيك اخويا.
0: اهلا وسهلا حبيب. حاضر حبيب؟
1: حاضر والله، لا محاله، الزوز تستحقوا جائزه.
0: الزوز تستحقوا الجائزه. صالحه مرحبا. اهلا
2: بيك.
0: حاضره يا صالحه؟
2: حاضر.
0: هو لو كان جيتوا قراب ممكن تمشي وزوز، اما لانه الفائز باش يهز معاه شكون، تو من بعد نشوفوا شكون باش يمشي مع حبيب او شكون باش يمشي مع صالحه، تو نتعرفوا عليه. يلا باش نبداو توا الاسئله، باش نبعد شويه على قرقنه، حكينا برشا على قرقنه، حكينا على مهرجان ديباسه، على عطايا، حكينا على المحيط. باش نحكيو شويه توا الاسئله نتاعنا باش تكون خاصه بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحه الشبابيه اللي عدتها الاداره العامه للشباب بوزاره شؤون الشباب والرياضه. السؤال الاول، ما هو عدد الشباب، عدد الشباب اللي مستفيد من البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحه الشبابيه طيلة شهري جويلية وأوت؟ باش نعطيكم احتمالات، 168,000، 188,000، أو 208,000. 188 هكا قالت صالحة. حبيب
1: الاحتمالات شنو هو عاودي سامحني؟
0: 168، 188، 208,000.
1: 168.
0: والإجابة صحيحة عند صالحة، تقريبا 188,000 شاب وشابة مستفيدين من البرنامج الوطني لسياحة للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. نقطة مقابل سفر لصالحة نصر من سيدي بوزيد. يا حبيب السؤال الثاني، أكيد من أجل التعادل أو الفوز لصالحة، الإدارة العامة للشباب جهزت مؤسسات لسياحة الشباب، ما هو العدد الجملي اللي حضرتها الإدارة العامة للشباب للشباب المستفيدين بهذا البرنامج؟ نعطيكم احتمالات، 65، 75، 85 مؤسسة سياحية.
1: 85 قول.
0: 85 صالحة.
2: كنت قبل 85.
0: مع الأسف الإجابة خاطئة للاثنين، للاثنين، لأنه عدد المؤسسات الشبابية اللي تم عددها 75 مؤسسة، 16 جبلية، 12 صحراوية، 32 شاطئية و15 حضرية. يلا مازال احنا مازلت نقطة مقابل سفر لصالحة نصر امام.
1: ان شاء الله نعدل. ان شاء الله نعدل.
0: ان شاء الله، علاش ليه؟ علاش ليه؟ يلا حبيب ويلا صالحة. السؤال الثالث، تونس أكثر بلد إفريقي يفوز ببطولة إفريقيا للأمم في كرة اليد، ما هو عدد الألقاب اللي تحصلت عليها تونس؟
1: 11.
0: قلت يا حبيب. صالحة
2: ما عنديش إيه.
1: كرة اليد، كرة الطائرة انت قلت
0: في كرة اليد.
1: في كرة اليد،
0: اي في كرة اليد.
1: 10 في كرة اليد.
0: 10 لحبيب، والإجابة صحيحة يا حبيب. 1-1 بين حبيب وصالحة. لا لا، نحكيه على كرة اليد، يظهر لي عندك موسوعة رياضية أنت يا حبيب.
1: بطبيعة
0: سبورتيف قديم. سبورتيف قديم. باش نعطيك مالا سؤال توا رياضي وباش يكون فاصل بينك وبين صالحة. الألعاب المتوسطية على قريب تبدأ إن شاء الله نهار 18 أوت الجاري، ووفد تونسي أكيد كبير وكبير برشا باش يكون موجود في تورنتو الإيطالية. إن شاء الله إن شاء الله نقول لهم بالتوفيق وبالنجاح. لعبة في كرة اليد، لعبة في كرة اليد تم اختيارها. لعبة في كرة اليد تم اختيارها لرفع علم الاختتام، العلم التونسي في حفل الاختتام. من هي؟
1: تلعب توا؟
0: بطبيعة هي اللي باش تلعب تهز الافتتاح ولا الاختتام يلعبوا، كلهم يلعبوا توا في ايطاليا في تورنتو الايطالية. انا نحكي على الرياضيه، واحنا بطبيعه منذ يومين احتفلنا بالعيد الوطني للمراه التونسيه. اللاعبه اللي باش ترفع علم تونس في
1: حشينا
0: دومي سونتر بيبو مش بيبو تلعب سندس حشينا ذاك في الافتتاح يا حبيب، احنا نحكيه على الاختتام.
1: في الاختتام
0: الاختتام ستكون
1: احتمالات نطلع.
0: نعطيك احتمالات
2: باهي الوحده.
0: لا خلينا في السؤال هذا، هي خديجه الكريمي هي اللي باش ترفع العلم في الاختتام. يلا سؤال الفصل والاخير بين الزوز اطراف، متى فازت تونس بالميدالية الذهبية في الألعاب المتوسطية في كرة القدم؟
1: 2001.
0: صالحة
2: ما عنديش إجابة.
0: 2001، مبروك الحبيب جمهور من أريانا.
3: مبروك
0: ليه. الجائزة متاعك هي رحلة على مدى 3 أيام لجزيرة قرقنة. أكيد اسمك ورقمك باش يكون عند السيدة الهامة من تمال الجمعية، وباش تواصل معاك بطبيعة الحال وتسلمك الجائزة. تمشي تحضر تعمل جولة كبيرة. صالحة نصر قالت لي حاجة مهمة برشا، قالت لي أولادي الأسبوع الماضي طلبوا منها باش تشارك، يحبوا على كورة باش يلعبوا بها، واحنا ما نجمش نخلوا يديك فارغه عند كوره من اهداء الجامعه التونسيه للرياضه للجميع. مبروك يا صالحه.
3: مبروك
2: حبيبتي.
0: يعطيك صحه صالحه، مبروك ليك حبيب. عندك انت وشكون باش تمشي تو القرقنه؟
1: ما زلت الحقيقه
4: هو مش معرس.
1: احتمالات
0: انت معرس ولا
4: احتمالات؟
1: اي
0: مالتي والمدام التردد هذايا. شنو هي التردد هذا؟ ما زلت ما تعرفش انت والكوزي نتاع الخدمه نتاعك يظهر لي.
1: ليه
0: ماذا بيا توا
4: معناتها؟ ماذا بيك توا؟ يسبق هو ماذا
0: بيسبق. امشي مالها نهار 20 واحنا ناخذوك كونشارج نهار 21. اي شكرا لك يا حبيب. تواصل معك السيده الهام وسيناجي عروس وبالطبيعه لتنسيق الامور والحصول على الجائزه. مبروك ليهم.
4: مبروك يا حبيب.
0: اي منتصر.
5: ايوه
0: خليناك تسمع وتتبع. بالطبيعه
5: اجواء طيبه ان شاء الله، ديما اجواءنا التونسيه ديما باحتفال وجوائز ورحلات
0: هكا. مش كان جمعيتكم انتم توزع الجوائز راي؟
5: اي اكيد والله. هذا هدف من الاهداف نتاعنا، انه نفرحوا كل انسان ونرغبوه في الرياضه، وما خيرش من الرياضه معناها ما خيرش من انسان يتغرم بالرياضه. هذا الهدف نتاعنا، اما في منطقه حضريه في منطقه جبليه في منطقه ساحليه، راهو كلها تونس وكلها نحبوها تكون رياضيه، تكون بعيده عن السلوكيات محفوظه المخاطر بالكوره بأي
0: رياضة كانت
5: بأي نشاط كان.
0: نعم أنا بديت وأنت وقتاش؟
5: أنا بديت وأنت وقتاش؟ الحقيقة هي باش نكون واضح، أنا بديت شخصا منتصر الخضراوي بديت مشيت الإعدادية والبرنامج كيفاش معناها الفكرة كانت. مشيت الإعدادية اللي قريت فيها مدرسة الإعدادية بالعيون، خليت شويه دهن وخليت لي الماتريال لي بانسو وكل شيء ومشيت القاعه رقم واحد. رقم واحد احنا تقريبا فما فوق ال 30 قاعه في ال 40 قاعه مشيت رقم قاعه رقم واحد وهو مازالوا فيه ما كتطول للقدم. سي فوزي كان تعرفهم اللي البلاصه معناها مع بعضهم مش اللي بلاص واحد تسوي الموجودين في اغلب المؤسسات واللوح هذاك القدم. ومشيت خليت الدهم ثلاثه الوان ومشيت وحدي وقلت انا ريا جيف كان نعملها للمؤسسه نتاعي. دهنت تاك الكتول والطاوله نتاع الاستاذ وكذا وخرجت في حله جديده. والله الفكره قلت انا علاش موش نحن المربيين وعلاش مش احنا ابناء المنطقه نكونوا في معناها بالطريقه هذه
0: ونكملوا المسيره.
5: اي خلينا الجمعيه فرع رياض الجامعه على عاتقنا هذه بالتنسيق مع الجامعه تنسي رياض الجميع خليناها على عاتقنا ونسقنا مع متطوعين مع معناها الناس الموجودين باش يساهموا الحقيقه باش يساهموا. وقلنا علاش ما نبدوش في الاسوار المدينه وتنظيفها في اطار حملات تنشيطيه ورياضيه معناها مش حملات معناها باش تمشي تدهن كانه حاضره. لا باش نعطوها رونق اخر رونق معناها احتفالي رونق بهجه رونق
0: وي مبادره حلوه منتصر علاش لا راهي مش مقتصره كان على العيون وماهيش شكل المبادره تو نسجلوها الملكيه الفكريه اللي يسمعوا فينا تو الناس الكل في الولايات الكل في المعتمديات الكل علاش لا ما ناخذوهاش الفكره هذه كمثال منطقه العيون القصرين ونطبقوها في مختلف الجهات الاخرى خاصه واحنا مقبلين على افتتاح سنه دراسيه جديده.
5: متزال سي فوزي نحن راهو لعل ثم حاجه ملي نقطه ممكن توجع هي في القلب اما مهم ان يلزمنا ندخلوا فيها. راهو عندنا مدارس في معتمديه العيون وفي برشا معتمديات مناطق داخليه وهذاك علاش راهو التدخل في المناطق الداخليه عظيم جدا انه عندنا مدارس ما فيهاش الماء الانستالاسيون تاع سيركوي تاع ماء راهو يستعملوا في الماجل. وتعرف انت اني على ابواب عوده واقترحنا ان ندخله في التنظيف اللي الماجل هذاك ومعناها صيانته ونعاودوا نصينوه ونعاودوا نفرغوا منه الماء خاطر الماء تعرف فيه قدام في بلاصه معناها ينجم يكون من بعد غدو باش يشربوا منه الصغار ويعمل لهم مرض. معناها فما تدخل صحي معناها صحي تدخل تطوعي تدخل تربوي. البرنامج هذا بدينا فيه وتوا نحن ان شاء الله معناها
0: ونواصلوا فيه بدينا فيه وباش نواصلوا فيه باذن الله. يعطيك الصحه منتصر الخضراوي شكرا ليك تحيه.
5: حاجه صغيره اخرى باش نشير لها سي فوزي راهو التدخل نتاعنا هذا يليه تدخل الجامعه ان شاء الله يمكن ما عرفش سي مروان ولا سي سفيان كان ذكر المشروع هذايا يعني احنا قاعدين نسقوا تو في القصرين على مستوى القصرين ولايه كامله
0: والاسبوع القادم ممكن ياسر مروان الشاي باش يرجع معنا لانه وقتها باش تعطي اشاره رسميه لانطلاقه هذا البرنامج في مختلف ولايات الجمهوريه.
5: اجتماعي ثم تدخل اجتماعي زاد راهو نحن اكثر من بعدنا الرياضي ثم تدخل اجتماعي تربوي في اطار العوده المدرسيه على باش نعدوا ان شاء الله العده لانشطه رياضيه وترفيهيه للتلامذتنا الجدد ان شاء الله وتلامذتنا باش يرجعوا بالانشطه هذه وفي الاحتفالات هذه. فما اللي سكدوا الازياء التربيه البدنيه باش نحاولوا نحن نساهموا بالجانب الاجتماعي الازياء التربيه البدنيه اللي سكدوا من كراتب ان شاء الله معناها البرنامج هذايا
0: يعطيكم الصحه
5: الجامعه ان شاء الله تخدم عليه.
0: يعطيكم الصحة شكرا لك منتصر الخضراوي منتصر بدا سيناجي
4: يعطي الصحة
0: وجماعة قرقنا وقتاش؟
4: احنا لا سبقناهمش احنا سبقنا قلت لك ديجا من اللي قلت لك فما حملات تنظيف وحملات سبقت برشا حاجة لكن سي منتصر نحب نحييه من خلال البرنامج هذا على الشعارات المرفوعة. احنا نعرفوا علم الأطفال وهم يلعبون هذوما لعب الشباب وهم يصنعون تار قادين فريمون معناتها هذا اون جوان لوتيل لاغريابل
0: يمثل
4: وعرج على حاجه اللي انا بيدي حبيت نقول عليها ويعطي الصحه هوني هو تشجيع الشباب هذوما في خلق فضاءات رياضيه. انا تو نقول لك الدوره اللي باش تصير تو بعد نص ساعه في جماعه من منطقه العطايه بس لموا 12 فريق هذوما يلعبوا في صبخه في طب في في في في في صبخة في في تراب أور دار الشباب بالعطايا بالذات تو 3 سنين في حالة التصليح. يعني فما في القراطن مثلا دار شباب مجهزة بملعب رياضي معشب اصطناعي لمحالة، لكن حتى دار شباب العطايا اللي هما ملجأ للشباب هذم التو 3 سنين وهي في حالة ترميم وتصليح.
0: نعم مدام الهام، الأكلة اللي باش تكون موجودة في أيام المهرجان
3: إن شاء الله باش يكون فما الميلة المشوية
0: اي
3: سور بحكم معناتها هو ديجا
0: يعني يصطاد ويشوي
3: في نفس الوقت في نفس الوقت ياكلوا ما بيان سور
0: الأكلة القرقنية
3: اي سلطة
4: ومرقة بالقليت
3: مرقة بالقليت
0: اي هذه مختصه بها قرقنا
3: اي مختصه بها قرقنا
0: التظاهرة او تاريخ الحوت اللي تم اعتباده في التراث العالمي في قرقنا
4: الشرفيه
0: اي الشرفيه صيد الشرفيه او الشرفيه
4: تصطاد كل شيء الشرفيه هي يعني عباره على درينه تتحط الشرفيه هي وخذت ودخلت في منظمه يونسكو هوني نوجه تحية لبنت العم مدام سميرة عروس وسلاتي اللي هي ساهمت بنصيب كبير في إدراج الشرفية في منظمة اليونسكو. بالتالي الشرفية عبارة على أكواريوم الوحيد اللي تشد فيها الحوت هو حي على خاطر يدخل في الدرينة ويقعد غادي وتخرج
0: ويبقى في الماء
4: يبقى في الماء ما عندكش مانع
0: حاجه ممتازه جدا. دعوه سيناجي تو اللي يسمعوا فينا لزياره قرقنا ايام المهرجان من 21 الى 24 واكيد نحكي زاد على الحفل الفني اللي باش تحيي الفنانه عفيف سالم في قرقنا
4: الختام. عفيف سالم اللي كانت انطلاقتها من هوني عندنا 3 ولا 4 سنين يدور لي سي فوزي وقت استضفتها انت وكنت حاضر معك في اذاعه بانوراما وعدينا لها شعراء ودباء من برا وقعدت تحكي وعفيف يعطيها الصحة قاعدة تنشط ونوجه لها تحية وكل التوفيق إن شاء الله ليها
0: هي وعفيف سالم وأيمن غزال إن شاء الله اليوم باش يكونوا موجودين في اختتام مهرجان فوشانة الصيفي.
4: احنا عفيف سالم باش تكون بحثنا ومصحوبة بسي ماهر عمر ماهر النيفر ولا معز عمر معز النيفر النصيري ولا حاجة ما اختتام في الاختتام سي فوزي أنا حبيت بعد إذنك قلت لي على شكونهم اللي المشهورين إن الناس اللي زارت قرقنا بمناسبة المهرجان دماسة. بداية في الدورة الثانية كان سعادة سفير فرنسا، في الدورة الرابعة والخامسة كان سعادة سفير اندونيسيا السيد زهير المصراوي اللي نوجه له تحية بالمناسبة ناشط ومشجع لكل المبادرات الثقافية والترفيهية. حبيت ان ما نعرفش كان بجوع جالة عندك شي فكرة على البرنامج نعطيه لك
0: اي بسرعة لانه ما عادش عندنا برشا وقت.
4: البرنامج معروف خرجت الدماسة انه خرجت السيدي مسعود في 21 بعد يا ودي زايده معك انا شوف الناس اللي باين خرجت الدماسه تكون نهار 23 لكن 21 خرجت سيدي مسعود واللي هي دعوه للمواطنين الكل باش يقعد باش يكونوا
3: لابسين اللباس التقليدي نسي ورجال. نهار خرجت سيدي مسعود اللي تبدا لها 21 اوت على الساعه 6
4: نهار 22 تكون حلقة نقاش حول مخاطر البلاستيك وما ضره عرض الأطفال عمو نايفر هذا هو معز نايفر. أما شهرة الاختتام مش تكون مع
0: عفيف سالم نعم.
4: وعلي بوراوي ومعز علي بوراوي هكاك تبقينا. حبيت قبل ما نختم نتوجه كلمة شكر أولا لأهالينا في جزيرة قرقنا الكل، ثانيا للسلطات المحلية والجهوية وخاصة السلطة الأمنية من حرس وشرطة وكذلك كتابة العامة البلدية وخاصة أعضاء هيئة مهرجان دماسة سيدة ضحاب رمضان نجوى الشلي وليد خليف مبروك عروس أحمد الشلي سي منير خشرم اللي عاوننا على برشا خدمة وخاصة المندوبية الجهوية للثقافة اللي هي تبرعت شجعتنا باختتام السهرة هذه.
0: وان شاء الله بعد شويه الدور النهائي اللي باش يصير في العطايا في قرقنا في كره قدم في الاحياء الشعبيه، وان شاء الله سيدي علي يكون عند كلمته ويستدعى زوز فرق، يستدعى زوز فرق.
4: باك عبرت له عمك علي.
0: شكرا
4: الله يخليك.
0: وشكرا سي ناجي عروس رئيس جمعيه المبادره بطبيعه الحال سيد الهام، بطبيعه الحال مبروك مره اخرى.
4: صحيح راهو رئيس جمعيه المبادره التنميه راهو سي منصف الشلي. أنا رئيس الجمعية التوجيه المهني والمساندة من أجل التشغيل
0: والمساندة. نعم يعطيك الصحة، شكرا ليك. والقرخنة وإنسان ناشط جدا، همه الوحيد هو صورة قرقنا وصورة تونس بطبيعة الحال. مبروك مرة أخرى لحبيب جمهور الفائز من أريانا، وأيضا لصرحة من سيدي بوزيد. كوثر نبدي ويقعد تحضر أكيد الموضة كالعادة، كل نهار السبت عشية كتحكي لنا على الموضة في اللبسة وفي المكياج و نخليها نخليها مع شذا. وكذلك نجم الدين نقول للسادة المستمعين إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة، نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد وفي نفس التوقيت. إلى اللقاء.
6: Summer Quiz 100% Sport. Summer Quiz 100% Sport. نجوم ألعاب، مسابقات وجوائز، ثقافة رياضية وأفراح الرياضيين، أنشطة صيفية، فرق ونجوم رياضية. كل نهار سبت بداية من الساعتين مع فوزي بن سالم. جو وترهيد وجوائز قيمة للفايزين. Summer Quiz 100% Sport.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم.
1: كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في عدد جديد من ستيلي بوتي، حصتكم اللي تلقوا فيها اللي توب توندونس في كل شيء، لبسة، شعر، مكياج، ورأي كذلك الأطباء والخبراء في كل ما يهم الجمال والأناقة للرجال وكذلك للسيدات. اليوم باش نحكيو على كواف العرائس في 2026، ونحكيو كيف على لي روب ماريي موضة 2026، وفي ستيل باش نحكيو على لو شوميز فام فاشنبل وماست هاف كل سيدة، وفي لزاستيس غران مير أكيد مجربين وفيهم غطور باهي، وصفات ديتوكس الناجحين، وكذلك باش نحكيو على مصادر الكولاجين، عنصر مهم للسيدات في مكلتنا، وكذلك في اللي ماسك. هذا الكل أكيد بعد أولى أنغامنا في ستيلي بوتي. نسمعوا غنيتين وبعد نرجعوا لكم نحكيو على الفاشن.

0: زوز انغام بدينا بيهم ستيلي بوتي جارو وكذلك لاغا فابيون. نرحبوا بامل سولا العيادي خبيره الحلاقه والتجميل. اهلا وسهلا.
1: عسلامه كوثر، شنو حيك؟ لاباس؟
0: الحمد لله. اش عامل فيك سخانه؟ او قريب قريب الصيف. باهي، نبداو باولى فقراتنا اليوم، يا تصيب يا تخيب.
2: يا تصيب يا تخيب، يا تصيب يا تخيب.
0: الأسبوع الفارت حكينا على فستان الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، وإجماع كان الفستان داون ما كانش ربما بقيمة الفنانة الكبيرة، فيه برشا حاجات زايدة، ورد فولونات برشا، الحقيقة ما نالش برشا الأعجاب. اليوم فنانة كبيرة كيف كيف مولودة في نفس السنة مع ميادة الحناوي، 66 سنة، الفنانة المغربية نجاة عتاب، وكانت ضيفة على مهرجان الحمامات الدولي بقفطان مغربي أنيق. خذينا رأي عينة من السيدات في الشارع على تونسي، وكان إجماع بيئة بطبعة شوية مال، وكذلك خبيرة الموضة الفاشن ديزاينر العربية الجبالي باش ناخذوا رأيهم. لكن قبل نسمع الشارع التونسي شنو حكى على قفطان الفنانة المغربية نجاة عتاب.
3: والله عجبتني معناتها القفطانه نتاعها، مزيان لي كولور نتاعهم، مزيان معناتها فيفونت هكا، معناتها فيهم الوان متناسقه، وخذيت من التقليدي ونسقت على المودرن، معناتها حاجه مزيانه وحلوه ومحترمه، معناتها سورتو بور لي جون، حاجه مزيانه برشا حلوه.
0: مقارنه بميادة الحناوي نفس العمر الزوز،
3: هي اكثر احلى، معناتها لي كولور فيفونت مزيانين على الاخر، وفي نفس الوقت فما احترام. ميادة الحناوي معناتها الفلور هذيك مش نتاع عمرها، معناتها هذه اختارت حاجه كلاس وفي نفس الوقت لعمرها.
4: والله حاجه محترمه، انا ريتها وحلوه برشا زاد، وتتماشى مع العمر نتاعها.
0: الالوان نتاع القفطان
4: اي يتناسق، متناسق متناسق وبه
5: خير. والله باش نقول لك، انا عجبني قفطانها، بالنسبه للمغاربه ديما يعرفوا بلبستهم الكل، ومناسب لعمرها، حتى الالوان حلوين برشا والاكسسوار، الحق عجبتني خير من برشا فنانين فعما يلبسوا في لبسه مش بتهم الكل.
0: هذا دونك كان راي الشارع على تونسي، كما قلنا عينه من السيدات حكاوا على لبسه الفنانه المغربيه. نرحبوا بالهاتف، يظهر لي في طريق الهوليدي، عربيه الجبالي فاشن ديزاينر، اهلا وسهلا.
6: عسلامه،
0: اهلا بك. نبداو برايك الساعه قبل ما نمشيو الامال، اكيد شفت قفطان الفنانه نجاة عتاب.
6: الحقيقه
0: عجبني
6: كديزاين، حاجه تمشي مع عمرها، عرفت بالبداية سورتو هي مع هي حبت تفصل الهويه نتاعها كمغاربه اللي هما يلبسوا القفطات، معناها عندهم القفطان حاجه معناها تايصها تخش كل يوم، هما يبدلوا فيها بينهم، وهذيك القفطان
0: عربيه كانت تبدل شويه البلاصه، الصوت قاعد يتقطع، كان تبعد من المكان نتاعك، دونك حكيت على الالوان، زادة الوان هكا زاهيين، فما البيستاش فما الروز في
6: الفلوغال،
0: اي فلوغال
6: اي لي مش محليهم طرز فلوغال، الحقيقه حتى لي كولور محليهم، معناها عرفت اللي يناوشوا حتى كي تراهم حاجه مزيانه، عرفت.
0: والسانتور اللي على تاي هو معناه تابع القفطان، بورتون هي معناه بصحتها شويه، لكن ما ظهرتش السنتور، يمكن خاطر الفوق، بالعكس معناها حسنت لها في السيلويت نتاعها.
6: بيان سور، هو القفطان شنيا هو ماهوش حاجه معناها ستيلي اللي تمشي مع معناها السيلويت السمراء، شنو القفطان على باز يمشي مع العمر الكل، معناها كي باش تعمل هي شانتلوغ حتى ولو هي عندها معناها شاكرش ولا هكا لي ديتاي هذوكم احنا اللي عادة نحبو نغطيوهم، هي محليها مع القفطان شانتلوغ تمشي مزيانة دقيقة معناها. حتى لي داكسيسوار نتاعها مقارنة بميادة الحناوي الحقيقة فما
0: فما فرق، وحتى لي زاكسيسوار التقليدي معناها دي بيغل هكا كبار يظهر لي الكوليي، ما هوش مودرن برشا، مشي مع لبستها التقليديه،
6: حاجات ريفيزيتي فوالا. هو القفطان شنيا هي خذيت من الهويه نتاعهم التقليديه وحبت تعمل حاجة مزينة وأمين طوى مع عمرها حاجة فلوغالي اللي هي معناها الفلوغال طوى حاجة تنضمت بالجديل كولوغ متاع التريزة اللي في قفطان ياسر محليهم مزينين. الحقيقة عرفت تختار بالجديل يعني قلتك مقارنة بما يدى الحناوي في زوج في نفس العمر تقريبا هما زوج في نفس العمر وما يدى الحناوي ما أصابت الاختيار هي أصابت الاختيار الحقيقة مع عمرها مع المهرجين حبت مثل هوية نتاعها
0: حتى المكياج حتى المكياج بحثينا أمال نحسوا الفنانة نجات عتيب وحاجة ديسكريت ماهوش واضح برشا كيما ميادة الحناوي مكياج يعني اي نبداو اقعد معانا عربيه خاطر بعد شويه باش نحكيو على لو روب ماريي 2026 دونك امال نجات عتابو يعني مكياجها القفتان هاتي رايك جينيرالمون خاصه انت المكياج وكنت فما فرق كبير بين مياده وبين نجات عتابو
1: باهي نحن تو باش نبداو بالقفتان انا البون انا ديما اللي يعجبني في المغاربه اللي هما في لي غراند سواري ديما يحافظوا على معناها الطابع نتاع التقليدي نتاعهم ديما لا بلوبار دي ستار معناها ماروكين تلقاهم ديما بالقفاطن معناها
0: في السيدات وحتى الرجال يلبسوا اللبسه التقليديه
1: نتاعهم البرنوس الجلابه نتاعهم هذيك اللي
0: بالشابو
1: بالشابو هذيك بغيف بالنسبه انا بون انا اون توتال معناها موافق 100% سواء في لي اكسسوار سواء في المكياج مكياج ماشي مع وجهها مع عمرها معناها خارج على لي كولور نتاع القفطان اللي لبسته قماش القفطان مزيان برشا لو ميلونج تاع لي كولور هذوك محليهم على البلون معناها هو بلون سال
0: بلون سال
1: الملتي كولور هكا الفلوغال الملتي كولور محليه حتى السانتور فيها استراس زاد معناها ديسكري التريزه نتاعها السانتور بون انا جو فوا حتى لي اكسسوار كالغاتكول اللي لبستها في رقبتها زايده فيها غابيل السانتور نتاع القفطان
0: المكياج سامبل ميادة الحناوي شفنا عينيها برشا الوان والهايلايتر برشا
1: برشا برشا برشا, برشا, برشا وظهر لها معناها لي ديفو نتاع وجهها
0: اكثر من اللي حاسه
1: الحقيقه نتاع رب الحقيقه ما نجمش انا اللوم اللي مكياج لها تنجم تقول هي حبت هكاك فهمت اما لا
0: هاكا على يغطي على الباج نتاعنا تنجموا تشوفوا القفتان نتاع الفنانه نجات عتيب واكيد وتعطيوا رايكم كما قلنا اخر شهر ان شاء الله وتفما تيراج وفما فايزين في حصه ستيلي بوتي تعطيوا رايكم في لبستها ولا تعطيوا مقترحات شنو تحبوا ربما تعرفوا لي توندونس في اي حاجه تهم بتبيع السيدات ولا الرجال نمشيوا في روبريك اخرى في ستيلي بوتي اللي هي تبع الموضه وباش نحكيو على لي روب ماريي 2026 تبع الموضه
2: سر الجمال
0: سر الجمال وباش نحكيو على جمال العرائس بتبيعها مازالت المناسبات والافراح متواصله في صيف 2026 باش نحكيو على لي روب ماريي توندونس في 2026 الحقيقه هكا على الباج كيف تنجموا تتبع خذيت دي زيشانتيون تاع دي روب ماريي فاشنبل وتوندونس في الصيف فما لي روب بالكاب تبدا طويله ولا قصيره تري توندونس ما كانتش قبل العرايس في الحقيقه يلبسوا روب سوا ميني سوا لونغ بالكاب عربيه
6: وي
0: اه
6: بهي الحقيقه كاب مزيان على الاخر شفتو تزيد هكا كما نقولوا احنا عرفتك اللي ناخذ له انكروستاسيون بالدونتي اللي هو الدونتي اللي حاجه مزيانه على الاخر
1: رجع توندونس برشا
6: بالقدي شفتو في لي روب ماكي عرفتك الحاجه تاعها على الاخر فين ومزيانه نتصور انا حاجه كيما الكاب على الطول مع الغاب تكون الغاب وهكذا خمس قلت انا راني ما نحبش نعري هكا شويه هكا نمصر شويه هكا وهكا حاجه مزيانه يعني تسهل ومثل ما هكا تبكي شويه
0: فما زاد كيف كيف لي روب افيك فلور 3D زاد توندونس على الاخر
1: تبدا
0: اي اون ريليف بالورد على جنب ولا تبدا من القدام ولا تبدا الروب كلها معناها بار بيستيل كلها دي فلور زاد حلوه برشا وحتى الفلور خرجنا من البيج والبلون ولا روزي والوان اخرين زاد مزيانين برشا امال الروب هذوما
1: انا بصراحه نحبهم سورتو كي تبدا كي تبدا الغوب فرانسيس وتبدا اللوتاني يبدا الكل اون ريليف فما لي بلي بابيون فما بلي فلور سي تري بو التيسيو هذيك بصراحه معناها يعجبني مزيان حلو
0: يمشي الوحده بصحتها ولا الوحده ضعيفه اكثر
1: سادي بو انت لو موديل
0: انت والكو
1: نجم فما توا بون احنا تنحكيو مباجيكا على لي شينيون لي توندونس توا فما مثلا توا لي شينيون توندونس هما اللي سامبل معناها تلقى كاكا طايحه حاجه ومعها الطرحه الطرحه هذيك تنجم تكون بالقماش اون غليف حتى كان الغوب تبدا سامبل تبدا الطرحه وشويه ام بيتي غابيل في الغوب من اللوطه
0: نجم فيها بابيون الفوال من اللوطه
1: بيان سور كلها تنجم تكون القماش الكل وهو بيتو كله اون غليف معناها
0: فما زاد لي روب افيك بلوم مش موجودين برشا الحقيقه عندنا في تونس هما جينيرالمون يبداو قصار زاد توندونس عربيه ولا
7: والله الحقيقه قاعده الرفيق وما نعرفش حتى مزينة كيما قلت انت عندك في وقتار هم راهم تاع هكا سواغي سواغي جون تلبسهم هكا تلبس بابا كي كم تاع سواغي جون اما الحقيقه هكا غوب مكياج و
0: تمشي سواري اكثر ولا تمشي حنه وتيه بتاتر اكثر منها تكون نهار العرس فما زيدا لي روب راجعوا برشا لي بابيون من تالي تبدا بابيون كبيره وتبدا الكول في ياسر مزيانين الحق وانا يعجبوني وخاصه تبدا واحده معناها ضعيفه شويه مزيانه
7: اما الحقيقه اقرار فلوغال هو الحاجه بالحق كما قالت انا عرفتك اللي يبدا اونفولي هكا ويقطع الروب كامله مع يبدا كاب هكاك
0: عربيه البلاصه اللي قاعده فيها الحقيقه مش الصوت قاعد يوصلنا بالكدا كنت تحاول تنقل شويه خلينا نسال امال
7: سامحوني
0: مسالش امال لي روب سيرين معناها ما تقطعوش السنوات الاخيره قاعدين خارجين خاصه تبدا سيرين دوني تبدا محلاها رجعنا للمينيماليست للسامبل
1: اي اكثر حاجه سامبل ديجا في كل شيء هو في الشعر في المكياج في لي روب بون بالنسبه للروب سيرين انا جوفوا ديما للمراه اللي تبدا ستيلها حلو مزيان
0: 38 40
1: اوكي حتى بون حتى 36 زيد اي خاطر بصراحه توري المورفولوجي تبدا سانتري معناها توري المورفولوجي بالكدا دونك ماذا بينا اللي بصحتها تبعد على الموديل هذاك اي وزيد من احلى لي غوب لي غوب سيرين معناها بالنسبه لوحده تبدا طويله وماذا بيا ديما في السيرين ماذا بينا ديما تبدا هكا طويله شويه مش قصيره
0: اي مش قصيره زاد فما انا والله انا نحبهم معناها في تونس زاد ماهمش برشا لي غوب ميدي نتاع عروسات معناها غوب ماغيي سيرتو تبدا معاها فوال كوخ هكا تبدا محلاها
1: اي فما برشا عرايس توا قادر
0: يلبسوا لي غوب ميدي
1: فما ترى فما بيت تلقى راحتها في
0: خاصه اللي في البلديه في
1: صحيح.
0: مش في
1: اكثر حاجه سامبل وتلقاها هي دو ناتور معناها ما تحبش حاجه شارجي معناها اي لي فما برشا
0: عربيه رجعنا كذلك نوع نتاع لي روب اللي الكولون هكا حتى كان تبدا هي يدها معناها قصيره ولا تبدا الكولون ويتلبسوا مع ديغو نحسهم مزيانين زاد
7: اي والله الحقيقه انا رافيهم حاجه مزيانه هذوما هذيك اللي قاعده تحكي عليهم الكل هما محليهم باللي باش يكونوا مزيانين راه جوست انت والمورفولوجي نتاع المراه معناها اللي باش تلبس الغوب فهمت دونك هوني انا تدخل فيها المورفولوجي نتاع المراه كيفاش كيما قالت امين توا غوب سيرين ما تمشيش مع الناس الكل مي ساعات زاد انا

0: فيها الأو مثلا في سيقة.
1: دونك تحكي على سيقة ميسكلي، معناها يلزمها تكون مش سمينة برشا مش ضعيفة، تبدا موين ميسكلي باش تظهر الروبا اون فالور. صحيح
0: فوالا، معناها هون يدخلوا فيها كالحاجات نتاع انك تبع انت بالحق شنية بدنك، معناها شنية انت شنية تنجم تلبس، شنية بدنك، شنية الحاجة اللي تمشي مع بدنك، شنية الحاجة اللي تمشي مع المورفولوجي تاع بدنك. اوكي محلاه مزيانة تحلى في عينيك وانت مشتاقة تلبس، مي في نهار كيما هكاكا الحقيقة انا ما راهيش حاجة مزيانة معناها كي تبدا هي انت وسيق نتاعها زادا المرأة.
1: زادا فما سؤال مانيش باش نسألو لمال خاطر نعرف رايها مبدئي، روب افيك فولون روب ماريي بالفولونات زادا تخي توندونس، وسيرتو تبدا بيستيي تبدا مزيانة برشا.
0: ليه؟ ليه؟
1: ليه؟
0: يمكن انا ما نعرفش، اما تحس فما حاجات هكا يمشي وحاجات الحقيقة ليه؟ يعني قلت لك انا مثلا غوب الفولونيت ولا غوب ميدي يمشيوا أكثرية للسواغي هك سواغي جون بالحق نجم تلبس حاجة كما هيك، أما غوب دو مارياج الحقيقة لي ما ماش
1: هكا. شوف على الباج باج إذاعة شباب أنا حطيت روب فولون بور ماري، شوفوها تتعطي رأي ربما تتبدل رأيك خاطر ياسر شبابة ومزيانة. تقدم معنا عربية فما موجز الأربعة ونص تقراها زميلتنا ليلى مجد، وبعد نرجع نكملوا على روب ماري وباش نحكيو كذلك على الكواف ماري وباش نحكيو على شميس توندونس وماست هاف في 2026. نرجع لكم بعد لحظات.
2: ستيل اي بوتي، ستيل اي بوتي، سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل إي بوتي، كون مزيانة كل يوم، كون مزيانة كل يوم. ستيل إي بوتي.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. اليوم اختتام فعاليات شهر الكفاءات التونسية بالخارج 26 و2000 والتي كانت انطلقت في 15 من جويلية المنقضي ببادرة من جمعية خريجي المدارس العليا بهدف تعزيز التواصل بين الكفاءات التونسية بالمهجر مع الجهات التونسية لدعم الاستثمار والتنمية والمبادرة المحلية. القرية الحرفية دار الفكرة بالمدينة العتيقة بالعاصمة هي فضاء تابع لجمعية العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتونس، يحول مهارات نساء تونسيات في مجال الحرف والصناعات التقليدية إلى مشاريع اقتصادية خاصة من خلال توفير التكوين المستمر والمرافقة، فضلا عن إتاحة فضاء لعرض المنتوجات وتسويقها. تحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنستير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 26 و2000 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. عاصمة الأغالب القيروان تعيش بداية من اليوم وحتى 25 من أوت الجارية على وقع فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، دورة تتضمن برمجة متنوعة تراوح بين المحاضرات الدينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت إلى جانب عرض موسيقي صوفيا تركي ومعرض للصناعات التقليدية. اليوم انطلاق بولاية القصرين تظاهرة فنون متجولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال اليوم إن المفاوضات بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا. وتواصل إيران وسلطنة عمان المحادثات الفنية بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. في لبنان استشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على بلدتي أنصار

0: صار ودير الزهراني جنوب البلاد. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون.
1: ستيل اي بوتي.
0: ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم.
1: كن مزيانة كل يوم.
2: نرجع لكم في ستيلي بوتي، نحكيو بيوتي فاشن. ومنذ قليل قبل موجز الاربع ونص كنا نحكيو على لروب ماري 2026 لتوب توندونس، وكنا حكينا على لروب بالفولونات. قلتوا أميل موافقة عربية انها ماهيش متاع نهار عرس، معناها بديتر متاع سواري هكا توديع عزوبية وتية، اما مش نهارة المغياج ولا لا نجم.
3: لا تنجم تكون بو، انا ماهيش من المحبث عندي، اما لا تنجم فما دي روب مزيانين. فما لي فولون تبدا بالدونتيل مثلا شيك، مهم تبدا الشهي ديجا باللي فولون باش تبدا
2: شارجي
3: ما نزيدوهاش
2: بابيون
3: ما نزيدوش تفاصيل اخرين، فهمت الحقيقه. وحكيت انت زاد على لي روب اللي بالليغون، انا نحب كلي لي ديتاي ولي اكسسوار هذوك مع الليغون
2: طويل اشب من القصار
3: كي تبدا بيستي وانا اي طويل نحكيو على طويل،
2: فما زاد دي غون قصار يلبسوا فيهم زاد لي ماريي
3: كل لي موديل رويال قولينا، فهمت حلوين الحقيقه. وديما ماذا بينا كي تبدا فما دي ديتاي زايدين، ماذا بينا الغوب تبدا سامبل ماهيش شرط.
2: وانت حكيت على الاكسسوار، اكثر حاجه الحقيقه انا نحبها والكل هي لي غون كيما حكيت امال، وزاد توا لي بوكي دي فلور الكبار روب سامبل، لما بوكي دي فلور يبدا كبير الوان مزيانين صدا حلو برشا.
3: اي حلو ديجا توا لي بوكي دي فلور ولينا نشوفوا فيهم ما عادش لي فلور ناتوريل، ولات تخدم معناها
2: تخدم
3: تشري هكا
2: اكسسوار
3: اكسسوار ويقعدوا معناها سوفينير للعروسه، فهمت. اي الحقيقه نتاع ربي فما دي ديتاي، انا ديما نقول هذيك ليله العمر لازمنا نشوفوا لي ديتاي دي ديتاي ونركزوا مع التفاصيل الكل، ماذا بينا زيرو معناها فوت في العرس.
2: فما زاد لي غو بوستيي اللي دين نتاعهم سيباري زاد حلوين برشا عربيه، وهما طويل بالطبيعه، وتبدا اليد سيباري تبدا من المرفق اللوطة معناها زاد حلوه.
4: هذيك تتسمى مونش ديمونتاب. ساعات احنا العروسه مثلا تقولك انا نحب روحي نحب مثلا هكا مونش، اما المونش راهي ما نحبهاش تكون لاصقه معناها في الغوم، نحب نلقى راحتي، نحب نجم نهز يدي، نحب نشطح على راحتي، نحب فهمت. دونك نعملوا احنا مونش ديمونتاب تتنحى وترجع كيما نجمو نخدموها في الغوب، ياسر مزيانه محلاها الحقيقه. انا راها كدور الدونتيل تبدا ياسر مزيانه، ديجا خدمت منهم انا كعبيت محلاهم على الاخر الحقيقه.
2: لي غون يتخدموا ولا يتشريوا عربيه؟ انت كفاشن ديزاينر لي غون اللي نشوفوا فيهم يتخدموا ولا يتشريوا حاضرين معناها؟
4: تخدموا انا كفاشن ديزاينر نخدمهم، اسمع طونكو فاشن ديزاينر راك تخدم كل شيء
2: كل شيء،
4: ما تنجمش تخلي الكليونت نتاعك تمشي تشري حاجه من برا امبوسيبل. انت
2: تو بعد شويه نحكيو على لي كواف، باش نحكيو على لي شابو زاده اللي توندونس، اسكو زاده تخدمهم
4: لي شابو؟ نخدم انا كل شيء راني
2: هاي بيه هاي بيه تو ميو، معناها تجيك عروسه تمشي مما جميعه
4: اللي تجيني تخرج عروسه
2: هاي بيحي. فما زاد عربية لي روب بوستيي اللي كما قلنا يبداو طويل، ويبدا معاهم الفوال طويل برشا هكا يتكركر نقولوا مزيانين هذوكم، زاد نتاع سيلويت معينة.
4: اي اكيد نتاع سيلويت معينة، سورتو رانا الروب بوستيي راهو ما نلبسوهش الناس الكل، هذي بالحق حذري منها يا البنات، خاطر روشو احنا ساعات تلقى عندها مثلا فما اللي رقبتها طويلة محليها مزيانة عندها لكتيف اتسوكي معناها يعني تلبس غوب بوستيي، فما شكون تبدا ضعيفة برشا من فوق عرفت اللي ما تنجمش تلبس معاها خاطر باش تزيد تبين لها الضعف نتاعها. دونك احنا نزيدو نعملو حاجة هكا فيها دونتيل تغطي لها البارتي هذيك بالعكس تزينها محلاها على الاخر. انا قلت لك ديتاي في الدونتيل معناها كي انت باش تعمل مونش بالدونتيل الفوقاني اكيد تنجم تعمل في دونتيل. ديما نقرا حساب بدنا ارتفاع سوى وجهنا سوى رقبتنا سوى كتافنا ساقينا ايدينا
2: باهي عربيه. انا تاي 40 مسموح لي روب هكا سيرين ودو نو برشا هكايا. انا الحق مون كود كوخ نحبهم لي روب ستيل هكاك النجم ولا
4: انت روب سيرين تمشي مع السيلويت نتاعك ولي روب ميدي كيف كي
2: نحكي على دو نو برشا معناها اكزاجيري تبدا محلاها هكا سيرتو الكاليتي نتاع التسيو تبدا هكا مولونت وتبدا تصور مزيانه ساتان
4: مزيانه تمشي مع السيلويت نتاع بدنك. اي انا قلت لك انت والسيلويت نجم مثلا تبدا انت وياها نفس نفس المورفولوجي مي فما ديتاي فيك ماهمش موجودين في الفاعلية المراجع بحذيك فهمت
2: أمال
4: لي
2: روب دو نو ياسر مزيانين والحق انا نحبهم كلاس برشا. شنو هو السيلويت ربما اكثر اللي تمشي معاهم ولا ينجموا يمشيو مع البدونات الكل؟
3: بون هو ينجموا يمشيو مع البدونات الكل اما انا جوفوا اللي رقبتها قصيره ما تلبسش دو نو الحقيقه نتاع ربي خاطر هو ديتاي باش يتحط في الرقبه دوكو باش تربط ولا باش تسكر في الرقبه باش باش يخلي الرقبه تتحط اون فالور معناها فهمت. انا جو بريفير مثلا تبدا رقبتها معناها قصيره
2: والبارتي الفوقانيه نتاع البدن زاد تبدا طويله مش فما شكون ديزيكيليبري يبدا من فوق قصير وساقو طويله
3: ساقي طويل. انا ديما هاني قلت لك لي ديتاي هذوما نتاع هكا دوني في باش حاجه باش تسكر في الرقبه حاجه باش تحط في الرقبه ماذا بينا رقبة سافا مش فما راه فما اللي ما عندهمش رقبة جملة معناها
2: الكوكولي نسميه الرقبة لاصقة فما برشا صحيح عربي
4: نعم.
2: سمعت مال على لي روب دو نو قالت لك ما يمشيوش مع الناس لي سلوات الكل مع الناس الكل ماذا بها واحدة كما قالت رقبتها طويلة وزاد معناها بدانها من فوق يبدا زاد طويل مش تلقى الساق طويلة البارتي الوطنية ومن فوق تبدا ناقصة شوي
4: صحيح. ديجا هاني قلت لك قبيله راهو احنا شنيا احنا راهو كل حد وبدنه معناها ريت احنا مانيش كلنا نفس الرقبه كنا نفس الساقين ساعات سبحان الله تلقى معناها ديزيكيليبر بين الاول با معناها الفوقاني مش كيما الوطاني فهمت دونك باش يبين هكا فما ديتاي سافا با دونك احنا كيما قالت اميل الرقبه القصيره ماذا بينا ما نلبسوش فما شكون عرفتك اللي رقبتها قصيره مع كتافها جاي ما تمشيش معها حاجه كيكا عندك زاده ساقين ساقين مهمين يكونوا طويل ما تجيش مثلا ساقيك قصيره والبارتي الفوقانيه معناها تحس هكا اطول دونك باش يصير فما هكا ديزيكيليبر سواء في العين في لي ديتاي نتاع في الكوب نتاع الغوب في كل شيء معناها
2: انت كا انا تقريبا عطيت 9 ولا 10 فورم نتاع ديروب اكيد كل وحده اللي تسمع فينا باش تلقى الغايه نتاعها والروبه اللي توتيها في لي روب اللي حكينا عليهم برشا. والحقيقه اكثر روب هي توا توب توندونس في 2026 ذكر ان هي الروب فيك كاب ياسر حاجه مزيانه وتو حتى في اوروبا وحتى في تونس بداو يلبسوا فيها لي روب كاب وزاد لي روب بالورد 3 دي زاد مزيانين برشا. اي كان عندك روبة أخرى تكمل تزيدها سينو باش نمشيو في تبع الموضة وباش نحكيو على اللو شميس.
4: والله سبا هما لي غوب ديجا ما شاء الله شفتهم منك.
2: حاولت نختار اللي أكثر ربما موجودين في تونس وتوندونس زادة في العالم باهي عربية نمشيو لتبع الموضة وباش نحكيو على اللو شميس توندونس 2026.
0: تبع الموضة تبع الموضة
2: باش نحكيو على الشميز وما ادراك ما الشميز في تبع الموضه نعرفها بيس بريمورديال بيس مهمه شميز في الحقيقه في الفصول الكل توا وليت ما عادش كان في الصيف بركه صيف وربيع خريف وشتاء ديما عندنا دو شميز وحنا اليوم سبيسيالمون باش نحكيو على الشميز نتاع فصل الصيف تنجم تمشي معانا حتى شوي اخرى للخريف. اخترت زادة انواع نتاع لي شميز اكيد انتم ضيفاتي تنجموا تزيدوا عليهم ولا توافقوني في شوان. اخترت الحقيقه عجبتني برشا سنة موضه في نيويورك في ميلانو هي الترانسبارونت شميز الترانسبارونت ارغونزا حلوه برشا. وانت كيفاش نو باش تلبس تحت عاد اشوا انت في النهار في خدمتك ولا في بحر ولا في سهريه هذا اشوا. فما زاد الريه نيفي البلو هذه ماشيه معانا اي ماشيه معانا سنوات بالريفير زاده حلوه برشا. فما البلونش هذيك الماست هاف الحقيقه شميز بلونش سواء تكون عاديه سيغي والا تكون اوفر سايز. فما زاده السوريه تبدا اليدين نتاعها لارج بالدونتيل زاده حلوه برشا. فما الكوير ربما يتوافقوني ولا لا، انا نحب الحقيقه حتى ما فاتت تحكينا على الكوير، الكوير كي يبدا ليجي والكل حتى في صيف، صيف مثلا في الليل مش نحكي في النهار، كوير ليجي ومعها شويه دونتيل ملوطه زاده توندونس ومزيانه برشا. الساتان لو شوميز ساتيني هي كرافات منها فيها سوا باش تربطهم قدام سوا خليها من تالي بغيبون هكا طويل زاده حلوه برشا. وفما لي شوميز كاب زاده، رجعنا لشوميز كاب ساتيني زاده مزيانه برشا. اخترت لكم هذوما انواع نتاع دي شوميز عربيه، كان توافقني اللي هما هذوما لي توب توندونس، ولا كان انت عندك بتاتر دي شوميز اخرين قاعده تخدم فيهم وقاعده تشوف فيهم في تونس وفي العالم ترندي وخارجين يلبسوا فيهم السيدات؟
4: هذوما الحقيقه اللي حكيتهم هما توب توندونس، مي نجم نزيدوا عليهم لي شوميز. توا فما شكون تقول لك انا ما نحبش الشوميز عاديه مثلا، نحب نلبسها في النهار وفي الليل تخرجني. فهمت؟ دونك نجم نزيدوا معاها هكا كول ديمونتابل.
2: اه
4: دونك حاجه مزيانه على الاخر، الكول ديتاي محلاه على الاخر،
2: ويبدا فيه دي بيرل، يبدا فيه هكا دي كريستو،
4: دي ستراس دي كريستو، نجم نعملو تريزا انكروستاسيون هكا بالورد كما انا حكينا لي الورد سني طوندونس على الاخر، حتى في الغوفير نتاع الشوميز. دونك نجمو نزيدو، نجمو نعملو حاجات مزيانه ومش بالضروره تكون نفس الشوميز. راهو ديما نحكيو احنا هوني احنا كفاشن ديزاينر، عرفت اكلي نجمو نستغلو حاجه في برشا حاجات. دونك انا مثلا في مخي ما عنديش كان نلبس شوميز مره بركه ولا نلبسها هذيك نتاع حاجه بركه، لا نجم نزيد عليها دي ديتاي ونلبسها، معناها في الليل تولي حاجه سواغي، في النهار تولي حاجه عمليه نتاع خدمه نتاع كل يوم. دونك هذوما لي ديتاي اللي يفرقوا، اما هما هذوما لي توب توندونس.
2: والمينيموم عربي لازم يكونوا عندنا اوموا 3 4 شوميز نيود، معناها يمشيوا مع الالوان الكل. لازم عندنا بلونش هذيك باز، نوار بيج، وتوا الجري ولا زاده كولور ناتر سنه. توا تشوفوا في صيف في خريف 2026 الجري باش يرجع تري توندونس، ورجع هو كولور ناتر ونوليو نستعملوا فيه كيما النوار كيما البلون هكا. ولا
4: انا الحقيقه ما فهمتش علاش العبيد ما تحبوا، ماهيش محبذه للجري، وقت هو بالحق نجم تلبسو، راه بالحق عندك النوار والبلون معهم الجري. انا راه هذوما الثلاثة حاجات هذوما تنجم تلبسهم مع كل شيء. الجري ما فهمنيش عارفة علاش العبيد ماهيش قاعدة تلبس فيه، ما غير حاجة ما فهمتهاش.
2: يمشوا له الشتاء أكثر، بورتون هو حتى في الصيف والديغراديسيون تاع الجري.
3: هو انا مش انا من الجري مش من الالوان المحبذه عندي، والله حتى انا كيف ام اكثر من انه يكون فاهم. اوكي انا بون نحكي على كراي معناها
2: وي عربي،
4: انا كيف فكراني اميل معناها مانيش محبذه ليه برشا، اما لي ريت من بعد كي جيت نشوف نلقى بالحق لي نوار والبلون كيما لي غري
3: مي لي كولور بازيك، معناها
4: اي مي لي كولور بازيك معناها تنجم تلبسو محلاه على الاخر وتعرف شنو هي تلبس معاه، دونك حاجه مزيانه. وفي ديغراداسيون معناها مش بالضروره يكون
3: لك كونسيي، نحنا كانت عندنا ال ال ال معناها لا مونتاليتي والنوسيون تاع انه نوار يخرج على كل شيء، اما فما ديكول ولا بلون يخرج على كل شيء، فما ديكولور ما يخرجش على بعضهم. كي تولي تولينا نراو انه الغوز والاورانجي حاجه تقتل مع بعضها، نراو الغوز بيبي والبرغاندي حاجه مزيانه برشا،
2: بالحق
3: العوام من الاخر اكتشفت ان الوان مع بعضهم معناها ميلونج تاع ديكولور حاجه بالحق مزيانه برشا معناها
4: محليهم. اي عندك الغوز والجون يمشيو،
3: المارون والغوز اللي نحن كنا قبل ما نلبسوش دي كولور هكا.
4: اي طبعا رجعت راهي ثقافه الالوان باهية، الواحد يحب يخرج ويلبس عرفت الوان هكا تصيف، واحد مع بحر هكا مع بلاصه مزيانه خضراء واحد يلبس معناه لورانجي زايده كما قلت مع الغوز ياسر مزيان. وفما ديغراداسيون زايده راه معناها في الغوز تنجم تعمل غوز فوشيا الغامق بالكدي هذيك تنجم تخدم معاه لورونجي الفاتح شوي، والعكس بالعكس معناها لورونجي الغامق باش تنجم تخدم مع الغوز فوشيا الافتح. انا قلت لك هما ديغراداسيون.
2: نسينا زادا كي حكينا على الشميز نسينا الجين اللي هي بازيك ويزمها تكون موجوده، والجين عادة ولا ريفيزيتي ولا بالبايت ولا متروز معناها، ولا ودي شميز الجين معناها يمشيوا في النهار كيما ينجم حتى سواري.
4: اي هما لي شميز هذوما الجين ما يموتوش كيما الدونتي، عندك الجين والدونتي. هذوما الحاجتين اللي واحد ما يستغناش عليهم معناها ما يموتوش باللي باش باللي باش تكون فما موضه باش تتغير باش ترجع موضه باش تبدا موضه جديده ريحنا عندك عندك الجين والدونتيل هذوما مستحيل يموتوا
2: والكوير والكوير والدونتيل العربيه مالي يظهر لي مش موافقتني انا الحق نحبهم نحب كوير فيه هكاتوش نتاع دونتيل مزيان
4: هو انت والكوير
2: اي لا انا حكيت على كوير اللي جاي فين مش الكوير اللي نعرفوه نتاع ديفيست دي مونتو الكوير فما نوع نتاع كوير فين حتى في لي سواري توا فما شكون ينجم يلبسه ويخرج به سوا جوب هكا ميني سوا ليغينغ فما شكون يخرج بالكوير في السواري
3: نحكي على رايي خاص نحب ذو ديما في فيست ولا جوب او بيغ ديكا شورت شورت كوير ما نعرفش من مثلا مراش روحي
2: توا خرجينا شميز
4: يا امال كان تراك خصيت في الكوير وبالضبط
3: لا لا انا جبت انا ما نعرفش مراش روحي اما النجم راه حد ويعجبني برشا معناها
2: وتوا عربيه راجعين لي بتيت هكا فيست مونش امريكان وبالريفير وهي تبدا كوير تبدا هكا فين وقصيره مع الجي مع التاي والريفير هكا لوتا شويه زاد حلوه برشا وتوا موجوده في طوكيو في اي حتى اكثر شويه معناها تبدا فيها هكايا فورم هكايا فولونيت هكايا مزيانه برشا
4: محليها اي دكتوره دونتيل معناها مع الكبير حاجه مزيانه حقيقه اما هاني قلت لك انت والكبير الكبير اللي عندنا هوني ماهوش كيما الكبير اللي موجود البرا معناها حتى كان قاعدين يجيبوا فيه بقله قليله فما كبير نقولوا له هو في الحقيقه مش طيتيره اما كي تراه ترا فيها
2: لقه هكا
4: مش حتى لقه في حاجه مزيانه المهم ليت كي تراه تحس حاجه محليها
2: كيما نتاع لي ليغينغ اللي نحكيوا عليهم معناها كالفينو
4: قريب صحيت اي قريب للكبير هذاك اي اما هو الحقيقه ياسر مزيان كان الكبير هذاك اللي في مخي معناها
2: اي حتى انا اللي في مخي هذاك دونك احنا زوز كود كوغ للكوير مع الدونتيل امال ما تحبش رايك انا عندي في الجاردروب مينيموم اربع روب كوير وتو جي شتي امال وتغير رايك
3: بتيت بالبوتون بالسنتور انا بنتي دور لبسها مثلا
4: امال محلاها انا تعجبني امال
2: انت شوفها اليوم عاد على الباج اليوم هكا جايه ستيل انيماليه هكا عاطيه قيمه لليميسيون يعطيها الصحه امال ديما منورتنا دونك عربيه حكينا زاد على الشميس ساتيني اللي زاد في السنوات الاخيره تقريبا خمسة سنين اي كل كرافات زاد رجعت برشا سيرتو اللي يبدا حتى الكول مش كرافات يبدا طويل هكايا معناها من تالي هكا تبدا الريبون ريبون طويل لا ولا بابيون
4: فوالا روبون اي فوالا روبون تخدمها انت بابيون هكايا الحقيقه ياسر مزيانه يمشي معناها سواغي في الليل هكا تخرج بيه محلي على الاخر اما في النهار ما نصحكمش بالساتا الحقيقه
2: هي عرق وسخانه سفري
3: هو اللي سنسيبل يظهر في اي حاجه الساتا حتى تبقيع حتى عاد تعرق يظهر معناها في
4: سورتو
2: الساتا عنده سوا امال شنو تفضل عربي
4: الساتان بريء بعد عليه في النهار خاطر فيه نسبه من البوليستير كبيره باش تنجم تقلقنا في بدوناتنا وتسكرنا المسام نتاعنا واحنا مانيش نقصيه ما واسخان هذه الحاجه ننصحكم بها وكما قالت امين معناها في النهار اقل بقعه كي يقعد فيه ريال ننصحكم بالله لاي وحده عندها قطعه ساتان هذه نصيحه لوجه الله وتمسخت لها هكا بتاش صغيره حتى عرق ما تقرضهاش غطس في الماء وخرج وانشرها اكاها ما تقعدش تقرض فيها
2: ما بركه بلاش برودوي بلاش حتى شيء
4: ما بركه بلاش برودوي ما تقعدش تقرض فيها خاطر راهو انت مثلا تشد ساتا تاخذ منه دي البقعه هذيك معناها اللي تبقعت معناها حتى كان تبدا هي فيها تاش متعرق وتبلها هي كهوره باش يقعد لك ريال معناها كان لحس وتوبش تدور تكبر معناها البلاصه وتقعد تعمل دوره هكايه كبيره دونك انتوا باش تفيدوا الحكايه هذيا غطس الساتان نتاعك هوب ولا الشميز نتاعك في الماء ما غير ما تقرضها خاطر سونسيبل الساتان وتعلقها اكاها ماذا بيك حتى في ساتر هكا
2: هذا استيوس عربيه بالنسبه للشميز ساتان اللي تبقعوا بشوكولا بناكله دونك ما حكيناش زاد امال على شميز الاوفر سايز، مازالوا مكملين معانا الموسم هذايا. اي
3: مازالوا طوندونس الشميز اوفر سايز. انا بون جو فوا لازم كل مراه يبدا عندها شميز اوفر سايز
2: على خرجه على
3: امبروفيز هكا، فما بلايص ما نجموش نلبسوا فيهم مثلا بغوتيل ولا حاجه هكا نحطوها من فوق، فهمت؟ ديما انا عندك شميز بلانش، شميز شميز الجين، ونابورت كل شميز من عشرة كيكه تختار هي التيسيو اللي تحب عليه اوفر سايز، هذوما لازمهم يكونوا في اي معناها دريسينغ نتاع اي مراه.
2: وشميز كما الجمعه اللي فاتت تحكينا على السراول بلون اللي توا موسين حتى في الشتاء، زاد شميز بلونش حتى في الشتاء تلبس معناها ما تقلقش
3: فوق دي باردور،
2: دي باردور مع كوير فيست كوير
3: بيان سور. نحن كيما قاعدين نراو الشميز البلونش راهي تتلبس في كل بلاصه، تحبش تخرج تسهر تنجم تلبس شميز بلونش مع شاخت في البحر شاخت وشميز توا ديجا فما اللي راهو في توندونس حتى المايو فوق وشميز بلانش طويلة شوية وتمشي به ديريكتومون البحر، نحسها مفخمة
2: كي سوف لا سيتياسيون ديما.
3: هذيك علاش لازمها تكون موجودة في أي دريسينغ.
2: عربية لازم بيضة الشميز وإلا تكون أوفر سايز أي لون آخر؟ توا عندنا برشا لوين خارجين كيما البيبي بلو كيما الروز كيما الجونبوغ.
4: أنا الحقيقة مثلا في الجاردروب نتاعي عندي لي كولور نتاع لي شميز الكل أوفر سايز، ما نجمش نخرج ما غير شميز اوفر سايز الحقيقة، معناها ما نلقى فيها راحتي على الاخر
3: سورتو لي فام فوالي بيان
4: سور. فوالا معناها سورتو هاك كيما قلت لك امي سيوا معناها متحجبه ولا ماهيش متحجبه، ما نجموش الكل نلبس بغوتين معناها في هكا في بلاصه معناها مابيه شويه واحد، دونك هيك الشميز اوفر سايز طيشها الفوق كيما قلت حتى في البحر مع مايو معناها محلية على الاخر، ومش بضروره تكون في البلون معناها تنجم تكون اورانجي روز، قاعدين نشوفوا سناك لي كولور برشا معناها انا الحقيقه نلبس روز اورانجي فيغ نوار كل شيء معناها لي كولور هذوما الكل تلقاهم عندي
2: حتى مع مونتو تجي حتى في الشتاء تي شيرت بلون من داخل دومي مونش وشميز فوقه والمونتو من فوق سي فاسيل وعاد تقصنا ما عادش كي اللي بارد برشا دونك نجمو في البيرو في خدمتنا نحيو المونتو نقعدو
4: كيولي شو صحيح تنحي المونتو تقعد في الشميز نتاعك على روحك محليها الحقيقه شميز بلونش نحبها انا معناها نحب انا لي كولور نتاع الشميزات الكل والالوان و معاهم الكل سورتو تبدا حاجه اوفر سايز انا معاها
2: ريي زاد عربيه للشميز
4: هو اللي يمشي مع كل شيء
2: ريي زاد يمشي للبدونات الكل ولا يسمن شويه للشميز ريي
4: الري ماذا بينا القماش اللي فيه ريور مش الناس الكل تلبسه فهمت خاطر الريور احنا يمشي بالطوق دونك عرفتك اللي كي باش تلبس وحده هكا بصحتها شوي دونك شي ديري عرضها عرفت كومي دونك لازم نعرف وين نلبسو اوكي في بونتالون محلي يتعدى انا بقولك باش تخرج معناها في حاجه ري لا
2: موريور زاد فما اللي تبدا عريضه وفما تبدا فين معناها ابين تشوفها هذيك النجم نلبسوها حتى اللي تبدا بصحتها شويه
4: اللي تبدا فيها هكا شويه معناها يبدا فيه شويه ابين معناها مش كله يمكن ان
2: ما تقلقش
3: هما لا بليبار تاع لي شوميز اغيور يبداو بالطول ما
2: بالطول
3: هما الاغيور بالعرض
4: هو راهو الغيور ما تمشيش عمرها ما تمشي ريت حتى احنا كي نخدموا ديما تمشي بالطول ما تمشيش بالعرض بالعرض باش تزيد تعارض وما هيش اصلا حاجه
2: مش مزيانه
4: وكيف كيف صحيحه اصلا ما نخدموش بها الريور هذيك اللي بالعرض
2: بتتر فما تكسير تو فما دو شيميز تلقى فيها رير بالطول تبدا مثلا غوز غير بالطول وتلقى شويه وفج بالجون هكا على جنب شويه بارتي من الشميز بعد لي بوش كل هذيك تبدا مزيانه كمان
4: كيف هي الشميز مثلا هي
2: تبدا هي تبدا هي غيور كلها سوا ديزون روز وتبدا شويه بارتي من بحذا لي بوش تبدا فيها غيور روز ولا جون ولا فيولي تبدا محتاره
4: تكسيره للون
2: تكسيره للون ومزيانه
3: هي تبدا البوش مثلا تبدا كلها اغيور طويله والبوش اغيور بالعرض
2: بالعرض
3: يدين مثلا اغيور بالعرض
4: هذيك تمشي ديزاين اكثر منها معناها حاجه تلبس اما احنا في القاعده نتاعنا كديستيليست معناها ما نجموش نخدموا الريور بالعرض راهي ماهيش حاجه صحيحه حاجه غلطه معناها هذوما العبيد اللي قاعده تخدم في لي شوميز ولا لي بونطالون بالعرض راهي حاجه غلطه. يمشي ديما الريور نتاعو حتى كي نشوفوا احنا لبرا واحد راهم يخدموا الريور بالطول، ما تخدمش الريور بالعرض. تصور انت معناها خط مستقيم تقلبوا ما كيف باش نفسرلك، ما حاجه ما تجيش
2: صحيح. دونك هذوما هما الشميزات. امال كان عندك ربما في مخك هكا شميز اخرى، حكينا على لي موديل، حكينا على لي كولور، زاد ما نسيناش لانيمالي، ما نسينا
3: اي بيان سور لي معناها لي فيهم برشا الوان. فما زاد لي شوميز اورغانزا، انت حكيت قلت لي ترانسبارون تبدا الشوميز. فما كي يبداو اورغانزا ويدها بوفوني محليهم زاد هذوكم
2: وليهم برشا عاد هذوكم.
3: اي تحسهم حاجه ما تيحش لازم تلبسها، معناها حاجه كلاسيك معناها هذوكم. بون سينا نحن حكينا يظهر لي ان جينيرال على لي موديل الكل ولي كولور الكل. اما ديما تقعد الشوميز بلانش هي
2: هي لارين هي لارين في الشوميز. في كما قلنا سواري 2026 بالنسبه للسيدات. يعطيك الصحه عربيه، ان شاء الله الاسبوع القادم تكون حاضره معنا، نقولوا لك بون فاكونس ونتقابلوا ان شاء الله في ستيلي بوتي في الحلقه الجايه ان شاء الله. اكيد نعملوا ترتيحه مع الموسيقى وبعد باش نحكيوا على كواف ماريه 2026 مع امال.

0: ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كون مزيانة كل يوم. كون مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
1: ستيل اي بوتي. حكينا منذ قليل على فستان وروبة العروسة، أكيد توا باش نحكيو على الكواف، مهم جدا كيف كيف للعروسة 2026 في سر الجمال.
0: سر الجمال. سر الجمال.
1: سر الجمال، وباش نحكيو على كواف ماريي 2026 أمل سولا العيادي. أكيد حتى الكواف كيما حكينا على الروب، باش نحكيو على الكواف، رجعنا للكواف سامبل ومينيماليست اللي معناها ما عادش شكل كومبليكي المشطة اللي تلقاها، ولو انه فما حاجات رجعت راهي من الثمانينات تو نحكيو عليها تباعا، اما نعطيو بصفه عامه. نبداو نحكيو على لي شينيون، ديفيرون شينيون قاعدين يستعملوا فيه العرايس.
2: اي كيما حكينا قلنا لي غوب تو سامبل كيف كيف، زاد حتى الشعر ولا تو ماذا بينا اكثر حاجه سامبل كيما قبيك حكينا على الطرحه. فما دي غوب تجي معاهم معناها الطرحه، دونك هنا نوليو دو بريفيرونس تكون الكواف معناها سامبل. الويفي بيان سور هذاك باقي قاعد شد بلاصتو معناها. شنو اخر بون الويفي ديما ماذا بينا الغوب تبدا كي تبدا عريانه باش تصايب شعرك، دونك هاكا الويفي. الكعكة بون
1: رجعت
2: لي شينيون با نحنا نقولوا، فهمت الكعبة سوا طايحه سوا اللي الفوق، فهمت هذيك سوا مع الفرق زيد نقولوا نحنا كمشط جورجينا من قدام، فهمت هذوما زيد توب توندونس
1: فيها لي ديتاي هذيك اللي على شعر شماش هكا تبدا
2: اي فما سوا انت كي باش تعمل
1: ويت هكا مبلوله
2: اي فما انت اكيد انت والوجه شنو باش
1: يبدا
2: تويتي هاي فما خاطر فما اللي لازمك تهبط لها على وجهها، وفما اللي يبدا وجهها صغير دو بريفيرونس معناها
1: طلع شعر الفوق،
2: طلع شعر الفوق وتخلي لها وجهها اون فالور معناها. الكوتشيفال زيد رجعت رجعت لينيس
1: نحطوا فيها كو ولا
2: كاس هما لا بلوبار انا باش نزيدو لي زيكستنسيون راهو الحقيقه نتاع ربي خاطر صغار باش يجيك شعر مليان تنجم تخدم فيه معناها الكوتشيفال على راحتك، فهمت باش تبدا مزيانه معناها فهمت فيها بون لي كوتشيفال سوا باش تخليها كيكا والا ويفي والا باش تخدمو بلي زاكسيسوار بلي زانو هكا بلي ستراس فهمت. شنو اخر
1: فما زاد الثفيره في انت حكيت على الشينيون
2: اي رجعوا
1: مزيانين تبدا طايحه اللوطه
2: تبدا التريس الطايحه هذيك سورتو انا نحبتها في وطية مع مع كسوتنا العربي معناها مزيانه سي سي سي تري بو
1: فيها ديتاي مع كورون طايحه تبدا مع كورون ولا ورد على جنب
2: يعني اجا نقول لك لي كورون ما عادش خارجين برشا العوام الاخرى سورتو لي كورون الكبار توا الحاجات اللي خارجين
1: سواء
2: عامني ولا اي هذيك معناها الحاجات الفلوغال والا لي بيرل فما حاجات معناها باللي بيرل
1: دي غران دي بيرل على طول الشعر
2: لي سيرتيت هذوكم لي كوران كيما سيرتيت تبدا زوز معناها تبدا ادو هكايا وميته مع الشعر فهمت هذوما اللي توا خارجين الحقيقه اكثريه العرايس راهو فيهم هكاك وهذوما هما لي توندونس فهمت.
1: فما زاد أمال أنا الحق هكا على الباج اخترت لكم كلك موديل شينيون بشابو لي شابو اللي رجعوا لذوكم اللي وتوا معناها فما شابويت معناها يغطيو شطر الوجه ولا الوجه كامل مع جوست هكا على الفرون ولا وجه كامل
2: وهكا تهبط اي
1: حلوين برشا هكا
2: كيما كنا قبل فما لي فوال اللي نهبطوه معناها توا لي شابو
1: الحقيقه مزيانين برشا وترند
2: لازمهم اي ترند اما لازمهم الغوب اللي تمشي معاهم زاده فهمت
1: اي سامبل باش تكون بيستي حاجه مش
2: مع لي غون فهمت اي هذوكم زاده حلوين هذوكم زاده لازمهم زاده دي كواف سامبل ما لازمهمش حاجه معناها شارجي ولا فهمت شنو اخر
1: هذوما حكينا على زاد الكعكة مع فوال طويل تكون ولا فوال قصير ولا كل عروسة وانت كيفاش تعمل
2: الفوال ديما راه انا يمشي سلون الغوب شنو تستحق كيما قلت لك فما غوب تستحق طرحة فما غوب تستحق لك فوال بون هي الكاكا مع فوال قصير راهي مزينه برشا فهمت. يبدا الفوال قصير يبدا هكا على تقين وانا ديما جو فوا زاد راهي المشطه بلغتنا نحنا ولا الشينيون لازمها راهو سلول المورفولوجي نتاع الوجه معناها سلول بلوتو لي ديتاي نتاع الوجه نتاعك كيفاش نقول لك ما لقيتش الكلمه لي تريم تاع التريم تاع الوجه فهمت. خد فما عبيد زاد ما يواجههمش شعرهم مهزوز الفوق برشا كيما فما عبيد ما لازمكش تبدا مثلا عندها دوبل مونطون ماذا بيك ديما تهزلها باش تكبسلها معناها وجهها فهمت. هو كهو هذيك هو شوي يكون حسب المكياج حسب لي تريم تاع العروسه حسب هي زاد لازمنا ناخذوا راي العروسه شنو تحب وننصحوها كاين اختارت حاجه تواجهها هاكا نقولها اوكي ما فما حتى مشكل باش نخدموا لها شنو هي تحب كان هي اختارت حاجه ما تمشيش مع وجهها ماذا بينا ننصحوها معناها نقولوا لها راه شنو يجي مع وجهك.
1: حكيت انت على الشينيون مختلف السامبل المذفوره التريسي حكينا زاد على الويفي زاد توندونس وين نجم راه يكون ويفي وما في حتى شيء معناها
2: سي تبدا سامبل اي
1: مش بالضروره فيه فلور ولا شابو ولا حاجه
2: فما لي مثلا فما توا برشا الفرانش غارجة توندونس مثلا رجعنا انهم عارفه الدشعره كاكا وتحب تعمل قصه معناها فهمت. فما برشا حاجه دينا ديما نقول هذوما دي ديتاي لازمنا ننتبهوا لهم معناها تاع الشعر خاطر ساعات معناها يبدا المكياج مزيان برشا غلطه صغيره في الشعر ماهيش مش سافا يمشي معناها اللوك الكل نتاع العروسه فهمت. دونك ماذا بينا يكون الشوا صحيح نتاع الكوافور.
1: انت حكيت على شعر طويل بتبيع لي شينيون يجيب في شعر طويل زاد اللي كوب كاري قصيره شنو تنجم تعمل لنهار عرسه
2: با هما الحقيقه معاش عندنا مشكل ملي ولينا
1: بالإكستنسيون
2: اي تنجم تزيدها إكستنسيون
1: وتنجم تخليها ويفي هو قصير
2: اي لي لي وكما حاجة أخرى زادة تخيز امبورتان ترجعني لها ومعناها ترندي على الأخر هي الشعورات الكيرلي فما برشا عرايس قاعدة نشوف فيها تخلي شعرها كيرلي
1: يمشي معاها الكورونا ذي شوية حتى كان معادش لموذة
2: وإلا بغوش هكا على جنب فهمت. فما برشا اللي كاليتي متاع شعرها كيرلي تقولك أنا جب خفيف
1: ما تعملش ليساج وتتعرسك
2: لا أي ماذا بيت خليلي شعري تعمل لها معناها دي برودوي بشي خليولها كالإفي مويي وتبدأ إدغاتي الشعرة وتعمل كيرلي. ها ديغنيغمون انا مشيت معناها الحفله نبيها كراوي جات سونيا ليون سي تعجبني برشا انا نحبها برشا الطفله هذيك
1: هاي الانستغراميزه
2: جات لابسه سواري وعامله شعرها كيرلي ناتشوريل تحسو كان تاع افي ناتشوريل على الاخر بيان ماكيي وشعرها محليه برشا
1: مش يقولوا الكيرلي يمشي سبور اكثر جين
2: والله لي انا محليها جي ايمي اللوك على الاخر فهمت معها شعرها مزيان وطويل جي ايمي الحقيقه.
1: فما حاجات تقول معناها ما يجيوش لكن كي تراهم على العبد بتاتر تبدل راي كيما رجعنا ولا لا امال حسب ما شفت انا بتاتر رجعنا للمشطة الثمانينات الكعابر اللي في الشعر شفنا برشا دي موديل هكاك اما بلاش فوال معناها مش كيما قبل كعابر وفلور ولا حاجه ولا لا
2: لي لي لي هو كيما قلت لك معناها لي اكسسوار فلوغال في الشعر طندانس معناها خارجين بالكدي بالكدي فهمت. وانا نحس انا ريتني جو بريفير الفلوغال خير من كورون كبيره مثلا فما دي روب معناها ما تمشيش معاهم لي كورون الكبار العالين هذوكم وبطبيعتنا نحن العوام الاخرى هاني قلت لك ماهمش نقصوا برشا برشا شنو اخر هكا هو ما هم اون جينيرال معناها
1: الترينجي
2: في لي كواف معناها
1: لي كولور
2: لا سامبليسيتي الحقيقه نتاع ربي
1: لي كولور قعدنا في الماش قعدنا في الاصفر تبدلت العرايس ولا وعاد
2: كنا قبل العروسه اش نعرفوا عروسه حنا وشعرها بلون معناها يبداو كل الماشي المسطرين تو لي
1: تو ناتوريل
2: تو لا بلو بار سام نتاع العرايس تقول لك ماذا بيا شعري يقعد ناتوري سورتو اللي ما تصبغش تلقاها تقول لك ماذا بيا نخليه كولور ناتوري والا ما قاعدين فيك البلياج الخفيف
1: التفتيح
2: الخفيف الحقيقه نتاع ربي ما عادش يحبوا يتبدلوا برشا كشانجمون من انك
1: تكون
2: اي تكون حاجه غامقه وفوف تولي فاتحه هو ساعة اول حاجه مش باهي للشعر مضره خاطر انت باش تفتح كولور فاتحة ماذا بيك تدريجيا تبدأ تخدم شعرك من قبل بمدة.
1: شفت جورجينا رودريغيز وكيم كارداشيان كيفاش بدلوا معناها
2: من إلي
1: ومحتاج وتاهم معناها
2: اي ليه مش معناها ما هي قاعدة ما فتحتش معناها ما وتشيهيش فهمت اما ليه نحن تو هاني قلت لك لا بليبر نتاع العرايس تقول لك لي ماذا بيا خليني في الناتوريل حتى كان باش تبدل لي الكولور تاع شعري ماذا بيا بازي الناتوريل وهكا وفتح لي شويه
1: رفلي وبرا معناها
2: امشي رفلي هكا امبري خفيف فهمت ذيك هاو الكونتورين كلي في القصه حاجات هكا خفيف الحقيقه نتاع ربي
1: نختموا بتبيع على الكواف الكواف يلزمهم اكسسوار زيدا خاصة انا باش نحكي على البوكل اللي قريبة للشعر معناها ربما شنو ما الستيل دو بوكل اللي قاعدين العرايس تاو يلبسوا فيهم
2: هنايا لي بوكل بون رجعنا للي بيرل هاني قلت لك لي بوكل باللي بيرل سوا
1: صغار معناها
2: لي وعلي فما يبداو كبار اما تبدا معناها ماهيش بلستراس تبدا فيها دي بيرل هذوكم خارجي
1: بيرل معناها بلون
2: تحكي بيرل بلون وتوا فما لي غاتكو هذوكم معاهم معناها لي بوكل
1: سيري
2: كسيريات هذوكم معاها معاهم لي بوكل لي بيرل كل شانجون كل ايفي شانجون هذوكم خارجين سورتو في الفوت والبليز وال معناها والروب نتاع لوطية والبلوتو الكسيمي نتاع لوطية وكنت تلقى مثلا هي لابسه مثلا كسوة فيغ تلقى لي اكسسوار فيغ نفس لا ميم كولور فهمت
1: بالنسبه لكولي اللي ماهوش
2: سيري غاتكو هاني قلت لك لي غاتكو لازم مرا يكون اسورتي معناها على اللبسه اللي باش تلبس
1: وعلى الماشطه خاطر زيد تبدا شارجي من فوق وتزيد تلبس كولي
2: برشا اي لي الحقيقه فما دي روب دونك ماذا بينا نخليو روحنا سامبل ماكسيموم انا جو بريفير مثلا فما دي موديل نتاع دي روب والا
1: خاصه الكول اللون ما يلزمهاش شركه
2: ماذا بينا حاجه هكا غاتكو فين وفيها فص صغير فهمت
1: يمشيو اللي غتكو الفص مع يمكن مع لي روبستيه تنجم وقتها
2: مثلا فما مثلا دي روب دو بريفيرونس ما تلبس لهمش كولي البس دي بوكل كبار نحكيو على العرايس بيان سور
1: تبدا طويله اذا كان بيستيه تنجم تلبس بوكل
2: تنجم يبداو هكا معناها شارجي لي بوكل وما
1: سواروفسكي كريستال
2: صحيت ايوا ما نستحقوش باش نلبسوا كوليي معناها في الرقبه فهمت سينو باش يولي
1: برشا
2: شارجي معناها فهمت
1: ونشوفوا فيهم الحقيقه تو ما عادش حتى في اليد العرايس مانيش قادره نشوف
2: لي مبار لي زانيونس قبل اي كنا نحكيوا على لي زاني 90 ولي زاني 80 تلقى ذهب امها الكل تلبسوا في يديها والسلاسل
1: الكل تو نلبسوا هذاك ولا في النهار ولا ذاك فينتيج نلبسوه في النهار مش في العرس
2: ليلي كنا قبل مثلا المونجيلا ما تتلبسش في العروسه ما تلبسش مونجيلا تو رجعنا نلبسوا مونجيلا
1: نلبس مونجيلا سبور خاطر اذا تصور انت محليها روبي وهكا قصيره ليه
2: فما منيجل مزيانين برشا ساعات في لي غروند مارك في المنيجل ليه وتلبسها تبدا اسورتي على لي زاكسسوار
1: تبدا باللي باغل ما غير ما نسميه لي مارك فما منيجل
2: فما منيجل حاجه
1: واو هما بيدهم اكسسوار ما تحتاجش لا معاهم بوكل خاتم لا حتى شيء بالحق معناها فما دي موطخه
2: هكا اي تبدا تلقاها هكا فرده
1: معبيه باللي كريستو
2: والا انا بو انا نحب لي ريفيير هذوك اون ديامون بون كو تنجم نلبسوها ماشي اون ديامون معناها
1: فو ديامون
2: معناها فهمت محليهم معاهم لي براسلي ريفيير هذيك اللي في اليد هذوكم سي تري بو ونحسهم معناها فينو ويحطوا هكا الغوب حتى معناها يمشوا مع لي غوب سامبل يحطوهم اون فالور فهمت فما برشا حاجات عندنا برشا حاجات ما تموتش تو كيما لي ريفيير حاجه كلاسيك ومزيانه برشا
1: مزيانه
2: تو نراو فيهم برشا موجودين تو برشا في حتى معناها في لي فو بيجو العاديين فهمت وتعطي ترد الغوب مزيانه
1: الالوان ربما نحكيو لنا على حكينا على اللون الشعر باش نحكيو زاد على الفيرني دونغ الخطر تابع كل شيء كما قلت انت المره فاتت تحكينا لكن اليوم نحكيو سبيسيال ماري الالوان اللي قاعده تمشي
2: بون في العرايس لا بلوبار 80% فرانش ميلكي بيبي بومر يبدا في معناها فاتح سي غار باش تجيك عروسه تقول لك عمل لي كولور هكا معناها فيف ولا حاجه في ديها ولا في
1: الروج ما عادش
2: شوف الروج ديما راه للبنات اللي حبثوا حتى في سور لايم يعملوا الروج هما ذكرى تاع العروسه اللي تختار الكروج اما الحقيقه نتاع ربي لا بلوبار تاع العرايس انا خاطر نخدمو اونغلوري تجيك تقولك نحب حاجة فاتحة باش تخرج لي على الليالي الكل واللبسات اللي باش نلبسهم الكل لا بلوبار فرانش ميلكي هاني قلت لك كالغوز الفاتح عرفتك الديسكري هذوما لي كولور اللي ديما تتبعهم لا رايس
1: باللي بيغ
2: اللي يعملوا هذيك انت ليلي فما زاد تعمل لك كالديزاين مثلا اي 3D مثلا تو ولينا نخدموا بالجيل لي ديزاين 3D اما تلقاها طون سيغ طون مثلا تلقاها معناها الكولور نتاع الديزاين بالبلون بيج هكاك حاجه دوري شويه فهمت شويه ارجون دخلك اما تدخل دخلك لي كولور فيف معناها في في ظوافرها
1: حكيت انت على لي كواف انتينا لي فوال ما حكيناش عليهم قلنا لي فوال جينيرالمون يكونوا بلون معناها بلون سال ماكسيموم معناها توا فما عرايس ولاو يلبسوا الوان في العرس نتاعهم معناها روز فما حتى شكون يلبس روج معناها ديغراداسيون تاع لي كولور
2: اي نحنا أي. نحنا شنو تعمل نحنا الروب نحنا تو نحنا خاطر نحنا عندنا لوطيه تو بالنسبه لكسيمي لوطيه تلقاها كل لازم كل كولور عنده الفوال نتاعو معناها لازم ما نجمش انا نلبس مثلا باغ اكزومبل كسوه حمراء وفوال بلون لازم كل فوال روج ومثلا فيه دوغي
1: فيه تاع الروج
2: اي فيه ارجون هذاك هو كسوه فير باش تلبس لها فوال فير بالدوغي ولا سا ديبون انت والحرج اللي باش يكون ولا التريزه اللي باش تكون في الكسوه فهمت بيان سور لي روب نتاع نهار العرس باش يكون كاين الغوب بلانش باش تكون معناها
1: البرا راهو امير ما عادش يلبسوا البلونش راهو
2: معناها فما شامبوني اللي حتى في تونس راهو حتى في تونس يا اخي نحن عاملينه وتعاملينه شفت انا حضرت عروسه لبسه ربع حمراء نهار عرسها
1: فما حتى بون احنا عندنا نتشائموا منه اللون اما في الخارج يلبسوا النوار معناها في عروساتهم شابو ومعناها
2: ريت البرا اي ترا
1: مونوغرام الكل بالصبات بالروبه بالكل كلهم نوار مزيانين معناها وفرحانين ماهمش معناها نتاع حزن الكل لا
2: نحن خاطر عندنا تقاليد
1: عندنا تقاليد يقول لك النوار معناها ماهوش محبب في العرايس اما البرا الحقيقه يلبسوا النوار
2: يلبسوا
1: شفت حتى الروز بالديغراداسيون نتاعو بيبي روزانديان حتى روزانديان دي ماغي لابسينه معناها ما عندهمش مشكله
2: الحقيقه نتاع ربي الغوز بيبي والغوز دو بوا والغوز بارم هذوكم محليهم الغوز بودغي زيدة مزيانين نتصورهم في غوب معناتها تاع ماغي مزيانين
1: نكملوا بالمكياج اكيد قبل موجز الخمسة ونص مكياج العروسة ميل معناها مازال ولا ذيك الشوافر يتركبوا مازالت
2: معناها نحن ديما ننصحوا بو هذه مشكلة ممكن تتعرض لها أي ميكاب أرتيست ولا فما نصائح ديما نقولوهم للعرايس ماذا بينا يطبقوا أنك مثلا قبل عرسك ما تعملش ليساج في شعرك على خاطر الكواف ما تشدش كي تبدا انت عامله ان سوان ليسون راهو شعر تي نحنا ديجا هانا نشوفو
1: ما تنجمش باللاك معناها توقف الشعره
2: فما ريسك كبير انت شعرات الرطب قبل ديما عندنا فيهم مشكله راهو في الكوافور على خاطر ما يشدوش تي نحنا ماذا بينا العروسه نبدا نقولوا لها قبل بنهار تغسل شعرك ما تغسلش لو جور جي معناها شعرك فهمت اغسل شعرك قبل بنهار وعم بروشينغ ومن بعد نعاودو لك بروشينغ اخر مثلا باغمي الحاجات اللي ما لازمش تعملهم العروسه قبل المكياج انها تركب سيلاسيل راهو قال السيلاسيل انت باش تركب سيلاسيل كيفاش باش تخدم لك مكياج في عينيك
1: يقلق معناه
2: انتوما يقلق برشا سيلاسيل ليه نحنا عندنا دي فوسيل باش يركبوا باجيكا سولون فورم تاع العين سولون المكياج شنو بو هو تو ولينا الحقيقه هكا كيما نقولوا كيما نشوفوا نحنا نجي من جايمه هكا
1: اللي فوسيل عملتهم مش شارجي برشا
2: اكل اللي ماهمش شارجي

0: نتاع ليساج مثلا راهو يقلق فهمت ما نجموش نخدمو كوافير على راحتنا هذيك هذوما بالعكس الشعره كي تبدا نظيفه برشا مثلا تبدا
1: حتى في التنتور هو يقول لك حتى باش تمشي تصبغ شعرك تعمل كولوراسيون ماذا بيك نهارين ثلاثه الشعر مش مغسول هذه
0: غلطه
1: هذه غلطه صلحها خاطر بالحق معناها هذه فكره شائعه انه تخليه شويه ليه هكا ليه شعر مسخ باش يشد
0: لا بالعكس بالعكس اغسل شعرك واصبغ لا لا سي با فري كيما كنا قبل عندنا برشا دي موفيز ابيتود كنا نعملهم نحطوا ساشي مثلا فوق التانتور
1: باش تشد الكولوراسيون تشد اكثر نو
0: اي يقول لك باش تطلع بالشعر يسخن انت بالعكس هو ما لازموش يسخن راسك
1: يعني برشا برشا افكار خاطئه وهنا توا في غير مزيغ مع الميسيون قاعدين نصلحوا فيها باهي ميل نرجعوا بعد شويه موجز الخمسة ونص يقراه زميلنا رمزي القلعه ونرجعوا نحكيوا بطبيعه على الفاشن والبوتي
2: ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي ستيل اي بوتي سحر أناقة ولمسات جمال أحدث الصيحات إطلالات النجوم ونصايح الدون ستيل إي بوتي ستيل إي بوتي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في ولاية بن عروس تسليم 13 شعارا لبعث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120,000 دينار. طقس الليلة خالية رعدية وأمطار محليا غزيرة في بداية الليل، ووزارة الفلاحة تحذر من تقلبات جوية ورياح تتجاوز 80 كيلومترا في الساعة في عدد من الجهات. بلدية تونس تعلن حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية لشروط بداية الحريرية. البريد التونسي يعلن أن أصحاب البطاقة الاجتماعية يمكنهم سحب حوالاتهم بالبطاقات بداية من مساء اليوم. تراجع البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026. في العالم، وقف العملية بميناء المخ اليمني عقب هجمات للحوثيين. استشهاد 11 لبنانيا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. والاتحاد الأوروبي يرسل طائرات مساعدة لبلجيكا في مكافحة حرائق الغابات. نهاية هذا المعاد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم. كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.

0: اسمعنا زوز اغاني توانسه وليد الصالحي وناجي بالنجمه. نجيو للفقره الاخيره في ستيلي بوتي اليوم، باش نحكيو دي زاستيس غران مير، وصفات ديتوكس مجربين وناجحين. امال في الحقيقه اخترت ثلاثه وصفات، وبطبيعه اذا كان انت عندك ما تقترح ولا جربت شي واحده منهم. الوصفه الاولى هي خمسه ورقات نعناع، تزيدهم غرفه صغيره حبه حلاوه، تخلطهم وتخليهم ليله كامله يباتوا، وتشربهم على الخويا 3 ايام في الشهر. برشا ما يلزمش كزاز جيراسيون، يلزم 3 ايام بالضبط، معناها 27 يوم تشرب.
1: اللي لازم يعرفوا برشا عباد اللي ديتوكس كي تكثر منه مش باهي للمصار.
0: اي
1: فهمت. ديجا يولي يعمل لك اسهال، معناها ديتوكس
0: دياري ولا كونستيباسيون ولا العكس.
1: خاطر فما الماتيغ اللي في المصار اللي باش تسهل الطبيعه تنجم كي باش يعمل كونستيباسيون، سورتو اللي فيهم سيترون. هذوك مش باهين برشا.
0: اما النعناع باهي.
1: هو النعناع باهي. هو الديتوكس الشهير اللي ديما تحسه موجود هو قرص ونعناع وزنجبيل، هذيك يبدا فخيس زنجبيل مش بودغ معناه. هذيك ديما تلقى.
0: هذايا نوع. النوع الثاني هو كمون، كعب بطبيعه، شويه ترونش جنجمبر، قطع صغار هكايا قارس، ونعناع اخضر زادة كيف كيف، تعطهم في بول ولا في دبوزه وتشربهم نهار كامل. هذايا ماهوش نتاع يعني 3 ايام في الشهر. هذايا زادة منصوح به برشا، الكمون تعرف المنافع نتاعو حتى للكرش للهضم باهي،
1: لي غاز زادة ينحي الغاز. الكمون
0: باهي، وجنجمبر نعرفوه عنده منافع لا تحصى ولا تعد، مناعيه. هذوما كما قلنا الكمون وجنجمبر وقارس ونعناع اخضر، تحط فوقهم ماء سخون صفيهم بعد تشرب. هذا توتين جورني نجم تشربهم نهار كامل. والديتوكس الثالث هو نعناع شايح، ورقة نعناع شايح معاهم شوية سيترون فخي، ومعاهم جنجمبر كيف فخي، وفخيز اللي يحب هكا يبدل
1: الغو. اي هما لي ديتوكس ان جينيرال يجيو بالخضره والغله.
0: بالغله اي. مشيت انا اليوم اخترت ربما اللي بالغله اكثر، حتى على الجو. انت تعرف التي جنجمبر بنين، معناها اللي يحب طعمه الجنجمبر بنين
1: حتى في لي جو بنين برشا. انا مثلا من لي جو البريفيري عندي اناناس كيوي جنجمبر وليمون ومونت، حاجه بنينه. مش
0: الميلونج نتاع الجنجمبر والمونت، حاجه بنينه برشا.
1: هكا الفريشور اللي يعطيها هذيك الحريق هكا شويه بنين برشا.
0: وفما شكون زاد الجنجمبر مع ما نعرفش، احنا في تونس توا ولات موجوده العشبه هذه وولينا نشيلوا فيها، هي الكركادي البيساب. الكركادي زاد الجو نتاعو نعرفوا منافعه برشا على الضغط، على التونسيون، على البو، زاد فيه فيتامين سي برشا. دونك الميلونج نتاع جنجمبر والبيساب اللي هو الكركادي بنين برشا ونافع برشا. وجربهم من
1: وجربوهم اللي يسمعوا فينا. عمري ما شربته الحقيقه.
0: اقرا عليه الكركادي قداش فيه منافع.
1: اللي نعرف
0: سيرتو العباد اللي بيرتوندو اللي عندهم ضغط، يركح على الضغط خير حتى من دويات اللي يبدا في ستاد معناها بكري والكل، ينجم يستعمل الريجيم نتاع كركادي كل يوم يشرب الصباح كاس. بنين هو برشا على الاخر وفيه منافع على الوجه، عش عارفه ما شكون حتى يشرب ويعمل به دي ماسك الكركادي على الوجه، على الشعر، الشيوط الكل. معناها انا نراها صيدليه متنقله الكركادي بالحق. أيوة. معناها هو كان في الشرق وفي افريقيا جنوب الصحراء اكثر، توا ولا في تونس ولا عنا نشريوه في رمضان التوانسه ويقبلوا عليه وموجود، وحتى سومو قبل كان غالي توا ولا في المتناول. معناها هي 100 غرام، هو يوزن برشا، معناها 100 غرام تنجم تعمل لك زوز بيبس بيترا ونص، معناها تاع نهارين تشرب انت والعائله وافيكاس على الاخر. هذوما هما اهم لي ديتوكس اللي كيما قلنا مجربين وبرشا صداع اليوم، برشا ناس جربتهم ومنصوح بيهم وكلهم منافع. انت تعرف النعناع مهدئ للاعصاب، معناه في عوض حتى يعوض لي كومبريمي، مش لازم نسميوهم المعروفين.
1: اي ذيك علاش نحنا ساعات كي نمشيو لنوتريسيونيست ولا حاجه تنصحك ديما باللي تيزان في الليل، فهمت؟ لي تيزان اون جينيرال معناها.
0: سوف كو جنجمبر معناها مش منصوح به برشا اللي عندهم التونسيون، خاطر هو بيدو يطلع يسخن يطلع التونسيون، عكسه هو الكركادي. الكركادي يطيح التونسيون على الاخر. وهني قلت الجو نتاعو بنين برشا، وهني قلنا في المشرق يستعملوه برشا خاصة في شهر سيدي رمضان، انه يبرد كيما احنا السيترونات عندنا هما كركدي ما يغيبش على كل طاولة. نحكيو كذلك على الكولاجين، مالو ما دراك من الكولاجين وزريقة الكولاجين ب 80 دينار وشوف افيكاس ولا لا. فما الكولاجين مصادره عديدة، فما في اللي ناكلوه وفما اللي ندهنوه معناه وجوهنا، فما دي ماسك نجمو نتحصلوا على كمية من الكولاجين، أما مش متاع نهار اثنين معناها مواظبة. وانتي تعرف يلزم أي حاجة بتعطي في كاسة
1: تيتر، أي حاجة بيان سور لازم الدواء، ما الدواء ما هو اللي باش يجيب لك ريزولتا، سي تو تافي نورمال. نحنا هي نعرفوا اللي نحنا عنا برشا ماكلات فيهم
0: نعطيو نبداو الكولاجين يا سيدي. الثوم من أكثر ما تحقروش معناها الثوم من أكثر الخضرة، هو يتسمى خضرة ولا فيه الكولاجين، خاصة كي تاكل فري واللي ما ينجموش بتبيع قوي فري نجم يعملوا مع مايونيز هكايا وياكلوا بالخبز بنين برشا. فما لي صوص الاي زاد هذوكم فيهم نسبة كبيرة من الكولاجين. الطماطم الكعب زاد فيها نسبة كبيرة من الكولاجين.
1: اللحوم الحمراء زاد،
0: اللحوم الحمراء لي بواسون زاد الكل فيهم. العظم اللي توا فما دوت على العظم، فما شكون يقول لك مش منصوح به في ديميكروب،
1: لكن العظم كولاجين بروتين
0: زي بروتين اي العظم بالقديم. والحاجه اللي توا السنين الاخرى توندونس، وحتى كي تمشي الجزار يقول لك ما عنديش وفات، اللي هي الهرمه والقصبه نتاع البقري. الناس كل ولات حتى سومها غلاية، انا مشيت شريت
1: ما عادش تلقاها هي، ما عادش تلقاها، ما انا مسلسل ب
0: 5000 يعطيني ماركت قال لي 15 دينار، قلت له ما هو نفس
1: اي امان
0: الطلبات عليها برشا. اما راهم مجربينها امال افيكاس على الاخر، سيرتو اللي يعملها كيغ نتاع شهر تحس الفرق في البو. انا عندي شكون استعملها شهر كامل تحس
1: الوجه اللي ما عندوش امراض وما عندوش كوليسترول، حاجه
0: واو معناها
1: واو برشا. حتى للشعر،
0: حتى للشعر نقولوا فما افيكاسيتي انها باش تطلع شعر وتنحي شويه، اما زيد الغسيل نتاعها انت باش تنحي ريحه
1: ليه. حتى راه اجا نقول لك مش اللي عندهم شوت واللي باش تطلع لهم شعر راكها، راهي الماتير يعني نحن المخ هذيك نتاع القصبه اللي يعني نجبدوه هذيك هذيك العبيد اللي شعرهم مثلا محروق من برودوي معين، من ميش، من اي حاجه
0: يصلح معناها،
1: يصلح مع الزبده، يصلح بالقديم بالقديم بارمي لي ماسك ناجحين على الاخر، زيت زيتونه وزبده وهذيك بو الغسيل بيان سور
0: باش يقلق قطر وما باش طاليات باش يقلق الشعر.
1: اما افيكاس، افيكاس بروتين فيها هذيك القصبه نتاع البقري معناها، فهمت
0: الحق. انا جربتها مره في شعري وسيتو خاطر الغسيل بالحق وريحته
1: سعيد.
0: اي اما تو فما قالك تنجم تدخل الخل معناها، كي انت بعد ما تعمل طاليه ولا اثنين تعمل الخل الريحه تتنحى، ما جربتهاش
1: الريحه وتتنحى زاد كالزيت
0: الزيت نتاع
1: الشعر.
0: اما مشكور الحقيقه وفما غتوغ باهي عليه كيف كيف. هذايا نحكيو اللي ناكلوه في كرشنا الكولاجين اللي ناكلوه، فما زاد باش نعملوا دي ماسك على الوجه بالكل معناها تعطي الكولاجين، اللي هي الخميره وما درك الخميره، خميره معها عسل معها ياغورت ناتور وعسر قارس زاد قالك كولاجين زاد، ويظهر مومونتاني على الوجه معناها بعد ماسك واحده تحس فما الفرق كي يدير انه واحد يعملها مره في الجمعه
1: تجبد شويه تعمل كليفتينغ شويه
0: الليفتينغ في الوجه. ومعها بتبيعه والقارس زاده والياغورت الطبيعي. الحق انا الياغورت الطبيعي من المدمن عليه في لي ماسك، اي ماسك سواء كركم سواء عسل نحط بالياغورت ناتور، فيه برشا منافع وبرشا دي بيان في
1: سواء للوجه ولا للشعر. زيد
0: عندنا بنان يجي للشعر شي يعمل
1: بنان وإدغاتي مو فيها ماتير غراس للياغورت دونك إدغاتي بون ما يتحطش وحده راهو فما حاجات
0: هما يحطوه جينيرالمون توا اللي لاموذا في لي ماسك نتاع شعر الصدر هي البلونت نتاع الصدر يحطوا معاها الياغورت والعسل باش خاطر هي شايحه شويه دونك الياغورت باش يعمل ليكيليب فوالا
1: معناها هو الاكثر ليدغاتاسيون
0: ديتغاتاسيون
1: الياغورت ان جينيرال معناها فهمت فيها ماتير غراس معناها هذيك علاش انت كي باش تعملوا باش يخلي لك ويعمل كلقه هكا شويه
0: في الشعر خاصه زاد العسل يعمل في العسل والفصل العظمه الابيض في الشعر يعمل اكلاو تقول عامله برودوي معناها هكا يلمع عنا الشعر.
1: عندنا برشا حاجات عندنا ماسكويت هكا معناها غرامير راهو بالحقيقه نتاع ربي فيهم
0: نستعملوا صحيح نمشيو بكلام الطب ونستعملوا
1: كومبليمون اليمونتير ماذا بينا بالحقيقه نتاع ربي لي برودوي شيميك ماكسيموم. نحنا ما ننساوش نحنا من يقوموا الصبيح راهو سواء في البوليسيون سواء في لي برودوي نستعملوا فيهم لازم حتى اللي ما تلقاش فيه شويه تلقى فيه برشا معناها.
0: دونك اعطينا مصادر الكولاجين هكا في ماكلتنا في لي ماسك، ان شاء الله تستفيدوا منهم اللي يسمعوا فينا وينجموا جربوهم ويعطيونا غوتور ان شاء الله الجمعه الجايه. يكتبوا لنا على باج اذاعه الشباب في حصه ستيلي بوتي وتعطيونا رايكم في لي ماسك حتى من الجمعه الجايه كان تعملوهم دو فوا تحسوا الفرق بالحق، وصفات مجربه وغوتور باهي فيها. شكرا لك كمال سولا العيادي، ذكرنا بتبيعه صاحبة صالون للحلاقة والتجميل المقر نتاعك مازال في لافايت.
1: اي مازال في لافايت في نهج اليمن وندخلوا لزيدا من نهج ايران. الصالون نتاعنا اسمه ذا سولز بيوتي كورنر. مرحبا بالناس الكل،
0: عرايس ومش عرايس.
1: اي بيان سور كل شيء نعمله كل شيء في الصالون نتاعنا. انا فرحانه اللي انا معاك كالعاده،
0: وانا اكثر مال وانت عدا وليت عضو قار في ستيلي بوتي.
1: انا فرحانه برشا، سيتي معناها اون اكسبيريونس مزيانه برشا وان شاء الله نعاودوها
0: ان شاء الله نعاودوها في حاجات معهم. يعطيك الصحه، شكرا لك امال سولا، شكرا نجم بن سالم اكيد في الكوتي تكنيك، شذال مزوغي في الديجيتال. نتلاقاو ان شاء الله معاكم الاسبوع القادم في ستيلي بوتي، ونبقى مع جورج وسود سلطان الترب في اخر نغام في ستيلي بوتي. الى اللقاء نسكول.

تغشى عيونك لا تحاول.

0: ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. سحر، أناقة ولمسات جمال، أحدث الصيحات، إطلالات النجوم ونصايح الدون. ستيل اي بوتي. ستيل اي بوتي. كن مزيانة كل يوم. كن مزيانة كل يوم. ستيل اي بوتي.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم واحدة من أبرز وأشهر نجمات الغناء في العالم العربي، ملكة الإحساس، النجمة إليسا.

السبت 15 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

스윗 타임. 스윗 타임. 마을과 루스 리치.

0: سويت تايم
1: as usual sweet time والفوس اللي تي حضر معكم كالعادكم كما كل عشوية سبت تلقوني على موجات إذاعة الشباب. اليوم شو كن حضر معكم من 6 حتى لسبعة ونص أكيد بشو كن فما سويت جيست بعد شوية ضيوفي اليوم من عالم الفن الرابع من المسرح يكونوا موجودين معنا بعد شوية سويت نيوز سويت زيدا بلانر إذا كان مازلتوا تخموا هكا سارية وين الليلة أنا نعرف اللي توينسا ما شاء الله اليوم راه حتى مع تقلبات الطقس النفسية تقعد ديما محتاجة سهرية خاصة كي تكون سهرية على البحر وإلا زيدة سهرية في المهرجانات علاش لي واي نوت. بعد شوية نعطيكم وين تنجموا تمشيوا تسهروا الليلة هذا كل تلقاو في سويت تايم على موجات إذاعة الشباب. مانيش وحدي معايا شادي غزواني في ديجيتال هاكي نعليش فرحانة شفتوا خطر عندي ديجيتال اليوم نجم الدين بن سالم حاضر معايا في الجانب التقني والفوسليتي جيت ويني وجه القمر نجم الدين اي وجه القمر بعد شوية تسمعوا زيدا يدلول عليك المود استنيو زيدا نمسي بوزيكو دي جيروزاليم بعد شوية في سويت تايم.

نعم سي فوزيكودي تسمعوا فيها توا توا توا في سويت تايم على موجات إذاعة الشباب جيروزاليما. استنوا من بعد شوية نعطيكم آخر الأخبار أكيد على مستوى الساحة الثقافية، باش نعطيكم زيد المواعيد الفنية وعنا استضافات في الموعد. يلا let's continue.

إيه بينا نسي بوزي كودي سمعتوها في جيروزاليم، خليكم معنا في الاستماع شوية باش نرجعكم للجو التونسي، خاطر نعرف احنا ما يحلى الجو متاعنا فغيمون توينسا كاين بالكلمة التونسية وكاين باللحن التونسي وبالجو التونسي. التونسي التونسي باش تلقاوها ليلة في مهرجان بنزرت الدولي، سهرية باش تحمل إمضاء الفنان التونسي لطفي بوشناق. في كارتاج باش تلقاو إليسا، أكيد السهرات مازالت متواصلة. في كارتاج مازال أمينة فاخت نهار الاثنين 17 أوت، باش تلقاو ماجد الرومي نهار 19 أوت. بالنسبة لبنزرت 17 أوت باش تلقاو كازو، و 19 أوت باش تلقاو الصابر الرباعي. وأكيد السهرات مازالت متواصلة على مستوى بعض المهرجانات. الليلة المهرجانات هكا مشيت ديريكتومون للسويت بلانر هكا ولا نجم الدين هيدا مسير السويت بلانر. يلا سويت بلانر سويت بلانر. إذا كان كنت هنا في تونس العاصمة تخموا ربما في السهرية، هي سهرية مزينة، رو عندكم حلق الويد وعندكم كارتاج وعندكم المرسى وعندكم جامرت وعندكم زيدا مهرجان قرطاج الدولي. إذا كان تحبوا تمشيوا تواكبوا سهرية إليسا، سينو إذا كان خممتوا هكا قلتوا علاش ليه وإحنا ويكاند برا هبتا للحمامات وانتم ماشيين للحمامات تتعديوا على سليمان وتلقاوا السهرية. أكيد السهرية في سليمان مع الفنان التونسي رؤوف مير باش تلقاو في الحمامات كيف كيف، فما هو فيرا ومهرجان الحمامات الدولية ما فما تلقاو بعد ليالي الحمامات سهريتين عندهم، سهرية مع يسرى محنوش وسهرية باش تكون مع لطفي بوشناق. يلا خليكم معنا في سويت تايم شوية آخر، استضافتنا الفنية حاضرين.

سمعنا وليد التونسي كل يوم حبك يزيد. وتتفيد في سماعكم رؤوف ماهر. رؤوف ماهر بكري شوية قلت في سليمان، لا لا رؤوف ماهر الليلة في رادس وغدوة تلقاه في سليمان. دونك الليلة مهرجان الياسمين برادس في دورة 31 باش تكون السهرية مع الفنان رؤوف ماهر، وغدوة إن شاء الله في ليالي سليمان تلقاه رؤوف ماهر. ما توا توا توا توا باش تلقاه عنا نحن في سويت تايم في ذات شباب.

0: سويت تايم.
1: سويت تايم. معقول فوق وصلتي.

0: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج والعائدين لقضاء عطلتهم في أرض الوطن. تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورياح تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في عدد من الجهات. أصحاب البطاقة الاجتماعية يمكنهم سحب حوالاتهم بداية من مساء اليوم وفق البريد التونسي. تراجع البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026. في ولاية بن عروس تسليم 13 إشعارا لبعث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار. في أخبار العالم، استشهاد 11 لبنانيا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات لمساعدة بلجيكا في مكافحة حرائق الغابات. ووقف العمليات بميناء المخا اليمني عقب هجمات للحوثيين. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: سويت تايم، سويت تايم
4: مع أولفا موسليتشي.

0: لطيفة يا ليالي، الحقيقة حطيتها سبيسيالمون الضيف يعزوا عليا برشا برشا برشا. حاضرين معانا في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب، حاضرين معانا في سويت تايم مع ألفة وسليتي، وأنا فرحانة بيهم برشا برشا برشا. أول مصافحة إذاعية معاهم، أول مرة يكونوا موجودين معايا في استوديو. قصتهم ساعة في الحياة مزيانة برشا، قصة فنية كيف كيف زادة مزيانة برشا. ما نعرفش إذا كان يختاروا لها عنوان، شنو تنجم تكون عنوانها هالتجربة الثنائية في الفن وفي الحياة الزوز. أنا فرحانة برشا أنه تكون حاضرة معايا في استوديو إذاعة الشباب. بون أنتم عرفتوها في المسلسلات وفي الدبلجة، في المسلسلات كيما مثلا كي نقول لكم نورهان هكا، ولا
1: قطوسة رمي،
0: في قطوسة رمي. دونك تنجموا هكا من الصوت تنجموا تتعرفوا، لكن تجربة مسرحية مطولة جدا، نجموا نحكيوا على 30 سنة في المسرح باعتبار المسرح المدرسي. لكن نرجعوا للبدايات، علاش ليه معناها نجموا نقولوا. لكن أنا الحقيقة نحب نقول اللي أنا في حضرة الأميرة النائمة ومن العشق ما قتل. فنحكيني أهلا وسهلا، نورتي.
1: منورة بيك يا غالية، عايشك.
0: الله يخليك، عايشك. فرحانة برشا بوجودك، وفرحانة زيادة بوجود رفيق دربك عادل الشريف. كنت استدعى ألفة من غير عادل. عادل مستحيل. كيف زادة تجربة مطولة، تجربة مسرحية مطولة. عادل كي نحكي على عادل الشريف نحكي على البدايات، ويظهر لي أنت كانت لك فرصة باهية من العمر أنك كنت في زمن المنصف السويسي.
2: طبعا
0: تعاملت مع أسماء مهمة كما سلمونجي بن إبراهيم. دونك منين نبدأ؟
2: أنا قبل كل شيء نحب أقول لك شكرا على هذه الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين كل متاع إذاعة الشباب، وإن شاء الله ما تكون الحصة خفيفة عليهم، إن شاء الله خفيف ظل.
0: نورتونا،
2: يعيشك. أين التجربة بدأت؟ من 78. من الرسالة المسرحية أنا وبشير الغرياني وجمال سيسي وجمال مديني
0: بديت في وقت البلاد سايب بديت تتحرك.
2: 78
0: 83 84، يعني في فترة حساسة جدا في تاريخ تونس.
2: من الرسالة المسرحية المسرح الجمهور للمسرح الوطني. كانت أول عمل في المسرح الوطني، هما 3 أعمال منهم عمل أنا الحادثة، إخراج أستاذي شو استاذي خويا الكبير معناها، واللي قراني من بعد، وهو المنجي بن ابراهيم، وكان
1: ربي يطول في عمره،
2: ربي يطول في عمره، وانطلقت التجربه في الاحتراف من 82
0: لليوم. معناها نحكيو على
2: 45 سنه ولا
0: 45 سنة.
2: الحمد لله.
0: التجربه بدات مع اسماء مهمه، هذايا حملك مسؤوليه كبيره عادل الشريف، لانك استثمرتها من بعد. انا نحب نقف عند اسم بالله سي المنصف السويسي، الفتره هذيك شو تتذكر منه الشخصيه هذيك؟ الشخصيه اللي معناها باش تبقى عنوان من عناوين المسرح في تونس.
2: انا مع سي المنصف السويسي كنت اسيستان تاعو ديما. انا تعلمت منه كل شيء، مسرحيا، الاخراج، كيفاش تتصرف مع الممثل. المنصف السويسي تعلمت عليه كل شيء. انا برشا يقولوا لي انت نسخه منصف السويسي، حتى في التعامل، حتى في الكلام، حتى في يدي كي نبدا نحكي، حتى كي نبدا نعمل في اخراج ولا حاجه. انا متاثر به على الاخر. نحبه منصف السويسي، استاذي استاذي معناها، وحطني على السكة وعطاني برشا فرص. أنا عطاني إخراج عمري 21 سنة،
0: استثمرتهم في التجربة الإخراجية متاعك تو نرجع لها، لأنه أنت عندك عديد الأعمال المسرحية
2: طبعا.
0: وفضلا عن ذلك أنت زادة دخلت زادة على مستوى بعض التظاهرات الثقافية، وتو نوصلوا زادة المهرجان المونودراما. خاطرنا وين جاية الاستوديو، نذكر أنكم تسمعوا في ألفة وسليتي في سويت تايم في استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب. قلت يا أخي أنا عادل الشريف باش نحكي معاك أنا على مسرحية السفسيري، وكثرت عنا السفاسر احنا توا. توا معناها باش نظلمك هنا كي باش نقعد نحكي.
2: سفسيري وابليس وسوق الترك اللي نحضروا فيها، وحلمتنا كنت البطل نتاعها نتاع المسرحيه هي زغناريل. بتاع الكاتب هو فهمتني هو طبيب ذاك هذوما توا معناها العام ونص هذوما
0: توا نرجع لهم من بعد شوية عادل. أما نحب في نفس التمشي خاطر كيما حكيت معك أنت على البدايات والأسماء اللي أثرت فيك ألفة الحكيمي زيدة برغم أنك بديت بالمسرح المدرسي وأهمية المسرح المدرسي طبعاً. في حياتنا خاطر بالحق أثر وياما عنا رموز كانت انطلاقتهم من المسرح المدرسي لكن أنت زيدة في ذات الوقت زيدة ما نعرفش الصدفة أو الحظ ولا أنت سعيد أنك تكون زيدة أنت مع أسماء اللي حطتك على السكة في بداياتك من الأسماء المهمة سي عبد العزيز المحرزي واللي أنت ديما تذكره وديما تعترف معناها بفضله في مسيرتك.
1: أنا ساعة نحب نقول شكرا ألفة على الاستضافة هذه وأنا فرحانة برشا اللي موجودة في استوديو استوديو المرحوم نجيب الخطاب والمرحوم صالح جغام اللي هما يقعدوا ديما تاج على رؤوسنا وربي يرحمهم وينعمهم تربينا عليهم ونحن صغار ما كانوا فما كان هما على كل الاعتراف بالفضل ما نجموش ننكروا فضل ناس حطتنا على السكة. المسرح المدرسي وما أدراك من المسرح المدرسي أنا عندي شرف كبير كي نقول أنا متخرجة من المسرح المدرسي كانت بدايتي وكانت أنا صغيرة في معهد نهج الباشا ما زلت نقرأ وجي سي عبد الحكيم العليمي أستاذي العزيز الغالي ومن دراك الكاتب الكبير والسيناريست الكبير لا مازال اما انا عرفته راني عن طريق المسرح المدرسي هي قصه طويله هي عن طريق عبد الحكيم العليمي طبعا انا نقرا وقتها مازلت في نهج الباشا في المسرح المدرسي وتعلمنا غادي تعلمت على قاسم الشرميتي تعلمت على اسامي كبار راو ناس فريمون يعطيوك من تجاربهم يعطيوك من نفسهم يعطي اساتذه كبار من نجم مش من نكروش فضلهم بعد معناتها حظ صدفة إنه تعاملت مع سي عبد العزيز المحرزي أول عمل في الاحتراف
0: تحية ليه وربي يشفيه
1: أمين يا رب العالمين ما نجمش ننكر فضل السيدة ذيك عليا زيدا كان فضل كبير ما كانتش أول مسرحية خدمتها بعد في الاحتراف أنا أول مسرحية كانت لانا ليلى مع عبد الرزاق جاب الله ومع الكبيرة أختي الغالية عزيزة أبو لبيار ومجموعة كبيرة من صحابي كان هذيك العمل الأول اللي بديت به بعده خدمت مع عبد العزيز المحرزي ومع توفيق البحري الله يرحمه وينعمه
0: خدمت سيدة يظلي مع قبل سي عبد العزيز يظلي مع سيدة منى نور الدين كانت لك تجربة؟
1: بعد سيدة منى نور الدين بعد سي عبد العزيز خدمنا في افتتاح مهرجان قرطاج هذيك في مسرحية عليا بطولة الكبيرة والغالي علينا الكل كوثر الباردي وما ننكروش زيدا كوثر من أعز صديقاتي نحبها برشا ونوجه لها تحية نقولها نبوسك برشا كوثر
0: نحبوها كوثر الباردي أكيد ونتمنى لها كل التوفيق
1: الأسامي الكبار هذوما وعاودت التجربة مع مدام منى نور الدين زيدا في مسرحية الوعلة كانت تجربة جميلة ياسر عودت السيدة الكبيرة مع إكرام عزوز هذيك عودة السيدة الكبيرة ومن دراك منى نور الدين بعد 7 سنين إلى خشبة المسرح معناتها أشوفك الشرف اللي جيني معناها برشا حاجات جيتني وعادل معايا أكيد معناها أشوف محليهم الحاجات هذوما كانوا معناتها برشا أسماء كبار
2: محل التعامل معها
1: محليهم
0: بالحق
1: ناس كبار برشا
2: تضيف لك وتتعلم عليها برشا حاجات
1: أكيد ومن السيزة ده أستاذي عادل راه كان أستاذي أوي علمني برشا
0: شو علمك عادل
1: والله عادل
0: المخرج عادل الشريف شنو خذيت منه
1: مخرج كمخرج عادل عنده الجديد عنده الإضافة عنده العين اللي تقرأ الشيء قبل وقوعه ساعات يعطيك أفكار أنت تدهش تقول شنية هذا من بعد تلقى أفكار وكل مترجمة في حاجات جميلة ياسر وتلقى ناس تعمل فيهم معناها سابق عصره عادل فأنا تو ساعات نتفرج في مسرحيات والله العظيم نتفرج في مسرحيات نتاع مخرجين أسماء كبيرة في بلادنا وخارج بلادنا نلقى عادل ديجا خدمنا الحكايات ذوكم قبل وحكي عليهم قبل معناها عادل سابق عصره يمكن الحظ ما عطاهش برشا عادة.
0: وكممثل؟
1: وكممثل ممثل كيفاش نقوله ماهوش عاقل، يحب يعطي من روحه برشا. وعادل ما نجمش يكون ممثل، عادل على الخشبة نحكي كل شيء، عادل ريجيسور ممثل مخرج، حتى كي يمثل يحب يعمل إخراج عادل، حتى كي يمثل يحب يعمل ريجي، حتى كي يمثل يحب يدخل في الضوء. ساعات نقولوا أسكت، يقولي لي هذيك ما تجيش هكيكة وذيك ما تجيش هكيكة. نحسه مدرسة.
2: إيش أقولك، أنا نحب البارفي، كيما نعرض نهار الأول كيما نعرض نهار الأخر، كيما في تونس كيما في دشرة متشر.
0: أنت مشكلتك أنك من كبار الحومة.
2: أوي برحومة برحومة مسرحية اعتز بها برشا للكاتب الجميل حمدي السميري وإخراج كرام عزوز، عملت فيها كاراباكا ومندراك، وكان عندي فيها مونولوج أنا والحيت مونولوج طول أنا
0: نسيه. وكاستينج في بقعته معناها حتى الملامح معناها
2: كاراباكا. كرام عنده نظرة باهية برشا لل... هو قال لي وقت كلام في التليفون، قال لي عادل راهو شفتك في كاراباكا، قلت له أنا جاي توت سويت.
0: أنا لاحظت عادل الشريف توا ولا محال، احنا لقائنا صيفي راهي تجربة طويلة برشا، أما ما يسالش باش نحاول هكا نختصرها شوية شوية. وإحنا حكينا على البدايات، ونحب نقول زيدا لي أنت في رصيدك عدة الأعمال المسرحية، لكن لاحظت زيدا أنه أغلبها في السنوات الأخيرة هي تعامل مع كرام عزوز.
2: لا صحيح، هذاك أخويا، هذاك 45 سنة أصحاب، هذاك أخويا اللي ما جابتوش أمي كرام عزوز. نتفهموا برشا بالعينين، احنا كي نطلعوا ساعات سيرسان بالامبروفيزاسيون بعينينا نخلقوا مسرحية في ساعة ونص وإحنا ما عندناش نص. نتفهموا، احنا مرة سجلنا 14 سيكونس في ليلة ما عندناش نص، ما عندناش نص، يحكي لنا المخرج على الحكاية نصوروها
0: في السيت كوم اللي تعمل.
2: أنا أنا وكرام، أنا إكرام
0: نزل المغربي
2: فندق المغرب العربي
0: في العربي.
2: إكرام أنا وأنا إكرام يعني حتى في المهرجان وحتى في. أما حبيت نرجع لك حكاية المهرجانات، أنا راي بداياتي أيام قرطاج المسرحية الأولانية بالكل. تعرف أيام قرطاج المسرحية الأولانية أنا أربع شهور رحت لدارنا وأنا صغير، معناها أنا بديت تجربة العميل الأولانيين نتاع أيام قرطاج المسرحية اللي تعملت فيهم، اللي عملهم الرحل والعظيم ونقول المنصف السويسي اللي عمل برش حاجات، عمل كراكة وعمل أيام قرطاج المسرحية، جري عليها تعذب عليها وعملها وتقعد. يلزمهم في كل دورة يذكروا الفنان الكبير العظيم المنصف السويسي اللي هو خلق حاجة اسمها أيام قرطاج مسرح.
0: أكيد الله يرحم سي المنصف السويسي. أنا وقت جبت على إكرام أنفيت مش على مستوى الأعمال المسرحية، لكن نحكي على مستوى العلاقة الصادقة اللي بيناتكم هي اللي خليتكم تكونوا مع بعضكم.
2: عملنا دمية تلعى مع عزوز ودمية تلعى مع عياد، وعملنا سيلفي
0: ومؤخرا السيتكوم تعمل في التلفزيون زي كيف كيف المدير عليها ونقد الواقع بأسلوب ساخر.
2: أي أنا ماني وين نعمل عملة ونقوله عملتها، نقوله عندي سؤال سي عبد العزيز، قولي تفضل، قولي أنت راضي عليا.
0: بيه باش نرجع طب بكري ألفة تحكي على عادل المخرج وعادل الفنان. أنا نحب نفهم الساعة، أنا لقيتكم موجودين في عدة أعمال مع بعضكم
2: برش،
0: عدة أعمال تلقى تمثيل عادل الشريف ألفة الحكيمي باختيار من المخرجين ولا تلمو فما معناها يراوكم يراو التكامل فيت يقراو التكامل بيناتكم، وإلا زيدا فما تدخل زيدا منكم أنتم شوية؟
2: لا
1: لا لا والله لا، أنا واحدة من الناس والله العظيم لعمري حتى في الإذاعة، أنا راني نسمى بنت الإذاعة، راني
0: نعرف
1: الإذاعة الوطنية هي ذيك الإذاعة، وبالأخص الإذاعة الوطنية اللي عاد إلى يوم من هذا نعتبر نفسي بنت الإذاعة الوطنية، وتعلمت من الإذاعة الوطنية برشا حاجات
0: وعندها خاصة أنك تعبر بصوتك وتوصل للمتلقي
1: كل شيء صعيبة،
0: خاطر خدمتك في الأعمال المتلقية
1: خدمتني ياسر.
2: فما حاجة أخرى ياسر مهمة برشا في الإذاعة الوطنية، هي تعلمنا الانضباط. الإذاعة الوطنية تعلمت الأخلاق والانضباط واللي احنا صغار 35 سنه التالي راهو احنا
1: كبارات اللي
2: تعدينا بهم الكل الى حد الان على راسهم خويا الغالي والفنان الكبير على راس مصلحه الدراما
0: وتحيه
2: انور العياشي.
1: انور العياشي خونا صاحبنا،
2: تحيه لخويا انور العياشي على راسهم. حتى انور يخدم في خدمه تبارك الله كيما خدم كيما يخدموا هو انور خذا على وطبع.
0: انا نحب نحييهم الكل راهو على فكره. ايمان اليحيوي
2: وايمان اليحيوي
1: يعني ايمان
0: ودالي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: اللي كانت عنده احلام كبيره وللاسف
1: ولا يرحم رزقي
0: وكيف كيف زاد رزقي كما قلت. دونك ما جاوبنيش على سؤالي في
1: ألفا. ايجا نقول لك انا سامحني ما عندنا حتى تدخل في الحكايه هذه، وبالعكس انا ساعات نحس هكا كينا شويه فما احراج. ليه العبيد تعيط لنا وحدها؟ انت دورك وانت دورك. حتى والله العظيم في مسلسل فندق المغرب العربي ديجا عاد قعد جمعتين في الحمامات يصوروا وانا في باليش معاهم. من بعد قال لي ليه انت موجوده راك من الاول الكرام. قلت له انا في باليش. قال لي ليه يلا اطلع. معناتها ابخي دو سومين طلعت وتقابلنا ألفا ابخي تو انت كنت معانا زيدا وتقابلنا غادي وانا ما كانش عندي علم اللي انا معاهم في المسلسل. ما عنديش دخل فيها الحكايه. معناتها يمكن كما قلت انت فما التكامل هذيك حتى في المسرح. معناها ورانا نتعاركوا ياسر على فكره.
2: انا ما نحبش نخدم معاهم.
1: نختلفوا جدا.
2: انا ما نحبش نخدم معاهم. خاطر نبرف في الدار ونبرف في الكهرباء ونبرف وانا ندوش ونبرف وانا نقضي ونبرف وانا نقول لخويا كيلو فلفل تقول لي راهو ما نعرف شنو. اي لا صعيبه في التياترو صعيبه. اسال كمال حمدي. كمال حمدي
0: تحيه لي كمال حمدي.
2: تحيه لخويا كمال حمدي. صعيبه في الخدمه. انا راهو حتى نحب نشكره برشا عبد الحكيم العليمي خاطر هو كان استاذها وكان المؤطر نتاعي في عام البي اف نتاعي وقت تخرجت في المسرح. هو كان المؤطر نتاعي وهو اللي عرفني على ألفا الحكيمي 35 سنه.
1: استاذي واستاذه.
2: الله السيد ذاك بالنسبه لي انا ماذا بيا نعمل له قبه.
0: تحيه لكل انسان علمنا حرف عديد الاعمال المسرحيه، عديد الاعمال زاده على مستوى التلفزه. باش نهزكم العالم اخر، انا شفتكم في المهرجانات وانتم تتبعوا في المهرجانات الصيفيه ساعه كمشاهدين ملاحظه، شنو هي من الملاحظات اللي لاحظتوها؟
1: مهرجانات الصيفيه.
0: اي انا باش نسهل عليك مثلا، باش نسهل عليك مش باش نوجهك، من خاطر في اطار تعامل يومي مع المستمعين يقول لك علاش نفس الاسماء نلقاوها في المهرجانات؟ يظل قياسا على هذا انتم كممثلين كمسرحيين تعانيوا منها بين ظفرين الحكايه ومقلقتكم برش. انه تلقى نفس الاسماء باش ما نقولش لوبيات.
1: لا قول علاش ما نقولوش
2: لوبيات.
1: لا لا لوبيات
2: لوبيات. شوف فما سيستم تدخل في وسطو تخدم.
1: لا لا ما كانش المسرح.
0: حتى انا ألفا الحكيمي مثلا انا شفتك في المسرح، انا تفرجت فيك في في زوز اعمالي ذولي في قاعة الفن الرابع اللي شفتهم في قاعة الفن الرابع
2: الوحلة.
0: اي وشفت
1: في دار الكبيره.
2: دار الكبيره.
0: دار الكبيره فوالا مع زهير الرئيس.
1: زهير الرئيس. جلال الدين السعدي. سلاح مصدق. جمال سيسي.
0: جمال سيسي معناها
1: الاسماء الكبار كبار كبار
0: نتاعنا. الاسماء اللي اليوم انا
1: نقول سالم سليمه
0: نقول علاش ما نراهمش في الاعمال الدراميه؟ نعرف اللي نحن مناسباتيه عندنا من رمضان لرمضان، اما علاش؟
2: لا احنا احنا اكل فرانكو تونيزيان درك كيفاش يقولوها هما وهي غالطه وفما اسماء معينه تخدم هذايا نتاعي وهذا هو هو هو ثلاثي ثلاثي ونقولها من على ديني معناها ثلاثي معروف انت باش تخدم وانت باش تخدم وانت باش تخدم فما مسرحيات شفتها انا في كيما الحمامات فهمت ولا مش على نشكر في السفساري، السفساري يطير بهم برشا. ابليس حاجة أخرى.
0: معناها ظلموا أنهم ما توجدوش
2: طبعا
1: أكيد
2: طبعا
1: أكيد تظلمنا
2: طبعا تظلمنا خاطر ما يشوفوش. حتى كي تهز أنت الدوسي شكون؟ شكون أنا عندي 45 سنة غير برك أنا ما نحبش نظر وما نتكلمش.
0: وكأنه المقياس ولا أنه يكون عندك تتويج وطني، لا تتويج
2: لا
0: عربي.
2: لا
1: التتويج باش يجي ألفة، التتويج انك تعطيني فرصتي،
0: اعطيني فرصتي.
1: نحن ألفة ساعات يطلبوك مهرجانات من برا كما انا عامله، وتطلبت في مصر لكني ما تحصلتش على دي بي دافيون، ما نجموش يعطيوك. قالوا لي معناتها انت توفر روحك لي بي دافيون.
2: العراق
1: كيف كيف بعثوا لي، انا ما عنديش امكانيات، معناتها امكانيات خاصه اني نجم نوفر لي بي دافيون تاعي ولا للجروب، لكن نلقى روحي ما نجمش. مش الناس كل تاخذ لي بي دافيون، مش الناس. انت كي ما تعطينيش فرصه باش نخرج ونوري، انا نحب ساعه نوري روحي في بلادي.
0: علاش ما توقفش هالفينومين هذا؟ علاش ما وقفش؟ لانه صوتك مثلا وصوت عادل، صوت اللي كيفكم ما وصلش،
1: ما يوصلش، ما يوصلش، ما تنجمش توصل، ما تنجمش توصل. هما معروفين، عندنا اربعه من الناس معروفين، عندنا لوبيات نقولها، وي عندنا لوبيات، هذوكم يشاركوا مهرجان كارتاج، مهرجان الحمامات، المهرجانات الدوليه الكبرى، المسابقات، يخرجوا لبرا يشاركوا في اهم المهرجانات العربيه، وانت ما تشاركش. حتى وكان تعمل عمل ما تطير شي للقمره، ما تشاركش.
2: بالله الخروج الى المسرح وقت يعملوه في رمضان، وقت انت تقدم الدوسي نتاعك ما يكلمك حد، وقت تشوف البرمجه تلقى انا ولد عمي ولد خالتي، مش نحكي معناها صاحبي فلان وصاحبي فلان وصاحبي فلان، معروفه هما اللي يعملوها، يعملوا مهرجان نتاعهم نتاعهم بيعطيوا جوائز.
0: هي ما الى متى هذا؟ الى متى باش يستمر هذايا؟ انا شفت شفت مثلا السفسيري، اون بيزوان دو سا. اليوم قاعدين نراو فما غربه على مستوى موروثنا الثقافي
2: طبعاً
0: والتقليدي. هي الحكايه تظهر عاديه وبسيطه، تحكي على سفسيري، اما انا نمشي بك الاعمق من هكا، لانك انت راهو حتى كي نحكيو على اللباس رانا نحكيو على لغه، رانا نحكيو على هوية. معني علاش ما تتبرمش؟ ولا إبليس اللي تتحدث فيها على الصراع زاد كيف كيف، صراع الذات
1: والمرأة زاد، اجتهاد المرأة،
2: اجتهاد المرأة. السفسيري
1: و... نفس الحكاية، السفسيري حكايتها جميلة برشا،
2: جميلة.
1: هذه ساعة من باش ما نظلموش الكاتب الكبير اللي أنا أخويا الغالي اللي ما نستغنيش عليه، صابر الخميسي،
0: صابر الخميسي
1: إخراج ونص
2: نص.
1: واللي هو اخترته باش يكون زادة، يمكن زادة صدفة اختارتنا باش نكونوا مع بعضنا في أول عمل في شريكتي وأول إنتاج ليا، اللي هو إبليس زادة نص، باش نقولها زيدا كادو.
2: شكرا
1: صابر، اهدي لي نص. معناتها راهو فما برشا محبه ما بين المسرحيين، رانا نحبوا بعضنا الفنانين، راهو ما عندناش صراعات مع بعضنا، ما نكرهوش بعضنا، مش صحيح. اي نحب نحن، انا ما عنديش امكانيات باش نشري نص، وانت تعرف شنو معناها نص مسرحي، قديش الكوت. صابر الخميسي عطاني نص بلاش، وعمل لي اخراج بلاش، وقف معايا زيدا صديقي وخويا الغالي كمال حمدي بلاش، وخدمنا عمل بلاش،
0: عمل مزيان، وحتى لافيش نتاع العمل معبره
1: برشا. وزيدا نشكر دار الثقافه ابن زيدون اللي هي وفرت لي زيدا المكان، وربي فضلها زيدا بشرة، وعادل زيدا وقف معايا، زيدا
2: عادل
1: زوجها عادل شعباني.
0: عندكم مونسيون بيان من لجنة
1: اي، خذينا اي مونسيون بيان من لجنة الشرائية،
0: ومع ذلك ما توجدتوش في المهرجانات. سي
1: مالوغ. بون انا هذه من ما توجدناش خاطر راهو اللجنه جات
2: محضر، توا حضرت،
1: توا حضرت باش ما نكونوش نكونوا عادلين. الحق نتاع ربي هي معناتها اللجنه جات محضر،
0: هي توا متفائلين بعد
1: ليه باش انا توا بدايه وسقيه، انا باش نجري على مسرحيتي،
0: هي اللي باش تجري بيديك
1: وساقيك. انا سامحني الفه، السفسيري ما صارعتش عليه، بورتون راهي عزيز عليا برشا، لكن انا مانيش منجم تاع السفسيري. شهاب شبيل اللي زاد صديقي خويا شهاب، نتمنى له كل خير زاد، وانا خدمت معاه في دي كونديسيون محليهم، مع هو كارو هو جري على مسرحيته، لكن هذايا زاد انا راني باش انا بدايه وسقيه، باش نصارع راني
0: بيديك وسقيك. مادام بدايتها مع مسرحيه احلام، ما تنجم كان تكون تحلم وتحقق احلامها. ألفة الحكيمي، هذا نتمنى، انا بالحق نتمنى انه نلقاكم في اعمال دراميه قادمه، نتمنى نراكم في التلفزه على شلي، سورتو عادل كانت له عديد الظهور في اكثر من مناسبه.
2: انا عملت مع زنات قدوسيه بطوله. وماندراك معناها باللغه. وقت اللي مشينا للبروفه نهار الاول مثلين توين صراحه كل شيء ومعنا زينتي قدوسيه والمخرج الله يرحمه مظهر الحكيم من قريت اربع جمل. قال لي استاذ عظم تقابلوا في التصوير والاخرين كلهم قعدوا في البرايف 15 يوم. وقت خدمنا في المسلسل ونجينا بزينتي خاطر مع بعضنا السيكونس كان شرف كبير وممثل عظيم برشا معناها ممثل كبير. ماذا الحكيم كي جاي حط لي اسم الاول حطوا له قالوا له ليه مش معروف في تونس. قال لهم ليه تقولوا ليش كيفاش هذا مش معروف وقلتوا لي على عباد معروفه نعاود معاهم ونعاود معاهم. هذا راهو بريز ثاني سياسة باش ناخذ باش كيما يقولوا كيفاش فا غاردي باش فاليدي فاليدي فهمتك كيفاش معناها مش ايش نقول لك الظلم موجود في كل وانا من الناس اللي قليل الظهور في بعض الاماكن معناها انا لا اذهب الى اماكن اخرى باش بصراحه فما اماكن تاخذ فيها الادوار انا لا ما نمشيش كاستينغ الله غالب ما نمشيش كذا ما نمشيش كذا انا ولد راني متخرج ولد المسرح الوطني
0: تجربتك ما
2: تجربتي قدامي معناها
1: يا حسره على الكاستينغ
2: ما عادش
1: توا سامحني عاد المسلسلات توا تتكتب بالاسماء توا المسلسل كي تكتب راهو يتكتب باسم فلان وفلان وفلان ما فماش كاستينغ ما يعرفونيش نحن
2: عيطك على نهار ولا اثنين
1: اكتب لك معناها راهو باش يعيط لك ليك انت نتاعك المسلسل فما معناتها قبل
0: انا نتمنى انه تتغير العقلية ونتمنى أنه تتغير الاستراتيجية في التعامل مع أسمائنا وأنا نمت زيدة لأنه خاصة الناس اللي عملت مسرح لأنه راهو المسرح بالنسبة لينا هو بوابة الأعمال الدرامية أكيد. وهو بوابة السينما
1: أبو الفنون
0: معناها بش
2: أحب أقول كلمة قلت لها أنت شنو تعلمت من عادل الشريف. أحنا أنا هي علمتني كيفاش نحب المرأة وأنا علمتها كيفاش تحب المسرح
0: يا كوثر البجيوي أهلا وسهلا بك ونورتنا وتحية لزميلتنا كوثر البجيوي ترافقنا في الجانب التقني. أنا نحب أم كلثوم أنت عمري باش تكون هي مسك ختام اللقاء مع سي عادل الشريف. قالك هي كيفاش قلت لي
2: هي علمتني نحب المرأة
0: علمته يحب المرأة
2: وأنا علمتها تحب المسرح.
0: شفت الجملة يا مدام شفت دونك ما نجم كان نهدي لهم انت عمري ويظل انت تحبها الغنية ذي
2: على الاخر
0: معني جيت القلب على القلب وكسي
2: انا ما كنا نصر ومع ام كلثوم هالاربعة
0: اي
2: ما فميش
1: لذا على الوطنية حسسني هو قديم برشا
0: لا ذكريات ذو زمن جميل حتى
2: كنا حسيت عملت مسرحية نجمة جديدة حلوة برشا
1: اي عملنا مسرحية جديدة بعد انتاج مسرحية ابليس
2: انتاج سي كمال حمدي
1: انتاج كمال حمدي شركة كمال
2: اخراج
1: ان شاء الله
2: نقول لك خرج شكون نقول لك خرج شكون
0: احكينا شوية
2: اخراج
1: جهاد اليحياوي
0: اي
1: المخرج الجميل
2: جهاد
1: تجربة رائعة رائعة رائعة جدا مع جهاد ونتمنى انها انا نتمنى تكون حاجة حلوة لكن باش تكون حاجة حلوة انا متأكدة
0: ان شاء الله. انا رجعت للصور نتاع اعمالك ألفة ما نعرفش ملاحظتي صحيحة ولا مع اختلاف النصوص مع اختلاف الأرضية مع اختلاف الرسائل في العمل اما لاحظت انه ديما فما لون احمر في الزي نتاعك عاش توافقني ولا لا راوي مش نفس القصة مش نفس المسرحية مش نفس قعدت نشوف انا عندي صنعة ديما كيفاش نحاور حد مهما كانوا من اي مجال ما نسمعش الصوت نقعد نتفرج في الصور شوف في وجهه في ملامح وجهه في لبسته لاحظت انه فما اللون الاحمر فما شعلة في ألفة الحكيمي مازال ما تمش استغلالها لحد الآن.
1: اي جوستومون فما كلمة قالها لي المرحوم في الإذاعة الوطنية كان باش يكون فما مشروع ما بيني وبين أستاذ الكبير محمد ممدوح.
0: اي الله يرحمه.
1: هذايا فما بيناتنا. عيط لي وقتها خدمت برشا.
0: أول مرة معناها باش تقولها الحكاية.
1: أول مرة باش نقولها. عيط لي قال لي فما مشروع كيما خدمته قبل نافذة تذكروها. هو والمرحومة جليلة برهان قال لي باش يكون عندي مشروع انا وياك وقدمته لمدير التلفزة وراو وافق عليه وباش نخدموه قبل ما تجيه الجلطة بمديدة صغيرة الله يرحمه. وقال لي قال لي أنت جوهرة مغطية بالتراب.
2: وي
1: كلمته ما زلت في وذني والله. هو ميت في دار الحق وانا في دار
0: سبحان الله. جيت انا قلت شاله ما زلت ما
1: الغوج نحب الاحمر انا نحب الجرأة نحب يحسسني بال كيما حسسني بحاجه تشعر حاجه نخرج من المعتاد.
0: شكون المخرج اللي نجم يخرج منك حاجه توا وتتمنى تخدم معها عمل درامي تتمنى تاخذ فرصتك؟
1: والله اجا نقول لك كل مخرج نحسه كما قلت لك انا جهاد تفاجات. هي جهاد خرج مني برشا حاجات. جهاد اليحيوي مخرج كبير برشا. عادل الشريف خرج مني برشا حاجات. عادل قريب لي ما نحبش نحكي برشا على عادل يمشي للجانب اني نحبه لا نحكي كعادل مخرج كمخرج عادل الشريف. زاد عادل يخرج مني برشا حاجات وصابر الخميسي اقرب اقرب ليها. مخرج الى قلبي
0: تحيه ليهم
1: تعبني. صابر الخميسي
2: انا في السيري مرضنا بالحق مرضني
1: عنده تكنيك درجة معينه صابر.
2: الى درجه مازلت 10 ايام على العرض سمحني يلفى صارت مشاده كلاميه كبيره كيف لقيته يضحك قلت له سامحني انا على اعصابي نكلم فيكم من عشان كذا هو يضحك قال لي فوالا انا خلطت لي البيرسوناج قلت له شنو خلطت شنو؟ معناه يمرض فيا خمس شهور مرضني بالحق خلطت البيرسوناج في السفسيري باش نحكي لك واقع حتى حد ما في باله بها. انا قعدت نتبع في الشخصيه برشا خاطر قويه وهي ساعه الموت مش تعرف عليها شو يصير فيها
1: السفسيري هي ساعه الموت
2: فما المرحوم صوروه في تصويره اسمه حلوه برشا البانتر الفرنساوي الور كلمته اتصلت بيه حكيت انا وياك شفت البانتر لقيت الشخصيه لا الفه في بالها لا حتى حد روحت في الليل باب الخضره حجمت باللام ودخلت مخر وقعدت نلوج على الصوت اذا عملت اوماج سي الحمروني سي عبتيف الحمروني الله يرحمه استاذي هذاك الصوت نتاعو
1: الله يرحمه
2: فهمتني وقعدت نأدي قدام المرايا تاع سلدوبا قامت بنتي مفشوعه اتبع بشويه بشويه كي ترى رات واحد فرطاج جمله مش انا
1: ما كانش تتوقع
2: التصويره معناها بدات تعيط يا ماما شده كريز عندنا سارق انا ما نعرف شنو عندنا شبح قامت تلفت تجري يا شكون يا
1: شخصية
2: ألفة عادل
0: هو باش تبدع فيها يلزمك تعيشها
2: انا كيك
0: يلزمك تلبسها بالتونسي تلبسها
2: انا ما نلبسهاش نلعب بها اما نعيشها انا كي ندخل في مشروع مسرحي ندخل فيه بكلي سواء ممثل كيف اما نشارك نقول علاش مش هكاك البروجيكتور علاش مش هذاك كذا الله غالب دوي بالمسرح من اللي انا صغير او من اللي عمري 6 سنين من المدرسه للمعهد للشبيبه المدرسيه
0: في النقطة هذه باش نقعد سي عادل انت مشيت بينا ديريكتومون للشخصية انك تعيشها انك تلبسها انك تحسها تتفاعل معها ألفة انت عشت الاثنين انت عشت الشخصية اللي انت تصنعها على الركح وعشت الشخصية اللي تجيك حاضرة وانت توصلها بصوتك يعني بين انك في تفاعل مباشر مع المشاهد في المسرح وانت شخصية حضرت دورك تخيلتها اديتها نفذتها انت صنعتها انفيت وبين انك تقدم مثلا في تجربتك في التبلجة وانه شخصية حاضرة لكن ألفة كيفاش باش توصلها من خلال الصوت
2: ثانية اصعب
1: ثانية اصعب جوستومون انا كي مشيت للدبلجة قلت انا عندي تجربة كبيرة 20 سنة راديو باش نمشي نجنجل كي وصلت قدام الميكرو ما نجمت نعمل حتى شيء مختلف جدا الساعة الراديو على الدبلجة مختلف جدا نحكيو على الدبلجة انا نعيشها كي تياترو الشخصية الحاضرة اللي تقدم قدامي مش هذيك اللي لا انا ناخو عليها ساعة نشوفها شنية اسكو هي شخصية ارستقراطية شخصية عادية شخصية مرضية شخصية ناخو شنية هي بالضبط ونخلق لها متاعي ونحن اللي وصلنا له توا في الدرب الجا في في تونس انه ان تعطي روحك التونسية
2: ديجا
1: حتى كيف بعض الكلمات ديجا حتى في تيك توك تولي وحاطين لي فزيت معناتها هبطوا لي ياكلي مرة ساعات تدعي بطريقة تونسية القديمة متاعنا بعض الكلمات اللي تنسيت
0: تتصرف النص
1: بالطبيعة أنا نعمل نصي وحدي أنا لا أقبل نص حاضر النص بالطبيعة باش يجينا مترجم باللغة العربية ما هي راهي ترجمة نتاع اورديناتور هذيك معناها بخاطر نحن ما نفهموش بالتركي بالتجربة تولينا نفهموا بعض الأشياء لكن مش 100%
0: معناها أنت تصنع النص وفي نفس الوقت
1: ونصنع نصي وروحي يلزم علاش والحمد لله معظم شخصياتنا نجحوا على خاطر أعطيتهم من نفسي انا ساعات لي يتفرج والله العظيم مره نبيل القروي جاء قال شكوني نورهان كي شافني قال لي ان انت اديته خير من مولاته الحقانيه
2: حتى الحبيبه توا
1: والله العظيم
2: حتى حبيبه توا قالوا الاداء الصوتي خير من الاداء الصوتي نتاع الممثله
1: حبيبه في هي بالحق
2: هذا اسمه قلب اختار
0: هو فما عمل انا شفته في الجينيريك لعبت فيه زوج شخصيات
1: في نفس المسلسل
0: في نفس
1: مش
0: المسلسل.
1: أول مرة
2: برشا
1: في قلوب الرمان خدمت زوج شخصيات
0: الأم يظهر لي
1: الأم اللي عمرها 70 سنة والوصال هي المديرة المنزل وخدمت زيدة في عنا توا المسلسل اللي قبل هذا خدمت فيه عملت
2: قلب الحجر
1: لا مش قلب الحجر عملت فيه زيدة امرأة نحكي مع نفسي
0: فهمتك
1: نحكي مع روحي
0: برافو ألفا الحكيمي بالحق برافو أنا حبيت فرصة اليوم أنه تقرب أكثر المستمعين تقرب أكثر الناس اللي يتابعوا فينا في إذاعة الشباب ويتابعوا فينا على الباش فيسبوك متاعنا غاديو جون تونيزي باجو في إسيار وألفا الحكيمي تجربة متنوعة برشا صغيرة في عمرها أنا قلت 30 سنة على خاطر بداية من المسرح المدرسي عديد الأعمال المسرحية عديد الأسماء اللي تعاملت معها مستقبلا ليامات الجاية شنوة في البرنامج في العروض ونحييكم في نقطة زيادة باش ما ننساهاش أنا لاحظت اللي عروضكم ديما في دور ثقافة في مؤسسات تربوية وإحنا نفتقد لهذا الحقيقة قديش مهم إنكم تمشيوا تقدموا عمل للناشئة تقدموا عمل التلامذة للمتكونين وتعديوك الرسائل الجميلة هذيك
1: أي أنا بالنسبة لي حاجة مهمة جدا وأنا عندي مدة نحلم أني تكون عندي شركة خاصة والحمد لله الحلم تتحقق بالعمل الأول إبليس أما أنا طبعا إن شاء الله باش ندخل في مشروع زيادة في الشركة متاعي باش نعمل حاجة للأطفال ونحب نخدم حاجات مجانية للأطفال نحب نعمل عروض مجانية لا نحب نعملهم مجانية في العديد من المؤسسات اللي يحتاجني نحب يعيط لي ويقول لي تفضل
2: صعيب مسحة
1: أنا موجودة
2: ألفة صعيب مسحة
1: أنا قاعدة لوج على نص خاطر زيدا كله إمكانيات مادية
0: خاطر تجاربنا زيدا قليلة في تونس زيدا
2: أنا عندي تجارب كبيرة في مسرح الطفل وبديت عملت أول إخراج سي عبد الحكيم العليمي السيد النبيل في المسرح الوطني عمري 21 سنة معناه مسرح الطفل صعيب برشا
1: صعيب مش اللي يجي يعمله
2: خاطر راهو الطفل
1: الرسائل راهو مهمة جدا
2: والرسائل اللي باش أنا وكرام
0: هذيك اللي باش تبني عليه البلاد غدوة لكم القاعدة
2: أنا وكرام عزوز كي نكملوا العرض نتاع الأطفال لنواه نبداو فرحانين بك الصغار ونخرج أنا كي نطلعوا في الكهرباء ولا نقول الحمد لله يا ربي يقول لي والله الحمد نبداو فرحانين رانا عرضنا في جر بالله العظيم عرضنا في شارع وكرام في الشارع
0: مهم راو مهم انكم تعيشوا الفن عن قرب مع الناس هذوكم الناس اللي
2: ومع الصغيرات
1: من حقهم ألفا من حقهم حتى في جبل من حقه انه يشوف
0: من حقه.
1: الثقافه هي حق لكل مواطن لانه يجي نقول لك يا ألفا راو نحن راونا تربينا عليه شيء هذا تربينا في المسرح المدرسي وتربينا بالتمرميد وتربينا بالملتقيات وتربينا في دور الشباب هذا كل متاعنا توا مش موجود
0: سي مالوغو
1: مش موجود يا
0: أنفاق.
1: إيه نحن ذيك عليش حبنا للمسرح مش مجرد إن نحبوه ليه ليه حاجة في دمنا في دمنا
0: عشتوها وعشنيها
1: رغم تعبه راهو المسرح في تونس متعب. المسرح في تونس ماهوش ما فيهش فلوس معناتها معناتها تصور ساعات واحد يخدم ويعطي من مكتوبه. المسرح في تونس راهو تعب راهو عذيب راهو ترانسبور ياسر تعب كل شيء تعب لكن مع هذا نروحوا فرحانين بالضحكة ونأكلوا كاسكروت في الشارع ونأكلوا خبز وجبن ونأكلوا لهريسة ونأكلوا نابورت كوا. هذيك المسرح بالنسبة لي.
2: شنو تنتظر من رجل المسرح أول مسرحية في الاحتراف مع شكون؟ مع عيسى حراف خديجة السويسي الله يرحمها
0: الله يرحمها
2: الله يرحم سي الوسليتي طيب الوسليتي
0: طيب الوسليتي
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه الله يرحمه
2: سيسما معناها سلاح مسبق انا وياه بزاف كي جينا من الهوات تحيه لي تحيه لسلاح خويا اللي عمل مهرجان بالله هذه كلمه نحب نقول
0: قبل ما تقولها انت بالله انا مشيت وحضرت وكنت تحدثنا على الاثنين اللي فاتت على نسمات المتوسط في حلق الواد رسالة شكر خاصة جدا للفنان الكبير سلاح المصدق والفنانة الكبيرة سهومة كما قلت ألفا على خاطر إنك مش سهل جيت تعمل مهرجان ماجيني الناس تفرحها
2: حاجة عجب
0: كل بقعة وليه والعروض ما هيش معناها خاطرها
2: ذو قيمة
0: دونك أنا استسهل العروض كان فما اختيارات كان فما اختيارات العروض الموسيقية الفنية موجودة تحية كبيرة برشا الفنان الكبير أنا نقول فوندو الموسيقى التونسية والموسيقى المغاربية شكري بوزيان برافو شكري تحية زيدة لسوفيان صفت برافو برافو
2: ريان يوسف
0: ريان يوسف فن الحكايه نهير حيم عامل سهريه كيف كيف العروض الخاصه
2: بالحكاوي نهارتها راهو عمل
0: دونك برافو برافو برافو ليكم انتم
1: حتى للاطفال
0: راهو
2: يعطيكم الصحه باش نقول اللي قلت كافي اما انا كي نشوف التعب نتاع سلاح والتعب نتاع سيان في القوايل هم يحطوا سلاح يحط في الكراسي
0: شفت, شفت شفت شفت
2: شوف أيه شوف أيه الفنان النوبل هذا الجميل
1: على خاطرهم فنانين يا ألفا
2: الجميل هذا خاطر يخدم قلبه رب واللي يزيد من مكتوبه واللي يجري ويجري هكا الباب الاسباني هذاك شكون ينجم يعمل فيه خمس سنين تالي جراء
0: عليه اللي حلق الواد ومش فقط حلق الواد بركة راهو اللي كانوا موجودين ليلتها في الليله اللي جيت فيها انا
1: كلنا نجيو من كل بلاصه قلت لك معناتها حياه حلق الواد حياه
0: حياه
1: حياه تحس الضوء والفرحه والشتيه
0: كي تشوف الحياه في ألفة الحكيمة كي تشوف البسمه في ألفة الحكيمة
1: يعيشك
2: نعيش بها
0: راني كنتش نقولها هكا قالها هو ألفا البارح كان العيد الوطني للمرأة التونسية وأنا نعتبر أنه كل لحظة في حياتنا هي عيد كل لحظة في حياتنا نجمو نفرحو فيها دونك حبيت نقول لك كل عام وانتي بألف خير
1: وانتي
0: كل لحظة
1: وانتي
0: بألف خير كفنانة متألقة وكأم زيدة تحية لأوليدك نتصور يسمعوا فينا
1: ربي فضلهم يا
0: وربي فضلك ليهم
1: أنا ربي فضل أولادي وولد بنتي زيدة
2: الدومة أنا أقول المرأة التونسية المرأة بصفة عامة أحلى تابلو خلق ربي سبحانه وتعالى راهو ما فهميش ما أحلى من المرأة والله أنا راهو نقول فيه من كل قلبي أنا نقدر المرأة برشا ونحب المرأة برشا تابلو جميل جميل جميل خلق ربي سبحانه وتعالى المرأة هذه اللي هي أمي وأختي
1: كرمها ربي سبحانه
2: وصديقتي وزميلتي راهو المرأة
0: شكرا لك على هذه الكلمات نورتني
2: وانت ان شاء الله كل عام تحيي بخير بمناسبة عيد المرأة وشكرا على الاستضافة الجميلة
0: عيد ميلادي بعد نهارين
2: الحق اوكي
1: نحتفلوا يا ألفا نحتفلوا
2: شكرا على الاستضافة الجميلة والروح المرحة
1: ما تقوليش وفيت الحكاية
0: كملنا كريتيف عملنا بريسك الساعة
1: ما حسينا هيك
2: مسخرة درجة انا ولا مزدت
0: ريسك ساعة
1: والله ما خف روحك يا ألفا
2: ما خف روحك والله محليك والله محليك
1: ونحب نشكرك برشا نشكر الإذاعة اللي هي ديما نقول راهي هي الإذاعة
0: نورتونا في استوديو صالح جغام اللي جبل قلبها
1: الله يرحمها
0: نورتونا ونتمنى لكم النجاح والتوفيق
2: فما كان تعامل معاك في اختتام أيام المونودرام
0: أنا قدمت اختتام مهرجان المونودرام
2: تعامل جميل جدا
0: على 10 قديش تعطيني بدون مجاملة؟
1: 10 ألف
0: بدون مجاملة.
1: والله والله برافو ان غران برافو
2: خاطر اون امبروفيزي برشا حاجات
1: ان غران برافو
2: تري بروفيسيونيل بال تك تك.
0: هو المقدمة كل شيء اللي عملته من الرسمة
2: هايلة وانا قعدت نتبع فيك باللوميير.
1: انا بصراحة فرحانة راني بحظة ألفة. ألفة راهي مش شوية نحب نقول زيدا راهو كلمة حق هذه. ألفة راهو ضيوفها كبار برشا وبرنامجها كبير برشا وبالنسبة لي انا فرحانة ياسر ياسر ياسر اللي انا شرف كبير اني موجودة في حضرتك يا ألفة.
0: الله
1: ان شاء الله ديما منورة.
2: نقول للمستمعين وين تسمعوا ببليس او نجمة يجوا تفرجوا باش تتمتعوا.
0: وقتاش اقرب عروض عندك؟
2: عندنا نابل و...
1: عندي نابل و
0: فن نهار
2: مازال
1: برمجت ان شاء الله.
2: نابل وبيجا
1: نابل وبيجا
0: نابل وبيجا
1: بلادي راي بيجا. تحيه نعمل عرض احنا وبرشا في بيجا
0: وتحيه لكل ولايات الجمهوريه. مسك الختام انت عمري
2: لا لا.
0: على انت مثال شعتينا انت عمري
2: لا
0: كوثر
2: لا لا لا.
0: ولا انت عمري عادل الشريف شنو تقول ألفة الحكيمي في ختام
2: اللقاء؟ انا كي نقدم ألفة الشريف ألفة الحكيمي
0: نقول ايه هي ألفة الحكيمي الشريف
2: إيه. اما انا قلت لها ديما قد حكيمي نقول هي جناحات اللي انا نطير بها في الدنيا هذه وهي عيني اللي نشوف بها وهي قلبي اللي عايش بيه.
0: يا ألفة جينيرالمون رجل ما يعبروش.
1: انا راجلي عبر وانا ذيك علاش مازلت حيه ومازلت صغيره ومحليني على خاطر راجلي عاطيني برشا حب.
2: عايش
0: قديش عندكم زواج؟
1: 32
2: سنة.
0: لو كان العشرة هذية تاع الحياة ومتاع الفن تعطيها عنوان شو تقول عادل؟ عنوان
2: الحب ثم الحب الصادق.
0: وانت ألفة؟
1: أنا نقول الحب
2: الصادق
0: بصوت المحبة. نوصل معاكم الختام سويت تايم لليوم على موجات إذاعة الشباب. نوروني برشا برشا برشا الثنائي الحقيقة عادل الشريف وألفة الحكيمي. ونحب نقول لكم لو كي نمشي لأي إيفانت تسير ولا عرض مسرحي ونلقى ألفة وعادل من غير ما نشعر نلقى روحي نتبع فيهم بينايا نلقى روحي نغزر لهم ما شاء الله عليهم وربي يفضلهم. يلا هكا وصلنا الختام سويت تايم. شنخليكم مع السومة المصرية وإنت عمري.

سويت تايم إذاعة الشباب من تونس. إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: وقفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في تقدم مشاريع التحول الرقمي. وأكدت رئيسة الحكومة في مسألة عمل المجلس أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي. وفي سياق متصل عرض وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 والتي تؤكد التزام تونس باستثمار الثورة التكنولوجية مع توظيفه في إطار يحترم الإنسان ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية بما يعزز السيادة الوطنية ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة. في بقية أخبارنا الوطنية، تنظم تونس سنويا برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج والعائدين لقضاء عطلتهم في أرض الوطن. الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الأساسي نور الدين الشمنكي:
1: وزارة التربية ترسل كل 3-4 سنوات دفعة من المعلمين هناك لتدريس اللغة العربية. الهدف من ذلك هو تعليمهم اللغة العربية. ترك الطفل المواطن التونسي في الخارج مرتبط بوطنه الأم أي بتونس. إرث شراكة حقيقية مع وزارة التربية الفرنسية هدفها إدماج اللغة العربية في المنظومة التربوية الفرنسية حتى تتحول إلى لغة مهمة كما بقية لغات العالم. يمكن الطفل من لغة أخرى وهي لغته الوطنية وتجعله مرتبطا بهويته التونسية مطلع على الحضارة حتى يكون قادرا على إدارة الحوار الثقافي بين الثقافة المجتمع الذي يعيش فيه والثقافة التي يجلبها من خلال عائلته، من خلال أبويه، من خلال بيئته التي يعود إليها في العطلة الصيفية مع عائلته. نجد عديد العائلات يوفرون وقتا بالتنسيق مع وزارة التربية لتدريس اللغة العربية لأبناء الجالية في معهد بورقيبة للغات الحية.
0: انطلقت اليوم بولاية القصرين تظاهرة فنون متجولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية وترفيهية وتنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. صاحب الفكرة فنون متجولة 1 و2 ورئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيتلا محمد الهادي المحمودي يوظيف:
2: المتساكن المناطق الريفية كان أطفال وإلا أولياء من الجموش لأسباب لوجستية أو حتى لأسباب مادية أنهم يكونوا حاضرين في المهرجان الصيفي، فحبينا نعملوا فكرة تقرب لهم الفعل الثقافي ويكونوا فاعلين فيها ومشاركين فيها. نمشوا لمون هما موجودين فنون متجولة. شنو فما جملة من الورشات التكوينية للشباب وللأطفال المتساكن للمناطق الجبلية في السمامة وفي الشعاندي أيضا في ولاد عيسى وفي الدغرة. فنون السيرك يأمنوها بعض المختصين، ورشة الجرافيتي والتزويق، ورشة الطائرات الورقية اللي بعد ما ننتهوا من هالورشات الضامة الأطفال والشباب يشاركوا فيها الكل باش يعني تزين سماء المناطق الريفية هذوما باش يكونوا السيبل نتاعنا بالطائرات الورقية. ثم في اليوم الأخير تم حصاد الورشات الأطفال والشباب اللي هما شاركوا في التظاهرة هذه باش يقوموا بتقديم شنو تعلموا خلال اليومين. أيضا تم فقرة ترفيهية اللي هي تنشيط موجه للأطفال وللشباب وعرض مسرح.
0: تحت شعار للمخدرات نعمل الإبداع، تنظم جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026 في القصة القصيرة والشعر موجهة للشباب والكهول. نائب مساعد الجمعية أو نائب مساعد رئيس الجمعية سهام بن رحمة:
3: مسابقة أدبية تحتوي على أجناس أدبية مختلفة، الشعر، القصة القصيرة. اقتصرت المسابقة بالنسبة لهذه الدورة على الشعر والقصة القصيرة. يمكن لكل من له من العمر 18 سنة فما فوق أن يشارك معنا، يبعث بمحاولته عن طريق الإيميل متاع الجمعية المسجلة على الصفحة. تقبل نحن المشاركات، قمنا بتمديد الأجل حتى 10 سبتمبر لمزيد إتاحة الفرص للمشاركين. أردناها هذه السنة تماهيا مع شعار الذي رفعته مندوبية الجهوية للثقافة بالمنسير: لا للمخدرات نعم للإبداع. إبداع يعني مجال واسع، والمخدرات أيضا مشكل اجتماعي خطير ويجب على الكاتب أو الأديب أيضا أن يعني يتفاعل معه ويدلي كل مشارك بأدبه وموهبته.
0: سجلت الجهات الغربية للشمال والوسط والمناطق الشرقية البلاد تقلبات جوية تميزت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تراوحت كميتها بين 20 و40 ملم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي:
4: سجلنا نزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط على الكميات إلى حدود هذه الساعة كان في حدود 39 بالفيجة من ولاية جندوبة. سجلنا أيضا كمية هامة في الوسلاتية من ولاية القيروان في حدود 40 مليمتر. وما زالت الأمطار تنزل الآن بكل من ولاية سليانة مرورا إلى زغوان، ومناطق الشمال باتت معنية أكثر بعد تنقل هذه السحب الرعدية.

0: السعودية إلى الشمال تونس الكبرى وكذلك جهة الوطن القبلي. من المرتقب أيضا وصول تقلبات جوية لتشمل جهة الساحل. كمية الأمطار بشكون ما بين 20 إلى 40 ملمتر بولايات باجة سليان الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد وصولا إلى الجنوب الشرقي ولاية صفاقس وتصل محليا إلى حدود 60 ملمتر بجهة الساحل مع تساقط البراد بأماكن محدودة علاوة على هبوب رياح قوية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. التقلبات الجوية متواصلة في بداية الليل بعض مناطق الشمال معنية بعض مناطق الوسط كذلك وصولا إلى بعض المناطق بين الجنوب الشرقي. غدوة لنا عودة مع التقلبات الكلاسيكية يعني في الفترة المسائية الجهات الغربية ثم تتجه نحو الجهات الشرقية. بالنسبة للحرارة ليلا تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية ما عدا بالمرتفعات الغربية في حدود 22 درجة وتصل إلى 33 بالجنوب الغربي.
1: انتظم بالعاصمة معرض لبائع الفستق من المنتج إلى المستهلك وذلك في طرف عالية الدورة العاشرة لمهرجان الفستق بمعتمدية مجد بالعباس من ولاية القصرين الذي ينطلق بداية من 18 من أوت الجاري. أمين مال جمعية مهرجان الفستق بمجد بالعباس محمد صغير مباركي في تصريح لفدوى القرمز.
2: يوم 18 أوت يتم الافتتاح ضمن العديد من الفرق على غرار فرقة غمراسل العالمية وفرقة اسطنبولي توزر وعندنا مجرات أخسر هلال وعندنا عرض الفلوسية وعرض رياضي للأطفال وعندنا معرض الفستق والصناعة التقليدية على امتداد الأيامات أمتاع المهرجان في مدينة مجد العباس. 21 أوت ندوة علمية أهمية البحث العلمي الفلاحي والأرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق في المناطق الإنتاج. ابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني على مستوى تونس العاصمة في شارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى غاية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة. أهداف أمتاع المهرجان خلق ديناميكية ثقافية اجتماعية اقتصادية ترويج للقطاع هذا اللي هو يعتبر قطاع واعد مع تمدية مجد العباس فيها حوالي 7 هكتار من بين 14,000 في كامل ولاية القصرين تحتل 50% من المساحة والإنتاج حسب طبعا التقديرات الرسمية متاع وزارة الفلاحة تم إثناء 2000 طن بزيادة 25%.
1: تحت شعار حلمة ثلاثة تنتظم الدورة 35 من المهرجان الصيفي بدور هيشر من ولاية منوبة من 18 إلى 23 من أوت الجاري لتقدم للجمهور 7 عروض فنية تمتد على 6 سهرات. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري وليكم تذكيرا بالعناوين. متابعة تقدم إنجاز مجاري على التحول الرقمي محور مجلس وزاري مضايق اليوم بشرف رئيسة الحكومة. برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج. وتحت شعار لا للمخدرات نعم للإبداع جمعية فنون الأرض بجمال من ولاية المنسير تنظم قريبا مسابقة في الإنتاج الأدبي لسنة 2026. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القلعي تحية قسم الأخبار بعد قليل توب سبور هديش بناني في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
5: دباير صايح وأنسب الوجهات
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
3: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار
4: سامر كويز من 2:00 للـ4 مسابقات سرعة وتركيز
3: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة
3: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8:00 للـ9:30
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
5: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
3: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
4: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
5: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
4: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
3: توب سبور
7: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا في توب سبور. النجم الرياضي الساحلي اليوم قدم الإطار الفني الجديد متاعه، أكيد نعرفوه المدرب الأول كريستيان براكوني اللي كان حاضر في المؤتمر الصحفي رفقة المساعد متاعه سليم بن عاشور، وأيضا الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي سي مروان تفيفحة، ذكروا بطبيعة لتوال هيئة تسييرية برئاسة كريم العكروت. دونك كنا حاضرين كإذاعة الشباب وإذاعة تونسية في المؤتمر الصحفي بأحد النزول بسوسة، و حكينا مع إدارة النادي وحكينا مع كريستيان براكوني، وأكيد نسمعوا شنو قال مروان تفيفحة حول أهم نقطة أعتقد اليوم هو رسمين النجم الساحلي يرفع عقوبة منع الانتداب.
8: بالنسبة لرفع عقوبة منع الانتداب تمت رسميا البارحة مساء، دونك تم رفع المنع رسميا، وباقي جوست تأهيل اللاعبين اللي هي مسألة وقتية إن شاء الله نهار الاثنين كل اللاعبين اللي اليوم موجودين باش يكونوا على ذمة الإطار الفني لبداية البطولة.
7: هذه من نقطة أولى، دونك النجم الرياضي الساحلي يرفع عقوبة منع من الانتداب، كما اليوم المستقبل الرياضي بس مازالوا فرق أخرى على غرار الاتحاد المنسيري وقواف القفصة ومستقبل الرجيش عندهم عقوبة بمنع من الانتداب. وفي تصريح ثاني مروان تفيفحة الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي يتحدث عن وضعية اللاعبين وجدي كشريدة وأوميجا، خاصة وجدي كشريدة مرة يدرب مرة لا، شو أموره باش يلعب عقده، ناخذ أكثر تفاصيل.
8: بالنسبة لكشريدة وأوميجا هما زوز لاعبين على ذمة الفريق تربطهم علاقة تعاقدية مع النادي. بالنسبة لوجدي كشريدة استأنف التمارين مع زملائه منذ بضعة أيام، هو اليوم كيف كيف موجود مع الجروب. أوميجا نهار الأربعاء إن شاء الله بش يكون في سوسة وهو مؤهل قانونيا للمشاركة، وكما ذكرنا في الندوة الصحفية دونك مسألة المشاركة متاعه من عدمها هي بطبيعة الحال خيار فني بحت.
7: وكريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي يتحدث للإعلام منذ تعاقد ومنذ توليه تدريب النجم الرياضي الساحلي، شفا ما جديد في الإفكتيف في المقابلة الودية قبل انطلاق البطولة الأسبوع المقبل.
9: Je ne souhaite pas non plus aborder ce sujet de manière très précise parce que fixer un objectif de début de saison, aujourd'hui, je ne me sens pas en capacité en tous les cas d'y répondre. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a un projet, on veut construire une équipe solide. On n'a pas encore fini le recrutement. Vous savez qu'on est toujours en phase de recrutement et on est lié. Il y a un désir sportif qui est le nôtre, bien évidemment. Il y a aussi une nécessité économique. Maintenant, la compétition arrive la semaine prochaine, on verra véritablement où on en est. Moi, je suis arrivé dans un club qui est en construction, donc on a un gros chantier, on a plusieurs chantiers d'ailleurs.
7: وماتش سبيسيال لكريستيان براكوني الأسبوع القادم ضد فريق وسابقة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي سيتحول إلى ملعب رادس. أكيد سؤال لازم يتسأل اليوم لكريستيان براكوني محترف بيتم معنى الكلمة، نسمعه في تصريحه.
9: Aujourd'hui j'ai tourné la page, je suis entraîneur de l'étoile sportive du Sahel et j'entends remplir ce rôle à 100%. Aujourd'hui les couleurs c'est le rouge et le blanc. Et je vais me présenter dimanche, non pas avec un esprit revanchard ou quoi que ce soit d'autre, je vais simplement faire mon travail en tant que coach avec la meilleure équipe possible, produire le meilleur jeu possible et obtenir le meilleur résultat possible. Je n'aurai aucune émotion par rapport à ça, si ce n'est envers le public qui a toujours été derrière moi, qui m'a beaucoup soutenu. Donc je n'ai pas d'émotion particulière, si ce n'est un respect du public qui m'a beaucoup encouragé. Après, je vous dis, je suis un compétiteur. Aujourd'hui, je suis dans un nouveau challenge avec un nouveau club. J'apprécie beaucoup d'être ici. J'ai été accueilli de manière merveilleuse.
7: قد انتهى او قد ينتهي الجدل فيما يخص عقد يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي وعقده مع مولدية العاصمة الجزائري لمسيا، وخاصة بعد كلام جمال بالعمري عن مولدية العاصمة اللي قال يوسف المساكني عنده عقد رسمي يوسف البليلي عنده عقد رسمي امضاه مع الفريق. ولكن الجديد ياتي اليوم في تصريح يوسف البليلي اللي خرج وتكلم في قناة الهدف واكد وانه وضعيته قانونية مع الترجي الرياضي التونسي، العقد اللي صحه مع مولدية العاصمة هو منتهي الصلاحية مت 10 أيام فقط عقد مبدئي لا يعتبر رسمي. قال فما الحكاية اللي حسمت الأمور هي الورقة اللي بعثها الترجي الرياضي التونسي يوم 13 أوت الفارت إلى التاس مجلس التحكيم الرياضي وقت اللي العقوبة متاعه ترفعت من طرف الفيفا. وبالتالي يوسف البليلي اليوم قال وأنه ينتمي إلى الترجي 100% والترجي يقف معه في اللحظات الصعبة هذية. دونك هذا آخر ما فهم فيما يخص عقد يوسف البليلي مع الترجي الرياضي التونسي. سيدريك قبو أمضى رسميا في فريق القادسية الكويتي. اليوم تلعبوا بعض المقابلات الودية تعادل سلبي بين النادي الإفريقي واتحاد العاصمة الجزائري. أما الحمام سوسة تعادل مع الملعب السوسي المنتمي للرابطة المحترفة الثانية دون أهداف. ومباراة ديربي الوطن القبلي 100% رابطة ثانية بين النادي القربي ونجم الخليدي تلعبت على 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة ومباراة انتهت هدفين مقابل هدفين. في الكرة الطائرة رسميا أنور التورغي هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. أنور التورغي كان مدرب مساعد في المنتخب الوطني الأول مع كاميليو بياتشي كمدرب أول ومعه مساعد أيضا محمد جلاسي ولاعبنا السابق أيضا حمزة النجا. خارج تونس أكيد رجعت البطولات الأوروبية وفي الليغا الإسبانية 56 دقيقة لعب 0 مقابل 0 حاليا بين ألافيس وختافي و8 ونص متاع ليل إشبيليا في مواجهة فاليكانو. وفي البوندسليغا الألمانية 4-2 لنورنبرغ أمام غروثر فورث. هرتا برلين ربحت 4-1 هايدنهايم. أوسنا بروك خسرت 3-0 أمام ماجدبورغ وفي 17 دقيقة لعبت تعادل سلبي بين كارشرورر وكايزرسلاوترن. ونكمل بالبطولة السعودية أكيد دوري روشن الممتاز 0-0 بين التعاون والخليج الماتش هذا وفي 45+1 قبل نهاية الشوط الأول الاتحاد متقدم 1-0 أمام الخلود وقبل نهاية الشوط الأول في 45+3 وفي غياب كريستيانو رونالدو النصر متقدم 2-0 أمام الفتح بونتو أنجيلو في الدقيقة 27 وخواو فيليكس بأسيست من ساديو ماني في الدقيقة 40. هكا كونوا كمان توب سبور. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لهذا اليوم. كان معكم هيدي جبنياني في الإعداد والتقديم، كوثر البجاوي في الإخراج. موقعنا على الويب غاديو جون بوينت ان، صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيل، والأبليكاسيون متاعنا لازمتكم في تليفوناتكم الإذاعة التونسية غاديو تونيزيان. باي باي. توب سبور
10: إذاعة شباب من تونس.
11: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: عدل موجتك تسمع صوتك.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم صاحبة الحضور الركح الاستثنائي والصوت الطربي القوي الديفا أمينة فاخت

0: الاثنين 17 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: RG Music Playlist.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تطلق تطبيقة خدمات قريبا لأكثر من 40 خدمة إدارية ودفع إلكتروني، أبرز مخرجات مجلس وزاري مضيق اليوم بإشراف رئيسة الحكومة. في بقية الأخبار الوطنية، بلدية تونس أعلن حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية للشروط بدائرة الحريرية. أصحاب البطاقة الاجتماعية يمكنهم سحب حوالاتهم بداية من مساء اليوم وفق ما أفاد به البريد التونسي. تراجع البطالة إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من 2026. تسليم 13 شعارا لبعث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار في ولاية بنعروس. في أخبار العالم، وفق

0: وصال.
1: مرحبا بكم في باك ستيج على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. اليوم باش نحكيو على مهرجان المونستير الدولي اللي هو من أعرق المهرجانات في تونس. وقبل ما نبدأ حديثنا باش نسمع معكم الفنانة صوفيا صادق اللي هي من الفنانات اللي غنوا برشا وقدموا عديد الحفلات في مهرجان المونستير الدولي.

0: نزلنا مواصلين حديثنا على مهرجان المنستير الدولي، وإذا باش نحكيه على نوستالجيا هكا ونرجع معاكم البرشة ذكريات في مهرجان المنستير الدولي، ما أحسنش من سي محمد صالح العتيل اللي هو كان المندوب الجهوي للشؤون الثقافية في المستير، وكيف كيف زادة كان مدير مهرجان المنستير الدولي لعدة دورات ما شاء الله 23 سنة. سي محمد صالح مرحبا بك على إذاعة الشباب.
1: شكرا، بارك الله فيك هذا التقديم. فعلا كنت مندوب، أني أصلي أستاذ تعليم ثانوي، ولكن كنت ناشط في النشاط الثقافي في الحياة الثقافية، وتم تعييني مندوبا جهويا للثقافة وبقيت فيها مدة 25 سنة، وكنت كذلك في نفس الوقت مدير مهرجان المنستير الدولي لمدة 23 سنة، والحمد لله خرجت للتقاعد والناس والسيد والي قال يبقى، قلت له أكون تعبت وأنا في التقاعد، دونك أدخل للراحة والاستجمام.
0: أي إن شاء الله إن شاء الله أكيد تعدي الوقت اللي تتمناه بالصفة اللي تتمناها. سي محمد صالح، نرجع أحنا معك بالذكريات. سي محمد صالح، المهرجان المنستير الدولي يظهر لي برشة ذكريات بالطبيعة في 23 سنة لإدارتك للمهرجان، شنو نجم تحكي لنا؟ ممكن نرجع معك بالذكريات شوية على مهرجان المنستير الدولي في الفترة اللي كنت على رأس المهرجان.
1: والله الحمد لله كنت وبكل فخر واعتزاز، معناها التجربة اللي عشتها كعضو في اللجنة الثقافية المحلية ثم في اللجنة الثقافية الجهوية، أنا أفادتني كثيرا وعطتني تجربة، وأنا تكويني في علم الاجتماع معناها فيها الأبعاد هذه الثقافة والأنشطة الثقافية والفكرية وغير ذلك، ومعناها قمت بالواجب فيه، بحيث كان مهرجان المنستير الدولي كان يعتبروه في الفترة هذه أنه ثالث مهرجان في تونس على الصعيد الوطني، معناها بعد قرطاج والحمامات، وفي نفس المرتبة مع مهرجان بالظرف، وكنا معناها بعض الأحيان لما كنت يقع معناها محاورتي في وسائل الإعلام كانوا يتساءلون وأعجابا ومعناها بهذه البرنامج وبطريقة توفير الأموال ونجاح العروض والظروف القاسية اللي كنت أعمل بها، لأنه ليس لنا مسرح وطلق بقية البلدان معناها، وإلى الآن هذا الموضوع معناها يثار، هناك وعد لكي يكون منجز مبرمج في المخطط القادم إن شاء الله، بحيث معناها ثم مهرجان المستير الدولي كان كنت نتحصل على نصف، وهذا تفطنت له بعد وقت طويل من الوقت، يعني كنت نصف المنحة التي كان غير المهرجان المنستير الدولي يقتضيها يتقاضاها، وبكل اعتزاز كان مهرجان المنستير الدولي ناجعا من افتتاح إلى اختتام. أذكر مثلا الحاضرين من تونس عندهم الأولوية بالطبع، لطفي بوشناق، زياد غرسك، أمينة فاخت، كوفية صادق، المسرح الأمين النهدي، بحيث كل الكبار الفنانين في جميع المجالات الفنية كنت أحصل على شكر وعلى رضا الجماهير المنستير الدولي، حتى غادرت وكلهم كل الجماهير معناها إلى الآن يسألوني لماذا لا أكون مدير المهرجان، فقلت لهم إن معناها العمر والطاقة التي ضعفت ولم أكن قادرا، لأني تعبت طيلت 23 سنة في مهرجان المستير الدولي وفي مندوب جهوي للثقافة، والفنانين اللي من الخارج معناها كاظم الساهر وفضل شاكر وهيفا وهبي يعني كثير، وكانوا في من ولاية المنستير كل يقبلون على مشاهدة هذه العروض المشهورة، الأسماء المشهورة الكثير في المستير، معناها يجي رغم الله في المستير ما عندناش مسرح وطلق
0: هو تلقائي
1: برمجة لما كنت مندوبا، ولكنه ألغي وقيل لي أنه الآن كنت يفكر في الإرجاع، والسيد الوالي وكل المسؤولين بصدد الحرص على إنجاز، وقيل لي أنه مبرمج إن شاء الله يكون مبرمج، إن شاء الله نعطيهم كل المعطيات، لأنه حتى المثال الهندسي متوفر وموجود.
0: سي محمد صالح، أنت حكيت على الفنانين نجوم التوانسة اللي ممكن تتذكر الحفلات بتاعهم في مهرجان المنستير الدولي، كيف كيف زاد النجوم العرب، فماش هكا عرض بالذات قعد هو اللي راسخ في ذهنك ممكن يرجع بيك لشوية ذكريات في الفترة هذيك؟
1: والله كل العروض من كل فرح، كل العروض ناجح، عرض فقط معناها ليس في المستوى. أنا أدرس، كنت أدرس المعطيات ولا أبرمج إلا أنا بثقة تامة، حتى ما عندي حتى عرض فشل الحمد لله. أمين فاخت كل سنة، أمين فاخت يبدأوا يترقبوا فيها لطفي بوشناق، زياد غرشة، كل الفنانين من تونس، الفرقة القومية، الفرقة الوطنية للموسيقى، عديد الأسماء أنا لم أتمكن من ذكرها كلها، فنتن الشعبي، كل الفنانين المشهورين، وفي العروض المسرحية التي نالت كل النجاح، وهذه تجربة عشتها أنا بكل فخر واعتزاز والحمد لله وبرضا عنها.
0: وممكن الفترة هذيك برشا برشا يعتبروها فترة الإشعاع، فترة الإشعاع المهرجان المنستير الدولي، لكن أكيد كانت بصعوباتها كما بذكرياتها الجميلة.
1: والله صعوبات هي صعوبات مالية، معناها صعوبات مالية وصعوبات صعوبة عدم توفر الفضاء لمهرجان مستير الدولي اللي هو رغم دولي وعروض دولية كبيرة. حتى لطيفة العرفاوي من مصر جاتنا، وكاظم الساهر وفضل شاكر وإلى غير نجوى كرم وضم كل، ولكن القصر بقى ليتشع. فأجد حلا وقتي بكثير من التعب هو الملعب البلدي بالمنافسين. أنا كيش ملعب بلدي ونحوله إلى غير لائق واقعنا الثقافي والحضاري في الوقت الحاضر وفي دولة الاستقلال ودولة أعطاء القيمة الكبرى للشأن الثقافي في جمهورية تونس.
0: على كل حال احنا نتمنيه اكيد توفيق للمهرجانات التونسية الكل والمهرجان المنستير الدولي، وان شاء الله الظروف تزيد تتحسن اكثر. يعطيك صحة سي محمد صالح العتيل.
1: شكرا شكرا بارك الله فيك، وان شاء الله النجاح وقدرة على التجاوز كل الصعوبات للمهرجانات التونسية الدولية وغير الدولية، لان فيها اتعاب كثيرة ومشقات وتضحيات من طرف المسؤولين ومن طرف حتى المسؤولين ليس في الثقافة فقط ولكن للدعم ولتفهم الصعوبات. شكرا.
0: كان هذا سي محمد صالح العتيل، المدير الجهوي السابق للشؤون الثقافية بالمنستير ومدير مهرجان المنستير الدولي السابق، اللي حكى لنا على تجربته مع مهرجان المنستير الدولي اللي يعتبر من أهم المهرجانات الصيفية في تونس، واللي يقدم عديد العروض الموسيقية والمسرحية، واللي تقام في مدينة المنستير وتعد من أهم المدن الساحلية في تونس، ومن الفنانات التوانسة زادة اللي قدموا عديد الحفلات الناجحة في إطار مهرجان المنستير الدولي، الفنانة التونسية أمينة فاخت اللي باش نسمعها معكم توا.

0: كان هذايا فضل شكر اللي هو من الفنانين اللي كان حاضر في مهرجان المنستير الدولي. المهرجان هذايا اللي واكبوه عديد وسائل الإعلام، ومن الإعلاميين اللي معروفين بمواكبتهم المهرجان المنستير الدولي الإعلامي شمس الدين هلال اللي باش يحكي لنا على ذكرياته مع مهرجان المنستير الدولي. مرحبا بك على إذاعة الشباب.
1: شكرا جزيلا لك وصال، تحياتي لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات المتابعين لبرنامجك. في الحقيقة ذكريات مع مهرجان المنستير الدولي كثيرة وجميلة. خليني نبدأ معك بالشكل. شكلا كان المهرجان ينطلق بلحن مميز جميل جدا، كما كان الراحل وليد التليلي صوت مهرجان قرطاج، زميلنا الحبيب دغيم كان هو صوت مهرجان المنستير الدولي. في كل عرض مع الساعة 10 تطفى الأضواء وينطلق هذا الجينيريك المميز اللي كانت لكل دورة شعار خاص به، وطبيعة الحال تقديم للعدد، ثم تنطلق الحفلة في شكل أنيق وتقديم أنيق كان يليق بجمهور المهرجان. ومسهرات اللي ما نجمش ننساها في بالي هي بالأساس السهرات الثقافية. كان المهرجان يتمتع بتبادل ثقافي كان تجريه البلاد التونسية مع مجموعة من الدول، كما الفرق الشعبية الهندية، كما الأوركستر السمفوني الصيني الروسي، واستضافات كبرى كانت لمهرجان المنستير في مسرحيات لبالي كاراكلا، لدريد لحام، ماجد الرومي، حفلات تونسية أمينة فاخت أمام آلاف مؤلفة من التونسيين، أعمال فاضل الجزيري وسمير العقربي، بني بني وغيرهم. يعني ذكريات الحقيقة كبيرة خليتها ترجع الآن أمامي. من جديد تحية ليك ولكل السادة المستمعين، وتمنياتي لهم سهرات رائقة في مهرجانات 2025.
0: كان هذا الإعلامي شمس الدين هلال اللي حكى لنا على ذكرياته مع مهرجان المنستير الدولي، وأكيد برشا يتذكروا الفنان كاظم الساهر وحضوره في إطار مهرجان المنستير الدولي، واللي احنا باش نسمعوه معاكم في غناية أحبيني.
2: أحبيني

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في باكستيج على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع زياد غرسة اللي قدم عديد العروض الناجحة زادة في إطار مهرجان المونستير الدولي. أجمل تحية خالد الشابي ويسال السنوسي. باي باي.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا التونسي،
0: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معنا.
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. إطلاق تطبيقة خدمات قريبة لأكثر من 40 خدمة إدارية ودفع إلكتروني أبرز مخرجات مجلس وزاري مضيق اليوم بإشراف رئيسة الحكومة. برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لإفادة أبناء الجالية المقيمين بالخارج والعائدين لقضاء عطلتهم في أرض الوطن. بلدية تونس تعلن حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير المستوفية للشروط بدائرة الحريرية. تراجع البطالة إلى 14.9% خلال الثلاثي الثاني من 2026. البريد التونسي يفيد أن أصحاب البطاقة الاجتماعية يمكنهم سحب حوالاتهم بداية من مساء اليوم. طقس الليل خلايا رعدية وأمطار محليا غزيرة في بداية الليل. في أخبار العالم، استشهاد 11 لبنانيا في غارات صهيونية على جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يرسل طائرات مساعدات لبلجيكا في مكافحة حرائق الغابات. ووقف العمليات بميناء المخ اليمني عقب هجمات الحوثيين. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون

0: موسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموسيقى لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: ونعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سهرية السبت، سهرية سبيسيال اليوم. مش باش تكون فيلا، باش تكون سهرية بلاشي، باش نعملوا دورة في المهرجانات وباش نسمعوا إعادات وباش نسمعوا الترابيات. وهذه سهرية باش تكون مع فاطمة شابي من توا حتى كشي الماضي ساعة. مانيش وحدي، كيكي معايا في الجانب التقني وانتوما في الاستماع. انتوكا باش نبداو بالغنيات التندانس، بالغنيات اللي تحبوهم، بالغنيات اللي تعملوا عليهم جو سهرية السبت. بالطبيعة ما تنجم تكون كان 100% جو. يلا باش نمشيو ديريكتومون الديستينكت. باش يقول لنا يما بعد عمرو دياب بابا كيفو من عند الشامي ونصابه من عند سيلاوي، هذوما الاغنيات اللي معاكم. يلا موسيقى.

النصابة اللي غني عليها السيلاوي. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. إبا باش نعطيكم نتوما وين ما كنتوا تسمعوا شنو اللي تنجموا شفتوا الليلة. أغلبية الوقت المهرجانات الصيف السنة توينسا 100%، إذنك إذا كان نتوما في منوبة أو مهرجان الصيفي اليوم عنده الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، هما اللي متواجدين. غدوة تنجموا تمشي وتشوفوا مسيو بروبر وليد الزين في مسرحيته، أما العروض كلها موجودة في قصر العربي زروق المركب القطاعي للإلكترونيك بالدندان. وهذايا أنطوكا المدة هذه كلها كيف شنو اللي تنجموا تشوفوا إذا كانكم في ولاية منوبة. إذا كان نبعدوا أكثر شوية نشوفوا اللي في تونس، إبا السهرية الحدث اللي يحكيوا عليها برشا عباد اللي هي إليسا. إليسا اليوم موجودة في مسرح قرطاج، مسرح القرطاج الروماني، دونك تنجموا تمشيوا وتشوفوا إليسا. مازال فما ليامات الجاية أسامي أخرى معروفة كيف ما أمينة فاخت نهار 17 تلقاوها زادة كيف وإلا تلقاو ماجدة الرومي للي مغروم بماجدة. دونك هذي شنو اللي فما في كرتاج. إذا كنت تحبوا اللحن التونسي والغناء التونسي فما لبنى نعمان في مهرجان الزهرة اليوم الاختتام يكون مع لبنى. السهرية نصيف ساعة أخرى ولا هي ربيع ساعة أخرى تبدأ، باش نحاولوا احنا نعملوا طالة نشوفوا اللي زملائنا المتواجدين ببقى في المهرجانات. وإذا كانكم في المستير الليلة سهريتكم مع مرتضى الفتيتي نبيها كراولي زادة في عرض الاختتام الليلة نلقاوها. نبيها الحق عملت ان كامينغ اوت ياسر مزيان، عملت رجوع قوي برشا بإنتاجات جديدة. وذاك علاش باش نسمعوا آخر الإصدارات النبيها كراولي هذا اللي بيك. يلا باش نمشيوا مع نبيها للجو التونسي، مش باش نسمعوا كان نبيها بركة. شيرين اللاجمي إذا كانت موجودة في مهرجانات تونس، دونك باش نسمعوا شاه من عندها. أمنا فاخر تغني لنا حامة. يلا خليكم مع الأغنيات.

عامل مغنيني فيها هذه ألفة بن رمضان، هذه جديد متاع ألفة بن رمضان. نعطوك ألفة وجديدها، ما زلتوا تسمعوها على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب سينو. إذا كان مغرومين بالمسرح اليوم في المسرح الصيفي سيدي منصور، باش يكون موجود جعفر القاسمي، مسرحيات موجودة وبقوة في الفيستيفال الحق المدة هذه كلها، وقاعدين نشوفوا في إقبال كبير على المسرحيات في مهرجاناتنا. سينو سهرية من سهريات اللي سيغ باش تكون معبية، سهرية الليلة في مهرجان بنزرت الدولي وين باش تلقاو لطفي بوشناق. واللي مغرومين بالأغاني السيمفونية والمعزوفات السيمفونية، مهرجان الجام الدولي للموسيقى السيمفونية تلقاو يوري ريفيش اللي هو فيولونيست وكومبوزيتور، ماهوش باش يكون وحده، باش يكون مع الانسامبل ماي ساوندز. دونك هذوما الجماعة اللي موجودين في الجم، والا الجماعة اللي مشاو بالذمة المهرجان الجم. توا 10:05 باش نعملوا دورة في الاغاني الجديدة، اغاني اللي تحبوها اللزازة من عند حسين الجسمي، ومن بعد باش نمشيو الاغنية قعدنا نسمعوا فيها انطوكا في الهيتس ابوبخي 3 شهور ما تنحتش ملي اول ما دخلت وصلت للمراتب الأولى وقاعدة لمحالة توا قاعدة توخر بشوية بشوية. نحكي على شيرين اللي رجعت ديرنييرمون، وأول حفل كان الجمعة اللي فاتت. شيرين تأثرت برشا وهي تغني على المسرح، رينا حتى في الريزو سوسيو كيفاش تأثرت بغنيات وقامت تبكي وكانت كان الجمهور معاها. ان توكا الأغنية اللي ناجحة توا واللي نحكيو عليها هي تباعا تباعا، غنية زادة فما برشا أغاني عاودوا رجعوا، مش كان فنانين بركة رجعوا، ما فما فنانين خذوا غنياتهم لقدم اللي تشهروا بهم وعاودوا رجعوا، كيف ما شكون كيف ما رامي عايش خد حرير اللي عاود عمل لها اون اوتر فيرسيون توزيع جديد، ما بعدتش برشا الحق على الأغنية الأصلية اللي عندها أكثر من 15 سنة. خد حرير باش تسمعوها زادة من عند رامي عياش، والجديد متاع راغب علامة مزاجية، هذوما يظهر لي كلهم خرجوا فرد وقت، معناتها المغنين هذوما كانوا هيتس فرد وقت. يلا نخليكم مع الغنيات، احنا راجعين بعد شوية.

0: شباب
1: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد.

مرحبا بكم الكل مزاجيين، ان شاء الله انتم مزاجكم عالي العال. انتم تسهروا معانا وتسهروا مع الغنيات، باش نبدلوا شويه المود، باش نبدلوا شويه الريتم، باش نمشيو للاعادات وباش نمشيو للترابيات. العشرة و17 دقيقة ما تنساوش اللي العشرة ونص عندكم نشرة الاخبار اللي الاخيرة سيدة، ما عادش فما نشرة اخرى. انا نقول لكم اللي توا باش نسمعوا شنو اي مش شنهي اللي شنهي، لا شنو دع محمود التركي وداليا، محمود التركي بلتو مش تركي وداليا. بعد باش نشوفوا باش نسمعوا مع بعضنا شكون هكا، فوالا رحمة رياض ونصيب زيتون في لما ضحكة، عنا زادة غنية صاحبي يا صاحبي مقبل، باش نسمعوا نوردو ورحمة محسن سر وقعنا. يلا هذوما الغنية اللي باش يوصلوكم للأخبار، انتم ما تبدلوش الموجة على خاطر باش نبدلوا الموجة احنا من بعد شوية باش تسمعوا حاجات اخرين. يلا موزيكا.

0: العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا إذاعتنا هي عائلتنا سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة
0: شباب من تونس.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: إطلاق تطبيقات خدمات قريبا لأكثر من 40 خدمة إدارية ودفع إلكتروني أبرز ومخرجات مجلس وزاري مضيق اليوم بإشراف رئيسة الحكومة. برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لإفادة أبناء الجالية المقيمين بالخارج. تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورياح تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في عدد من الجهات. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاء. أهلا بكم. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مخصص مضيق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي. وأعلن المجلس بالخصوص عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة وتمكن من النفاذ لأكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية مع توفر آليات الخلاص الإلكتروني عبر مختلف الآليات المتاحة بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية. تنظم تونس سنويا برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لإفادة أبناء الجالية المقيمين بالخارج والعائدين لقضاء عطلتهم في أرض الوطن. الكاتب العام للنقابة العامة المتفقد التعليم الأساسي نور الدين أشمك.
6: وزارة التربية ترسل كل 3-4 سنوات دفعة من المعلمين هناك لتدريس اللغة العربية. الهدف من ذلك هو تعليمهم اللغة العربية. ترك الطفل المواطن التونسي في الخارج مرتبط بوطنه الأم، أي بتونس. إرث شراكة حقيقية مع وزارة التربية الفرنسية، هدفها إدماج اللغة العربية في المنظومة التربوية الفرنسية حتى تتحول إلى لغة مهمة كما بقية لغات العالم. يمكن الطفل من لغة أخرى وهي لغته الوطنية، وتجعله مرتبطا بهويته التونسية، مطلع على الحضارة حتى يكون

0: مواجهة للشباب والكهول، نائب مساعد رئيس الجمعية سهام بن رحمة.
1: مسابقة أدبية تحتوي على أجناس أدبية مختلفة، الشعر، القصة القصيرة. اقتصرت المسابقة بالنسبة لهذه الدورة على الشعر والقصة القصيرة. يمكن لكل من له من العمر 18 سنة فما فوق أن يشارك معنا، يبعث بمحاولته عن طريق الإيميل متاع الجمعية المسجلة على الصفحة. تقبل نحن المشاركات، قمنا بتمديد الأجل حتى 10 سبتمبر لمزيد إتاحة الفرص للمشاركين. أردناها هذه السنة تماهيا مع شعار الذي رفعته مندوبية الجهوية للثقافة بالمنستير، لا للمخدرات نعم للإبداع. إبداع يعني مجال واسع، والمخدرات أيضا مشكل اجتماعي خطير، ويجب على الكاتب أو الأديب أيضا أن يعني يتفاعل معه ويدلي كل مشارك بأدبه وموهبته.
0: انطلقت اليوم بولاية القصرين تظاهرة فنون متجاولة 2، وهي تظاهرة رمزية ثقافية ترفيهية تنشيطية تجوب القرى الريفية والمسالك الجبلية بهدف تقريب الفعل الثقافي والفني من المتساكنين وخاصة الأطفال منهم. صاحب فكرة فنون متجاولة 1 و2 ورئيس جمعية أحلام الطفولة بسبيتلا محمد الهادي محمودي يضيف:
2: المتساكنين في المناطق الريفية كان أطفال وإلا أولياء ما نجموش لأسباب لوجستية أو حتى لأسباب مادية أنهم يكونوا حاضرين في المهرجانات الصيفية، فحبينا نعملوا فكرة تقرب لهم الفعل الثقافي ويكونوا فاعلين فيها ومشاركين فيها. نمشوا المهم هم موجودين في المجاولة. شنو فما جملة من الورشات التكوينية للشباب وللأطفال المتساكن للمناطق الجبلية في السمامة وفي الشعاندي أيضا في ولاد عيسى وفي الدغرة. فنون السيرك يأمنوها بعض المختصين، ورشة في الجرافيتي والتزوير، ورشة في الطائرات الورقية اللي بعد ما ننتهوا من هالورشات الضامة الأطفال والشباب يشاركوا فيها كل يعني تزين سماء المناطق الريفية الضامة باش يكونوا السيف نتاعنا بالطائرات الورقية. ثم في اليوم الأخير تم حصاد الورشات الأطفال والشباب اللي هم شاركوا في التظاهرة هذه باش يقوموا بتقديم شنو تعلموه في اليومين. أيضا تم فقرة ترفيهية اللي هي تنشيط موجه للأطفال وللشباب وعرض مسرح.
0: سجلت الجهات الغربية للشمال والوسط والمناطق الشرقية للبلاد تقلبات جوية تميزت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تراوحت بين 20 و40 ملم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي:
3: سجلنا نزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط على الكميات إلى حدود هذه الساعة كانت في حدود 39 بالفيجة من ولاية جندوبة. سجلنا أيضا كمية هامة في الوسلاتية من ولاية القيروان في حدود 40 ملم، وما زالت الأمطار تنزل الآن بكل من ولاية سليانة مرورا إلى زغوان، ومناطق الشمال باتت معنية أكثر بعد تنقل هذه السحب الرعدية إلى الشمال تونس الكبرى وكذلك جهة الوطن القبلي. من المرتقب أيضا وصول تقلبات جوية لتشمل جهة الساحل. كمية الأمطار بشكون ما بين 20 إلى 40 ملم بولايات باجة سليان الكاف زغوان القيروان سيدي بوزيد وصولا إلى الجنوب الشرقي ولاية صفاقس، وتصل محليا إلى حدود 60 ملم بجهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة علاوة على هبوب رياح قوية تتجاوز 80 كم في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. تقلبات الجوية متواصلة في بداية الليل بعض مناطق الشمال معنية، بعض مناطق الوسط كذلك وصولا إلى بعض المناطق من الجنوب الشرقي. غدوة لنا عودة مع التقلبات الكلاسيكية في الفترة المسائية الجهات الغربية ثم تتجه نحو الجهات الشرقية. بالنسبة للحرارة ليلا تتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية ما عدا بالمرتفعات الغربية في حدود 22 درجة وتصل إلى 33 بالجنوب الغربي.
0: انتظم بالعاصمة معرض لبيع الفستق من المنتج للمستهلك، وذلك في إطار فعالية الدورة 10 لمهرجان الفستق بمعتمدية مجلب العباس من ولاية القصرين. أمين مال جمعية مهرجان الفستق بمجلب العباس محمد صغير مباركي في تصريح لفدوى القرمز:
4: يوم 18 أوت يتم الافتتاح، عندنا العديد من الفرق على غرار فرقة غمراس العالمية وفرقة اسطنبولي توزر، وعندنا مجرات أخسر هلال، وعندنا عرض الفروسية وعرض رياضي للأطفال، وعندنا معرض الفستق والصناعة التقليدية على امتداد متاع المهرجان في مدينة مجد العباس. 21 أوت ندوة علمية أهمية البحث العلمي الفلاحي والإرشاد الفلاحي في تطوير منظومة الفستق في المناطق الإنتاج. ابتداء من يوم 22 أوت ينطلق المعرض الوطني على مستوى تونس العاصمة بشارع الحبيب بورقيبة من 22 أوت إلى بداية 5 سبتمبر باش نختموا به الدورة العاشرة. أهداف نتاع المهرجان خلق ديناميكية ثقافية اجتماعية اقتصادية، ترويج للقطاع هذا اللي هو يعتبر قطاع واعد، مع تمدية نجم العباس فيها حوالي 7000 هكتار من بين 14000 في كامل ولاية القصرين، تحتل 50% من المساحة، والإنتاج حسب طبعا التقديرات الرسمية

0: تاع وزارة الفلاحة تم إثناء 2000 طن بزيادة 25%.
1: في العالم، ذكرت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى توقف عدد من وحدات الانتاج عن العمل. وأوضحت الشركة في بيان أن العمل جار بشكل متواصل لإعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعي مع تحية قسم الأخبار. في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار، وكنت معكم يسرى محنوش في كوكتيل تونسي رائع ورائع جدا. مرحبا بكم الكل. إذا كنت توا مازالوا كي التحقتوا بنا، السهرية تبدأ من بديت من 9:30، أما ماضي ساعة إن شاء الله تنتهي. بدينا حكينا على المهرجانات، وتوا باش نبدلوا شوية الموجة. قبل ما نبدلوا المود شوية، نحكي لكم اللي تم إلغاء، ولا ما حالة مش إلغاء أما تأجيل عرض مسرحية بسي. حكينا قبيلة على مسرحية بسي لجعفر القاسمي باش تكون في صفاقس بسبب سوء الأحوال الجوية. دونك مهرجان صفاقس الدولي أجل عرض بسي اللي كان موجود الليلة بسبب سوء الأحوال الجوية. ما فهمش سوء الأحوال الجوية، كان في صفاقس بركة. شهدت زادة سيدي بوزيد الحق اليوم شفنا معناتها أمطار كبيرة برشا الحق بالغيزو سوسيو، معناتها الفيديو اللي قاعدين يدوروا قاعدين يورينا في سيدي بوزيد صفاقس، فما حتى منوبة معناتها اللي زاد كيف كيف كمية أمطار ما كانتش متوقعة. أما الأمطار وريح كبيرة برشا هي اللي خلتنا الحق اليوم برشا عباد كانوا معناتها سكروا شبابك قعدوا في الدار على خاطر الأمطار كانت غزيرة. توا نزيدوا من بعد شوية نعملوا طلة ونشوفوا شنو اللي فما لمحالة. أغلبية الوقت فما مغيم، الطقس يكون مغيم جزئيا على جل المناطق، وحتى غدوة الصباح باش تكون فما سحب قليلة على جل المناطق. أما ديما السخانة باش تكون موجودة ما بين 35-36 بالجنوب، وعلى الساحل ب 33 في تونس 33 زادة، وفي الشمال الغربي ما بين 30-34. هذايا الطقس كفيسع فيسع، نعرف اللي ماهوش الحاجات اللي باش نحكيو فيهم وماهوش الحاجات اللي مستنسين نتعرضوا لهم. أما كي تبدأ فما حالات كيف ما هكايا لازم نعرجوا، لازم نعلموا ونعلمكم انتم مستمعين وين ما كنتوا إذا كان فما حاجات مهمة. باش نمشيوا للموزيكا، سمعنا الكوكتيل التونسي من عند يسرى محنوش، توا تونسي آخر زادة أما باش يغني لنا كوكتيل مغاربي. سمعتوا الصوت عرفتوا شكون؟ صابر الرباعي باش يحكي لنا ويغني لنا المغاربي. خليكم معه.

هذا صابر رباعي كان يغني في كوكتيل مغاربي. صابر رباعي اللي قرر ينهي مسيرته, وإلا هذا ما أعلنه في سهرة من سهراته. علاش قرر ينهي مسيرته هو في القمة؟ هذه تصريحات تلفزيونية. وقال مبدئيا هذا شنو اللي قال, قال اعتزال خلال فترة تتراوح ما بين عامين وخمسة سنوات, مش على طول المدة هذه, وحتى هو باش ينجم يكمل انطوكا المشوار نتاعو. صابر رباعي اللي تألق في مهرجان نابل الدولي, في المهرجان اللي احياه معناتها ضمن فعاليات الدورة 37 من مهرجان نابل الدولي. وكان من المنتظر الحق انه يكون فما حضور جماهيري كبير كيف ما في اي حفل من حفلات صابر رباعي. فما باقة كبيرة قدمها من اشهر اغانيه وتفاعل برشا مع الجمهور. دونك هذايا شنو اللي قال وشنو اللي كيفاش تفاعلوا معناتها. ان توكا صابر رباعي ما عندوش كان نابل كان فيها, بالعكس ساعة أحيا برشا حفلات, ونتصور اللي كان حاجة معناتها مسيرته باش تكون حفلة وحفلة جدا, وباش نتصور السهريات ان توكا باش نستناوها. كان زادة سهرة في الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي كان فيها زادة صابر رباعي, وبالطبيعة أمام شبابيك مغلقة وحضور جماهيري كبير برشا. غنيته كانت موجودين, الإيقاعات, الأغاني التراثية اللي عاود خذاهم عاود أحياهم, وإلا أغانيه هو اللي كانت عنده طابع كبير وأغاني كبيرة. قال اللي المسيرة متاعو كيف كيف عاود قال في بعض السهريات. باش نمشي وتوا الأغاني اللي احنا بيد نعرفناهم, حكيت على أغاني تراثية, نحكي لكم على أغاني احنا عرفناهم اما بطريقة جديدة وبطريقة اخرى تعاودت وتسمعت. فما أغاني اللي بالذكاء الاصطناعي هما اللي لقاو نجاح, فما أغاني اللي كي تعاودوهم بالذكاء الاصطناعي ما لقاوش نجاح. ما بعض أغاني التونسية الحق كانوا معناتها ناجحين بالكدا. توا مع كوثر هكا ولا ليه باش نتعداو للأغاني الباقة من الأغاني اللي معاودين بالذكاء الاصطناعي أغاني تونسية. لا توا باش بعد شويه, اما باش نقعدوا في التونسي وفي التراث, مش في التونسي, في التونسي كصوت اللي هي منيره حمدي. فوالا, اما باش نسمعكم, احنا بدينا بالكوكتيل التونسي وكوكتيل المغاربي, توا باش نسمعكم الخليجي بصوت منيره حمدي. حاجه رائعه جدا, خليت موروث بصوتها, حاجه معناتها مزيانه برشا, وذاك علاش قررنا نتقسم مع بعضنا. كوكتيل خليجي تود سويت باش يكون معاكم, ومن بعد باش نسمعوا التطور في الاغاني التونسيه بالذكاء الاصطناعي. من بعد شويه هاك عرفتوا انتم من هوني النص ساعه اخرى شنو اللي عنا موسيقى. يلا خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

كانت أغاني من عند من صوت بلوتو منيرة حملي حمدي، كوكتيل حلو برشا خليجي اللي نعود نسمعوه إن شاء الله مرات أخرى. نحب نقولكم اللي السهرة كانت ممتعة وبش تكمل من توا حتى كشي الماضي ساعة، وذيك علاش توا بش نعملوا طلب بش نشوفوا شنو هالأغاني اللي بش نسمعوهم بالذكاء الاصطناعي. هزي حريم مك غنية من التراث القديمة اللي حقيقة حلوة برشا، وما نعرفش اسكو الغنية هذية معناتها خير بالذكاء الاصطناعي ولا الفيرسيون متاع نوال غشام غنيتها هي اللي خير. انتو ما هكاك تشوفوا وتسمعوا بلوتو اكثر من اللي تشوفوا وتقولوا لنا شنو رايكم. سينو فما الليري منا زادا غنية من الغنيات اللي باش تسمعوها بالذكاء الاصطناعي، سمعناها بصوت برشا مغنين، اما يظهر لي نشوفوا شنو باش تعطي بالذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف. هذايا باش وصلكم الموجز الاخبار الاخير 11:30. ما تنساوش سهرتنا مازالت متواصله من توا حتى يكشي الماضي ساعه.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أطلقوا تطبيق خدمات قريبا لأكثر من 40 خدمة إدارية ودفع إلكتروني، أبرز مخرجات مجلس وزاري مضيق اليوم بإشراف رئيسة الحكومة. برامج صيفية متكاملة لتعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لفائدة أبناء الجالية المقيمين بالخارج والعائدين لقضاء عطلتهم في أرض الوطن. تقلبات جوية وأمطار غزيرة ورياح تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في عدد من جهة الجمهورية. بلدية تونس تعلن حجز حوالي 400 كيلوغرام من مادة الجبن غير مستوفية الشروط بدائرة الحريرية. تراجع البطالة إلى 14.9% خلال الثلث الثاني من 2026. تسليم 13 إشعارا لبعث مشاريع نسائية في إطار البرنامج الوطني رائدات بقيمة جملية تجاوزت 120 ألف دينار في ولاية بن عروس. إلى أخبار العالم الآن. الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تقول أن انفجارا وقع قرب محطة كهرباء الزاوية غرب العاصمة طرابلس أدى إلى توقف عدد من وحدات الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي. وموسكو تبدي انزعاجا شديدا نزاع صفقة أسلحة أمريكية تركية مخصصة لأوكرانيا. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة.

0: القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب من تونس، عادل مشتت تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عبد المجدك تسمع صوتك.

إن شاء الله تكونوا معنا وما زلتوا معنا. ما زلت سويعة من زمان رجعنا لكم بعد موجز الأخبار الأخير بركب على الحمراء اون تري تري بيل روبريز اللي غنيها منيرة ترودي. وتوا كنتوا تسمعوا في الهادي حبوبة بجاه الله يا حب اسمعني. الغنيات هذو ما عودوهم برشا, أما كل واحد والفيرسيون متاعه, كل واحد الفيرسيون المزيانة وكل واحد من روحه عطاها. مرحبا بكم الكل, قلكم اللي هي نص الليل غدرج, مازلت لنا ساعة ودرج باش نعملوا بها دورة في الترابيات في الغنيات اللي يمكن كهو نقربوا للآخر السهرة. دونك باش نسمعوا ساعة اون فيرسيون ياسر حلوة, كوفر بلوتو مش كوفر, هي معناتها تلاقاو جماعة وحبوا يغنيوها الغنية هذي حلوة برشا, غنية مروان الخوري على باز. أما اسمعوا معايا غنية مغرم كي تتعاود, كيفاش تتعاود, إذا كان عجبتكم اكتبوا لنا حتى على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

هذه السنتين وانا حايل فيك اللي توصلنا نص الليل وسبعة دقائق. مرحبا بكم الكل. الاصوات كانت وكيف ما عرفتوها كانت من عند صابر الرباعي, مش صابر الرباعي برك, كان معاه ملحم زين, وقبلها سامحوني هذه فضل شكر. ألوغ لا بي, هذه فضل شكر كان يغني سنتين وانا حايل فيك في عام 2004, خرجت الغبريز هذية. هذه الأغنية اللي باش نسمعوها من بعد صابر الرباعي وملحم زين في ان ديو اللي غني غنيت ولا مرة. الأغنية اللي أول مرة تغنيت كانت في 1980 بصوت ملحم بركات, دونك موجودة معناتها الفيديو اللي فيها يغني فيها الغنية هذية أول مرة, وتسمعت بصوت أمينة فاخت برشا مرات, وكان نجاح كبير برشا للأغنية هذية بصوتها. بعد باش نسمعوا الحق أغنية سموها الأغنية هذية لقاء السحاب. علاش؟ على خاطر كان أول تعاون فني ما بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب, واللي الزوز معناتها كان حاجة كبيرة برشا. دونك غنية انت عمري اللي اول مرة سمعناها عام 64 64, اما المرة هذه باش نسمعوها بصوت مي فاروق اللي كانت حاضرة في تونس عوام التالي في مهرجان قرطاج الدولي, وعملت سهرة رائعة ورائعة جدا معروفة مي فاروق باللي غبخيز متاحة لحلوين للترابيات. دونك باش تكون موجودة معنا, وذيك علاش اخترنا الغنيات هذوما باش تسمعوهم. يلا نسمعوهم مع بعضنا.

هذه كانت رائعة من روائع أم كلثوم غنيتها مي فاروق. توا باش نسمعكم صوت زادة ولا أروع اللي كان متألق في أداء الأغاني هكا الطربيات واللي خلى برشة توانسة يتغرموا بصوتها في الطربيات. نحكي على هيلة المالكي، نحكي على واحدة من المشاركات في The Voice الموسم الرابع، وين كان صوت روعة وتقديم لأغاني روعة. ان توكا كانت متسابقة من المتسابقات اللي خلت بصمة. بعد ما كانش فما منتوج كبير عند هيلة المالكي، ما قعدت إعادة من الإعادات حلوة برشا برشا. هما أما بتونس بيك واحدة منهم اللي حبيت نتقاسمها معاكم الليلة. يلا بتونس بيك تو سويت.

خلطنا بالغنية هذه بصوت هيلة المالكي باتوان سبيك الآخر الموعد توا نص الليل وأربع واربعين دقيقة قريب خمسة واربعين دقيقة وبش نخليكم مع أغنية ما هيش إعادة أما ترابيات تتكتب في الترابيات وإذا كان نحكيه على الترابيات نقوله اللي الغنية اتلحنت على وقتين من عند زوز عمالقة كبار من الملحنين العرب واللي هي بخلاف التوقيع معناتها الإخوين الرحباني ما صارت حتى مرة اللي زوز ملحنين يلحنوا غناية. الغناية اللي نحكي عليها هي في عينيك عنواني واللي بطبيعة هي قصيدة من عند فاروق جويدة اللي كتبها ياسر عاطفية وفيها برشا كلام حلو. من الأول كانت تلحين من الكبير محمد عبد الوهاب ومن بعد توفى محمد عبد الوهاب وما كملش الغناية ما كملش لحنها دونك كان الموعد مع محمد الموجي باش ينجم يكمل الألحان وتنجم عزيزة مش عزيزة جلال سمية القيصر مقبلة وكيكي تعبتها تصلح لي في الحاجات اللي قاعدة نقول فيهم دونك سمية القيصر هي اللي غنيت وهي من أول ما غنيت الغنية هذه عودوها برشا بالطبيعة إعادات أما تقعد بالنسبة لي أنا صوتها قبل ما تعتزل صوتها بالأغنية هذه من روائع دونك خليكم مع هذه الأغنية الأخيرة نخليكم مع في عينيك عنواني أنا فاطمة شابي وكيكي مبقى لنا كم شو قولوا لكم تصبح على خير.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Please welcome